0: Musique non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan FM.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: تسمعوا ديوان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان اف ام
0: صوتكم ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز السابعة ديوان اف ام صباح الخير محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي تسجل رجة أرضية أمس على الساعة 9:04 ليلا وفق المعهد الوطني لرصد الجوي بلغت قوتها 3 درجات على سلم رشتر بمنطقة جنوب شرق المكناس من ولاية سيدي بوزيد. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت مع اشتداد درجة الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته مرحلة حرجة في الطوارئ المائية مشيرا إلى أن حصيلة قياسية وصفها بالمفزعة بلغت أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويلية الماضي وهو الرقم الأعلى منذ بداية السنة. والمرصد يفيد بأن ولاية نابل جاءت في الصدارة ب 65 تبليغا تليها ولاية المنستير ب 62 تبليغا ثم المهدية ب 51 تبليغا سوسة ب 49 تبليغا تليها صفاقس ب 42 تبليغا ومدنين ب 41 تبليغا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بداية من اليوم على مدار سنة كاملة مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز والتي تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والرغبة في بعث أو تطوير المشاريع من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابع لجامعة المنار يؤكد أن المؤسسة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية. وشددت الإدارة في بلاغ لها موجه إلى كافة الطلبة وخاصة الجدد الموجهين إلى المرحلة التحضيرية المندمجة على أن الإطار التدريسي والأكاديمي بالمعهد مجهز بالكامل لتوفير كل ما يلزم من مرافقة وتأطير وتوجيه بيداغوجي طيلة السنة الدراسية. إلى الشأن الدولي، حلف شمال الأطلسي الناتو يؤكد أنه يراقب باستمرار التهديدات المحتملة ويستعد لمختلف السيناريوهات بعد تقارير عن تقديرات استخباراتية أمريكية تحذر من احتمال سعي روسيا إلى اختبار تماسك الحلف عبر تحرك محدود ضد أحدى دوله الأعضاء خلال السنوات القادمة. ووكالة رويترز تفيد بأن أسعار النفط ارتفعت مع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى اشتراط إيران تلبية الولايات المتحدة عدة شروط حتى مع دخول طهران ومسقط المرحلة النهائية من الاتفاق على ممرات ملاحية جديدة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم مضطربا بمنطقة سيرات، فيما تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري المشواري، انطلق الآن مع سمح مفتاح وكامل فريق نس الديوان. نلتقي تمام الثامنة، أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا ديوان اف ام، مستمعين ناس الديوان، معكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سماح مفتاح. غبت عليكم جماعة من زمان، نسلم عليكم، توحشتكم برشا. نسلم على سماح، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بداية اسبوع موافقة اليوم الاثنين 10 أوت 2026. نسلم على ندو في الاخراج التقني وامونة الجميلة في الاخراج الرقمي. ان شاء الله نهاركم مزيان. بطبيعة مانيش وحدي، سيد العميد صباح الفل.
2: صباح النور نورس، صباح النور أستاذتي الكريمة، مرحبا بك. صباح النور محمد،
3: صباح النور
2: مرام. باش نبدأ معنا بصورة رايحة على تونس بالحق. أنا جاي اليوم وأنا مستبشر وفرحان لأني بارح عملت 500 كيلومتر، ما خليت معنا مع السلوقية تستور وبين قوسين شابو، يعطيكم ألف صحة يا بلدية تستور، قسما بالله تقول أوروبا حتى ما يقول تاع سيجارو ما فماش. وقت يقولوا بلديات هاي بلدية تخدم يا خويا، أكل وحاويات جدد نوف، الطريق كامل عملته تستور، امشي بسرعة خفيفة مثلا ماشي كاغت مطيش. يعطيكم الصحة يا بلدية تستور، إن شاء الله بلدية تونس كل تعمل على منوالكم، رانا نجم نكونوا نظاف ونجم نكونوا في مستوى راقي. أنا انبهرت الحقيقة، عملت عين تونجا، عين الجمالة، تيبار، تبرسق، تجبة، باجة. البارح راهو بالحق واحد يقول راهو راني في تونس، رانا راهو بلاد عندي أختي جاية من ألمانيا، قالت لي أنا ألمانيا نتاعك وأنا أنا لو مرة تمشي الغرب التونسي مش مبهرت، عايز تعيش في ألمانيا عمرها الكل داخت. قالت لي أنا عمري ما كنت تصور لبلادي بهالجمال هذا، مرة سهول، مرة جبال، مرة غابات، مرة أودية، مرة سدود، مرة يعني شفت الأوجه الكل، شفت منتزه جبة، شفت تبار كش معلقة. أسمع اللي ما يعرفش تونس والله ما نجمش يحبها. هاو نقول لكم من الأخر، أنا رحت مستبشر وشيخ اليوم على المناظر الطبيعية اللي شفتها، وخاصة على الكاليتي، وبعد نتكلموا في شوف محلانا على الكاليتي تاع الناس تاع التوانسة، لا تونيزي بروفون، تونس العميقة. احنا نحكم على تونس في الحوم وفي لا لا لا، تونس عميقة زي تمشي لها تشوفها، تشوف العباد هذوما صدقني. وتوا الكلهم يثمنوا في الحصة نتاعنا ويثمنوا في الشيء نعملوا فيه، وحاسين بالمجهود نتاع الرجوع للقيم والرجوع للوطنية ورجوع للمواطنة. وانا اعتبر روحي ربحت القضية لاني هذاك اللي حب نوصله، كون التوانسة يحسوا بتونس، يحسوا بعلم تونس، يحسوا بجمال بلادهم. هذاك هو الـ يعني المنتهى اللي حاجتي به بالحق. صدقني اليوم راني مستبشر وزيت فرحان، جات استاذ بحدانا استاذ نحبها برشا،
1: تحياتنا للتوانسه الكل، تحياتنا الباجيه، تحياتنا الاعوان البلديه اللي قاعدين يخدموا على رواحهم. شوي اخر ديجا باش نحكيوا في بوزيتيف فايبز على بلديه ماتر. نصبحوا على استاذتنا استاذه ناس الديوان استاذه نجاة براهمي، تحياتنا ليك، نورتنا كيما العاده.
4: صباح الخير نورس، صباح الخير سيد العميد، صباح الخير سي محمد، صباح الخير مرام، صباح الخير لخيات ولخيان اللي هما قاعدين يشتغلوا معانا لهنا في
1: زملاء في الحافله،
4: في الحافله في التقنيات نتاع البرنامج. سعيده ومسروره جدا ان نكون معاكم، ويعطيك الصحه نورس، وان شاء الله نقضيوا حصه طيبه مع بعضنا. وتحياتنا لاختنا سماح اللي اليوم خليت علينا بلاصتها.
1: طبعا طبعا تحياتنا لسماح، تحياتنا للدكتور سليم العسلي، تحياتنا للكابتن كيما يقول، حصه هادفه ان شاء الله نعديوها. بونجور بونجور يا الارتيستو.

0: هو بونجور عليك يا محمد وبونجور بالدخله القويه اللي دخلت بها. سي بون انا تو نتهنى مريقل.
1: صباح النور نور. صباح النور سيد العميد. صباح النور مدام نجاة مرام ندو امونة الكتيبه. ان شاء الله نهاركم طيب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم كله اخبار باهيه، الكل دي بوزيتيف فايبز. حبوا بعضكم، اضحكوا وتفرهدوا شيخوا. الدنيا ما تستاهلش انه الواحد يقعد منرفز ولا يقعد ما يضحكش. ديما نعاود نقول راهو النهار اللي ما نضحكوش فيه راهو نهار ضايع. نعملوا برشا خير، نسمعوا برشا موسيقى باهيه. صباح الخير تونس كيف ما يقول الدكتور، وان شاء الله نهاركم طيب.
0: ان شاء الله نهاركم زين، وبالطبيعه تبعوا الناس اللي ديما تضحك واللي ديما متفائله واللي ديما عندها اهداف في الحياه. ما تبعوش الناس اللي ترجعكم التالي، خاصه انك اللي يعطيكم كان الكلمات الخايبين وديما متشائمين. متشائمين ليك انت راهو، اما في حياتهم هم مريقلين وجوهم به جوست، فقط يعديوا لك كان الموجات السلبيه. بونجور مرومه.
2: صباح النور. صباح الفل الناس الكل.
0: بونجور، شنحوالك؟
2: صباح النور نوروزة، صباح النور سيد العميد، صباح النور مدام نجاة نورتينا اليوم، صباح النور لارتيستو.
1: بونجور بونجور.
2: نسلم ونصبح على الكتيبة، إن شاء الله نهاركم خير، ونسلم على سماح. تحية لنيديا وتحية لأمونة.
0: تحيتنا للناس كل اللي تسمع فينا. أنا مواصلة معكم إن شاء الله شهر رؤود في تعويض لزميلتي سماح مفتاح. نسلم عليها، نسلم على الناس كل اللي تسمع فينا، إن شاء الله نهاركم زين. الناس اللي فكرة هبها مش تخدم قصد ربي، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، إن شاء الله ديما مسهلة وكلها خيرات وأرزاق. نسلم بالطبيعة على أصدقائنا في الكتيبة بالطبيعة، من بعد نسلم عليكم بالواحد بالواحد، مانيش ناسيتكم. وشكرا على تفاعلاتكم ومساجاتكم طيلة الجمعة هذه اللي غبت فيها، ميرسي بوكو، توحشتكم برشا حتى أنا. دونك توا 7:21 دقيقة، نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبز. يلا مرو، مش عنا في بوزيتيف فايبس
2: اليوم. بوزيتيف فايبس متاعنا من بيجا من ماطر، اللي ركبوا البلدية ركبت كاميرات مراقبة بنقاط سوداء للحد من الرمي العشوائي للفضلات. بلدية ماطر ركبت الكاميرات هذية بعدد من المناطق اللي شهدت إلقاء عشوائي للفضلات والنفايات. الخطوة هذية تهدف للتصدي للمخالفات البيئية والتجاوزات اللي تطال الفضاء العام، إضافة إلى ردع كل من يتعمد رمي الفضلات في الأماكن الغير مخصصة لها، بما يساهم في حماية البيئة المحلية وتحسين المشهد الحضري للمدينة. وبلدية ماطر خلال الساعات الماضية شرعت في استخدام كاميرات المراقبة هذه اللي ترتبط بنظام مركزي لرصد التجاوزات البيئية في مدخل المدينة من جهة حي نصر وعلى الطريق الوطنية عدد 7، مما يتيح وفق القوانين السيرية الكشف عن مخالفات أو جرائم وتحديد أسباب الحوادث المرورية. ومن المنتظر زد نورز أنه التغطية هذه للكاميرات الجديدة تدريجيا بقية المناطق في حي النصر وأحياء أخرى، مما يقل تدريجيا من التجاوزات المختلفة ويؤمن الأهالي ووفر دخلا إضافيا للبلدية اللي تستخلص خطايا المخالفات الموثقة.
0: إذن بلدية ماطر تركب كاميرات مراقبة بنقاط سوداء للحد من الرمي العشوائي للفضلات. نذكروا اللي ماطر وإلا بلدية ماطر ما هيش لولا معناها اللي قامت بالمبادرة هذية، بما أنه بلدية سوسة أعلنت في ماي 2026 عن كاميرات ذكية في النقاط اللي يكثر فيها الرمي العشوائي للفضلات. الكاميرات تخدم بالطاقة الشمسية وبعضها مجهز بتقنية التعرف على وسائل النقل وتحديد أصحابها، ومربوطة زيادة بقاعة التسجيل المركزية للبلدية. البلدية زيادة قالت اللي الهدف هو توثيق المخالفات والتصدي للرمي العشوائي مع إمكانية تتبع المخالفين قضائيا. كيف كيف في نابل في فيفري 2026 أعلنت بلدية نابل أنها تعاقدت مع مكتب دراسات لتركيز كاميرات مراقبة في المفترقات والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة. سيد العميد،
3: والله يعطيه بصحة كل شيء على المجهود هذا، خطر أنا مع الردع، يعني نعرف اللي خدمنا برشا على يعني التوعية والتحسيس إيباري ما جابش نتيجة. الحقيقة نقولها أنا ما جابش نتيجة لأن عملناها غلطة، عملنا العملية هذه متاع المواطنة عملناها بالغلط، لأن المواطنة في الحقيقة اللي تبدأ في الروضة وتبدأ في الأسرة وتبدأ في المدرسة. صدقوني نعملوا فيها بالغلط، لأني نقريو نظريا الصغير يخرج فهمتني انهار نتكلم علاش في في في الكوشه. الصغار الكل داخلين من باب ثاني ورسكيو، نتكلم على صغار نتاع ابتدائي راه انفجرت. يعني يا اخي توا إذا كان صغير نعلمه يغش في العمر هذاك وما يقدرش الكبير وما يقدرش معناها الناس هذا الصف تستنى في دورها تيمان كارثة. نفس الشيء هذاك هو اللي باش يلوح الزبلة نهار آخر وذاك هو اللي باش يعمل كل شيء نهار آخر لأنه ما ربينا احنا جينا احنا نربوا فيه بالغلط بالحنانة مفرط أو بال باهي. أنا نتمنى الكاميرات هذوما يركبوهم في مخاخ الناس خطر علاش إيه عملنا كاميرا وتاي من بعد زعما بالحق نهزوا القضاء. أنا أمنيتي باش اللي سيدك اللي لوح الحصالة حكيت لكم عليه في طريق قرنبالي مرناك في الخضار هذاك أنا حق هذاك يتحكم والقانون موجود القانون تلقاهون الأستاذة بعد القانون موجود مش كل تونس الكبرى هو نقولها على مسؤوليتي هو التطبيق اللي هو نص بنص القانون ملح خفيف أخويا أنا معاه التطبيق الأعمى لأني أنا كبشيت الألماني سألتهم قلت لهم كيفاش قمتوا بعد الحرب العالمية الثانية إيش عملتوا باش رجعتوا دولة عظمى قالوا لي عملنا ديكتاتورية القانون. أنا أمنيتي قبل ما نموت نشوف في تونس حاجة اسمها ديكتاتورية القانون. احنا ما نحن الشعب حاطين قانون ولا مش الشعب التونسي حاط القوانين مش هو في مجلس ننتخب ناس مجلس النواب باش يعملوا قوانين معنا احنا التوانسة عملنا قوانين باش ننظموا حياتنا وفي الاخر التونسي اكره ما يكره متحمس بيتي اكره ما يكره القانون التونسي يكره القانون من وعو قانون طرقات وقانون قانون المواطن يكره القانون ماذا بيه راوق ماذا بيه يا اخويا جاو قيد باش نراجعوا رواحنا تعليش راي حياتنا تسهل كيف انا وانتي وذاك وذاك نطبق القانون نتعدى كما البارح انا البارح انبهرت هذه بلديت والله العظيم كان جاف مش واحد اللي ما نمشي نبوسها من راسها ولا راجل هذا يمشي نبوسها من راسه هاي رئيس البلديه هذا نتاع كاتب عام بلديه نتاع دستور نمشي نقول له اخويا شابو اذا كانت وصلت عملت هكايا تونس كانت نجت ولا هكاك راني صدقوني ما صدقتش هذيك تونس هذيك معنى نتكلم على منطقه كبيره راهو نتكلم على سلوقيه وعلى دستور مدينه كبرى ما ثماش كاغت نطيش التروتوارات تلمع هم ممكن الشيء هذا لكن الحاويات اللي تقام منظرهم يعيف هم فصل البلاد يقربعوا
2: زينين
3: هي يا خويا هو ممكن هذا دونك يعطيهم الصحة بلدية مطر احرصوا واصلوا اعملوا كيما جيرانكم زاد نحرصوا زاد نشدوه سر الطاعة ونعاقبوه في وقتها وحمل التوعية وديزيكريتو على خاطر رانا فدينا نحبوا نعيشوا في بيئة نظيفة ونعلموا اولادنا باش يعيشوا في بيئة نظيفة يزي عاد يزي تو تكلمنا برشا وعملنا يقيت راهو والله ساعات تعرف عدد الحرائق نتاع الطريق نتاع السواقر مطيشه ونقول لك فوق 20 حريقه علاش هذا كل باش انت طايش سيجار وشباك تي عمليه نتاع جهل انسان جهل يطيش سيجار ويعرف ثم حصيده وثم غابه لاصقه في الكياس والله العظيم كان جاهل عليه يا رسول الله عليه
2: ومع الاسف تلقاهم اللي يقول لك ما ترميش وما تعملش وما كذا هو ما بحد ذاتهم يعملوا
3: الحاجه كبيرة.
2: جوستومون مثلا ميتر في فرنسا عندها تجربه واضحه برشا في الموضوع هذا اللي هو ديبو سوفاج اللي يكثر فيها يعني تستعمل كاميرات لمراقبه النقاط هذه اللي يكثر فيها ديبو سوفاج وحتى في 2026 بديت تجربه كاميرات خاصه مثلا العقوبات نتاع رمي الفضلات في الطريق 135 يورو يعني ما يقارب 64 دينار تونسي اذا ما تخلصش في الاجيال توصل حتى المليون و200 فلوسنا نحن تنجم توصل قضائيا حتى لزوز ملايين وخمسمية ونحن في هذا الكل وين متر
4: شكرا نورز وين نسمع في السيد العميد معناتها فكرتي هي نفس الفكرة اللي قدمها السيد العميد قال كفاء وقاية وكفاء تحسبا ولنمر مباشرة إلى تسليط العقوبات وين نقول بالفعل هنا في مجال حماية البيئة بمختلف معانيها البيئة النباتية والحيوانية والمناخية الكلها أنا مع زجر علاش اليوم نقولوا نحن مع زجر خاطر مش نعطي زوز محطات في الفكرة متاعي ناخذ التجربة المقارنة وخاصة التجربة الأوروبية وبعد نجيو للتجربة التونسية وقبل ما نحكي في المحطتين مقارن والتونسي نحب نوجه تحية إكبار وتقدير للمبادرة اللي عملتها بلدية ماطر وقبلها بلدية سوسة وتحية تقدير كذلك للحديث اللي قاله لنا سيد العميد حول ما قامت به بلدية دستور وهي دستور معناها عرفت منذ التاريخ بإنظافة متاحة على جميع المستويات نرجع لهنا لحماية البيئة ونرجع للزجر في مجال حماية البيئة التجربة المقارنة أنت توا قدمت لي أرقام نورس
2: سمحني ماتر فقط نذكروا اللي ماطر بلدية ماطر تتبع ولاية بنزرت بنزرت مش ولاية بيجا
4: لا أنا عقبت ورجعت
2: لليجست نصلحه بركة خطر عطينا معلومة بيجا اللي حكي عليها سيد العميد سمحنا ماتر تفضلي
4: ماتر وسجنين. حبيت نرجع قلت باش نعمل باش ما ننساش افكاري وقفه في المقارن، المقارن يعني التجربه الاوروبيه وبعد نجي لتونس. سيد انت يا نورز حكيت لنا على الارقام في فرنسا وهذه ارقام معناها تذكر فتشكر. قبل فرنسا وديما نحن نحكيو على المانيا، واللي يعرف المانيا معناها وينجم يكون كان شاهد عيان راهو نحب لو كان يسمح الوقت نحكي على تجربة صغيرة أنا ريتها في يوم من الأيام كنت في ألمانيا. مواطن مش لازم نقوله جنسيته، هو ما هو شيء أوروبي معناتها عربي، راكب ومعاه زوجته اللي هي ألمانية ومعاه أم زوجته نقوله نحن نسيبته اللي هي ألمانية كذلك. مروحين من فرح ولا اللي هو بعد منتصف الليل راجعين لدارهم في مدينة من المدن الألمانية. يعرف هو الطريق اللي باش يجيبوا لغا كورسي، يعرف اللي الضوء غادي ما يمشيش داكوغ، معناتها يعرف اللي الضوء ما يمشيش حرق الضوء ما راح تعد وما فماش كاميرا، خاطر هو في البريود هذيك الضوء مش مصلح. ما راح طلع عليه النهار في بحر أسبوع جاتوا خطية مالية قاسية.
3: ما تكون كمرت
4: يا ربي شكون يا ربي شنيه الحكايه شنيه الحكايه معناتها راه كيف نقول لك انا هذايا انا موجوده وقتها واللي حكاها لي شاهد عيان شنيه الحكايه. مشى قال لمرته شنيه الحكايه، قالت له شنيه الحكايه انت راك موجود في المانيا، قالت له والدتي طلع النهار خبرت عليك نسيت.
3: برافو عليه برافو عليه
4: نسيت وخبرت عليه. راني نحكي في حكايه حقيقيه في مدينة منشن، ضاحية من ضواحي مدينة منشن، والسيد خلص هكا الغرامة المالية ويلهث وهو معناتها من جنسية عربية
2: وبربي كم عرفتو وبربي كملوا العرس نتاعهم كمل ولا طلقوا من بعد
4: ليه
3: يطلوبي كان في تونس ما يكملش
4: الحكاية في 2021. جست معناتها حبيت نقول على فكرة الزجر وانت عطيتني أرقام على فرنسا وأنا في مراوحة ومصافحة وتأكيد الفكرة اللي قالها سيد العميد. معناها المثل الفرنسي يقول وأنا ديما نحب الأمثال شاريتي بيان أوردوني كومونس باغ سوا ميم، معناها أنت صدقة قبل ما تصدق صدق على روح. دونك يلزمنا نحن نبداو برواحنا وفي ديارنا. هو نسيبت وخبرت عليه علاش، خاطر كي قاست نجاح الأسرة متاحة وعدم تفك الأسرة وحطت ألمانيا في الجهة الأخرى سبقت الدار الكبيرة على الدار الصغيرة سبقت ألمانيا. نحن كي نقولوا صباح الخير يا تونس رانا نقولوا صباح الخير يا تونس بالفم والملاء. هذا على التجربة المقارنة باش ما نزيدش اللي يغلط يتحمل، والواشي المخبر هو منك فيك زيتك يقليك كيف ما يقول مثال تونسي. نجي للتجربة التونسية. بالنسبة للتجربة التونسية بور لو با ابيوزي باش نتعصرش في الكلمة نورز تري رابيدمون، احنا اليوم كل ما هو قانون بيئي وكل ما هو معناها عقوبات والكل اليوم نتحدثوا على القانون المرن، يعني كما قالها بلوغت وهو سيد العميد القانون المرن اليوم ما يقترنش بالعقوبات اللي هي عقوبات زجرية. نفرق بين القانون اللي هو يتسمى ريجيد القاسي والقانون المرن والمسؤولية المجتمعية والقانون البيئي كلها مازلت ما تتحملش العقوبات الزجرية. فأنا أنت قلت لي أحنا وين؟ أحنا رانا اليوم في مرحلة ما هيش مرحلة فارقة، قاعدين نتعداو وباش نتعداو ولهنا نكمل كلمتي يجب على المشرع أن يتدخل. ماذا كيف ما لقينا الإدارات تقوم بواجبها؟ هل الحاويات الذكية والمراقبة الذكية المراقبة الذكية ذي منين جاي؟ باش تبدا تعرف انت نور جايه من في اطار برنامج متكامل سي تام بلون داكسيون، معناتها راه مش وحدهم، هما في اطار وزاره الاشراف وفي اطار الولايه باش عملوا هالكاميرات الذكيه. كيف البرنامج المتكامل هذا سياسه الدوله تقتضي اننا نقدم خطوة أخرى من العقوبات المرنة اللي هي عايط له نبه عليه إلى العقوبات المالية الزجرية، خاطر التونسي بصفة خاصة مسوا في مكتوبه أكثر من اللي تمسوا في حياته في المخالفة هذية، فلتكن عقوبة ولتكن عقوبة زاجرة وعقوبة رادعة مالية.
2: وانتي ماتر حكيت على ألمانيا، نذكروا اللي العقوبات تختلف حسب الولاية ونوع الفضلات، أما في الموضوع هذا يتعلق برمي الفضلات بطريقة تنجم تسبب تلوث خطير للتربة وإلى المياه وإلى الهواء، القانون الجنائي الألماني ينص حتى على سجن مدة توصل 5 سنوات سجن
0: وإلا غرامة مالية. فقط محمد في 30 ثانية في ساعنا
1: في 30 ثانية في تونس في ولاية بنزرت مش كان بلدية ماطر ثم 17 من بلدية أخرى قاعدين يقوموا بالمعنى المشروع هذايا. بالنسبة لولاية سوسة ركبوا 620 كاميرا على مستوى يعني معنى المفترقات وعلى مستوى الشوارع وكل. ثم زاد مشروع في ولاية القاهرة وين اللي بدأ أو بدأ بش يدخل حيز التنفيذ من شهر جان في 2026. وثم زاد في تونس العاصمة راهو ثم منهم أنا نتذكر ثم وين المونجالة نتاع
0: شارع الحبيب بورقيبة
1: ظهر لي الكاميرا اللي موجودة غاديكة اللي يحرق الضوء تفلاشيه طول. هذا اللي يعني معناتها الحاجة اللي يعني معناتها المعلومة اللي عندي ما هيش مؤكدة معناتها مانيش عارف
0: للتثبت. 7:35 دقيقة بعد شوية في توب ريتش باش نفهموا شنو اللي صار لجاليتنا في الغربة تحديدا في قطر. بطبيعة عنا حكاية أخرى زادة بوزيتيف فايبز مع سيد العميد. تحيتنا لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، أصدقائنا في الكتيبة تنجموا تتفاعلوا معنا زادة في الغربة زادة تحيتنا ليكم في قطر وخاصة بين قطر وتونس. شنو اللي صاير لأصدقائنا في حكايات متاع تحيل ومواضيع غريبة وعجيبة شوية آخر بعد غنية الله يلعن بي الغربة.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: Publicité. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدييه فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
7: امين بانك le partenaire de votre succès.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 40 دقيقة بعد 7 متاع الصباح، صباح الفل مرة أخرى للناس اللي التحقت بينا توا. ناس الديوان مواصلة معاكم حتى للعشرة متاع الصباح كيما العادة، نرافقوكم ثلاثة سوايع من زمان. عنا برشا مواضيع وبرشا حكايات وبرشا جو وبرشا غني. الموسيقى على أذواقكم الكل، تنجموا تتفاعلوا معنا في مختلف مواضيعنا وتقترحوا علينا زيدا مواضيع، كسوسوا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام، تنجموا تكتبونا لي كومنتير وإلا حتى تبعثونا على الفيسبوك وإلا انستغرام إلا غيره. كيف كيف زيدة تنجموا تسمعونا على الـ FM على مختلف الفريكونس متاعنا. إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى. قبل ما يمشيوا لتوبريتش وحكاية التحيل لجيليا متاعنا في قطر، هيت نسمعوا حكاية أخرى. مازلنا في أجواء البوزيتيف فايبز مع سيد العميد توفيق ديدي، تفضل.
2: موتلمون جحل هل هذا البوزيتيف فايبز في ناس الديوان شيء جاني لداري. نعرف اللي مرتي باش تغش عليا خاطر ما تحبش الشهره وما تحبش الحكايه هذه، اما بوزيتيف فايبس نقلت لداري. كيفاش؟ تعرفوا اللي حبي الكبير هي تونس، حبي الثاني هي الزوجه الرائعه المخذه. قمت نهار جمعه في العشيه ما لقيتش مرتي، يا ولا لا ديوني لا يومكم، قالوا لي مشيت معنا مركز رعايه المسنين في قرنبالي. اباي ايش عملت يا سيدي؟ مشيت طيبه عشاء فخم فهمتني، ومشيت من غير ما قالت لي، مشيت تعشيت مع المسنين نتاع قرنباليا، نسقت مع مدير المركز وعدات عشية كاملة وعشاء معاك المسنين وروحت تبكي تلمو تأثرت بك الجو اللي صار وك الافينيتي معاك الناس الكبار والفرحة اللي فرحوها بك العشاء والعشاء الجماعي، حسوا بثم شكون يتولها بيهم. اذا هي تحية اكبر لها الزوجة الرائعة. باش تفهموا علاش العميد توفيق ديدي ديما يتكلم مع زوجته والحب الكبير، لاني استثنائيه عملته ديسكريتمون، حتى انا ما قلت ليش خاطر مش من نوع اللي تحب الشهره.
1: أنا
2: حتى تو في بلاش انا مش نتكلم على الموضوع هذا، لكن هو مش الفايده باش نتكلم على زوجتي وعلى لا، باش نتكلم على ديجست صغار شنو نجموا يعملوا في تونس. لانه كي تمشي تتفكرك الناس هذوكم اللي هم في معناها في اخر حياتهم وتفرح معاهم وتحسسهم اللي عشاء كانوا عشاء عرس فهمتني، خاطر بالسيلوفان ومزين وكذا فهمتني، واللمة هذيك والجو هذاك حاجة ما تتشراش بأموال الدنيا الكل. هو أمتي كلاندوي للتوانسة باش نتفكروا زادة أك الناس هذوكم فهمت، كل سواء مرضى في السبيطارات كل سواء هذوما بين المسنين كبارنا لزيني متاعنا. دونك سميحة ديدي تشابو يعطيك الصحة، تري فيير دو توا، فخور جدا جدا بيك، خاصة أنك عملتها تحت حسم اسمه والله لا في بالي، معناها علمت أبريكو فهمتني. دونك هو يعني يلزم الناس الكل تفكر لي راو المجتمع هكا يعيش، راو خلايا المجتمع باش تضربت معناها ونرجعوا لقيمنا ونرجعوا لحبنا لبعضنا ونرجعوا، راو هذه هي الطريقة. يعطي صح يفكر في بوزيتيف فايبس، ونتمنى نشوف ملايين البوزيتيف فايبس في بلادنا من كبسرات البرج الخضر.
1: تحياتنا للمدام سميحه ديدي، تحياتنا للناس الكل اللي تقوم بحاجات كيما هكا باش تفرح قلوب. جبر الخواطر راه ما فيش كيفه بالحق، جبر الخواطر بابسط الحاجات بكلمه بخزره بضحكه، راه بالحق الناس تبدا هكا مأيسة من حياتها، مأيسة من حاجه صارت لها، راي بكلمه تنجم، راي كلمه بركه تنجم تطلعك وكلمه تنجم تطيحك. تحياتنا مره اخرى للمدام سميحه ديدي. توا 7:45 دقيقه فاصل اشهاري وهنا راجعين.
0: ناس الديوان
3: بوبليسيتي
4: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%، غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: للخدامة اللي لازمهم بيكاب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: 46 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ناس الديوان ساعتنا الأولى. هات نمشيو توت سويت لي توب ريتش.
0: توب ريتش.
1: قبل ما نبدأ في توب ريتش الحقيقة نشوف في بعض التدوينات وبعض الكومنتارات في تشانيل يوتيوب ديوان اف ام، على ما يبدو أنه فما برشا ضحايا صارت لهم نفس الحكاية بين تونس وقطر. نحكي وعلى مجموعة من التوينسة اللي يعيشوا في تليفون، نعرف تليفون عند شكون مرام مش مشكلة. دونك نحكيه على تونس يعيشوا في قطر، هبطوا لتونس على أساس باش يعديوا معناها عطلة الصيف كيما كل عام. من المفروض الكراهبهم اللي باش يهبطوا بهم معناها يتواصلوا مع شركات شحن باش يهبطوا كراهبهم، هذا المعتاد وهذا العادي. هات نسمعوا حكاية شنو اللي صار مع واحدة من تونس اللي هي مدام زهور، شنو اللي صار بالضبط، هات نفهموا بشوي بشوية الحكاية.
3: نسمع. كرهبة وعلى أساس بشي نشحنها لتونس ودفعنا كامل معالين من الشحن اللي هي 8000 ريال ما يقارب 6500 دينار تونس، يعني هي 6500. تواصلنا مع الشخص هذا، هو رئيس مكتب شركة للشحن وتصدير حقاول به في قطر، موجود المكتب مرخص وقانوني، يعني كي تمشي لقطر تلقاه معناها المكتب هذا موجود ومرخص وقانوني. على بالطبيعة احنا قبل ما نقوموا بالشحن يعني اسألنا كيف الناس الكل، يعني اسألنا على الشخص هذا على سيرته، الناس الكل يعني تحكي اللي هو انسان ثقة وانه تعاملوا معها قبل وانه عديد السيارات وصلت لتونس وامورها طيبة. اللي صار انه ديما نتواصلوا معاه، فيني السيارة، اعطينا لينك، اعطينا ليان تبعوا فيه السيارة، قالنا اصبروا شوية اصبروا شوية خاطر كيما تعرف معناها أزمة مضيق هرمز، ولا يشحنوا على ويشحنوا بريا من قطر باتجاه السعودية ثم من السعودية يا اما ليبيا او ايطاليا. اللي صار لنا نحن انه يعني خرجت تقريبا خليني نقول لك 20 جوان من السعودية لايطاليا. وقت اللي وصلت لايطاليا قلنا له اعطينا ديال خلينا نتبعوا الكهرباء وقتاش باش تطلع، ولا توكي تطلع في البط وطاو نعطيكم الليان تتبعوا به. ما صارش هذاك حاسيلو. احنا بالطبيعة وصلنا تونس نهار 30 جويليا، بدينا اتصالات معاه قعد يتواصل معانا، هاو وصلت نهار 24 جويليا. كما تعرفوا برشا سيارات تاخذ وقت، فهمت؟
1: قعدوا يتواصلوا معاه والحكاية ماشية عادي جدا ولحد الآن ما فما حتى شيء غريب. هيت نفهموا بقيت الحكاية
3: إلى أن ما عادش نجمو نتحصلوا عليه، ولينا كي نطلبوه ديما يطلع لنا اللي هو تليفونه مسكر مغلق تماما. حاولنا على الواتساب كيما قبل ساعات ما نتحصلوش عليه، كيف ما فماش. فما ناس الحمد لله احنا مش كان احنا فما ناس معانا تواصلوا معانا، خليني اقول لك مئات السيارات، فما رقم يمكن كبير ما هوش مؤكد، فما 200 سيارة. تخيل انت كل سيارة خذي عليه 8000 ريال شحن لكن ما خلصش شركة الملاح. كي مشينا احنا لحلق الواد وين فما مئات السيارات مش خارجوا سيارتنا، قالت لي يا اخويا هذه شركة الملاح ماهيش خاصة في السعودية، نجوش خرجها انت كرهبتك. قال لهم كيفاش رو احنا عنا توصيل، رو احنا مخلصين 8000 ريال معاليم الشحن واللي هي اكثر، يعني هما عملوا تسعيرة وحدهم، يعني حتى التسعيرة ما هيش قانونية، ولكن احنا خاطر لازمنا الوقت ضبطنا وكل شيء ما عادش نجم نناقشوا التسعيرة. قلنا لهم قالك ليه لازمك تتواصل مع الوصي اللي هو رئيس المكتب هو اللي خلص. جينا نشوفه في السيد، السيد توا المعلومات تقول اللي هو هرب مختفي تماما ماهوش موجود. حاولنا الناس اللي موجودة في قطر مشيوا للمكتب حسب آخر المعلومات الكل تم إيقافهم، لأنه عشرات الأشخاص وصلت للمكتب واتصلوا بالفزعة اللي هي الشرطة متاع قطر، تم إيقافهم إلى حد الآن ما أفرجوش عليهم يحبوا وفتم كذلك، يعني خلينا نقول إصدار بطاقة تفتيش في حق هذية. لكن أحنا هذي كل بش يفيدنا توه، هو تم إيقافهم يعني، وأحنا عنا طيارة وكما تعرف أنت جايب كونجي ويحكم فيك معناها توقيت معين.
1: إذا حسب المعطيات المتوفرة وحسب كلام مدام زهور أنه كراه برشة توينسا وإلا عشرة التوينسا بتبيع معنيش الرقم الرسمي والمؤكد، ويقفل حد الآن في ميناء رادس ما فماش جديد، فلوسهم مشيت حسب المعطيات اللي قالتها مدام زهور أنه 8000 ريال ما يقارب 6 ملايين ونص خلصوها كل شخص فيهم، والحد الآن من 20 جويلية بلتو من 20 جوان سامحوني الحكاية ما صار فيها حتى شيء. وحسب آخر التطورات أنه اليوم بش يقوموا بوقفة احتجاجية في ميناء رادس، فمش ما تصير حاجة جديدة، فمش ما تتحرك السلطات. مش نبدأ معك ماتر نجيت البراهمي، في الحالة هذه قانونيا كيفاش يتم التعامل معه؟
7: شكرا نورس. أنا ساعة قبل ما نجاوبك حبيت نسجل معناها تعجبي واستغرابي، علاش خطر الرواية اللي قدمتها المدام اللي هي مؤسفة برشا ومتضامنين معاك يا مدام، لكن كيفاش سيد معناها حال المكتب معناها في قطر مكتب معروف للعيان ويسمح الروح أنه يتورط في جريمة مثل هذه اللي تونجيها، هي جريمة تحايل بامتياز، كيفاش معناها مكتب محلول؟ خاطر اللي تعودنا به في العادة أنه عملية التحايل هذية ما تكونش في إطار مكاتب وفي بلدان معناها كيف ما قطر اللي طبقوا القانون بصفة صارمة. على كل حال أنا أستغرب، وسيد هذية معناها ربما يكون عنده مهوش سوي عقليا باش يسمح روحه يعملها. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية بطبيعة الأمر توا المدام الرواية اللي قدمتها تقدم لنا حالة من حالات التحايل، تبقى هذا التحايل ما وقعش في البلاد التونسية، وقع في بلاد أجنبية. ولهنا اللي باش يطبق باش نبسطه هي قواعد القانون الدولي الخاص إقليمية الجريمة، يعني الجريمة تمت في مدينة قطر فالتتبع متاعها باش يكون غاديكا. واللي حبيت نقوله لك معناتها لهنا العلاقة اللي باش تكون مع التوانسة اللي روحوا لبلادهم باش تكون علاقة إدارية مع إدارة الملاحة، أكاهو معناها عندكم علاقة إدارية باش تبعوا السيارة متاعكم فقط. أما بالنسبة للصبغة الجنائية واعتبارا للمبدأ الإقليمية يعني وين تمت الجريمة وين تقع المتابعة راهو التتبعات متاعو بالنسبة لجريمة التحايل وقانونهم ما يختلفش علينا، راهي باش تكون في دولة قطر. لهنا المتابعة متاعكم باش تكون مع الإدارة في علاقة إدارية مع إدارة الملاح. ولهنا اللي نجم نقوله أنه طالما أنها مش خالصة للأسف شديد باش تلقاو العديد من الصعوبات، إلا إذا كان فما تدخل دبلوماسي باش يسمح، لاعتبار لهنا الحاجة ربما الإيجابية أنه المتضرر مش واحد برك، راهي مجموعة من المتضررين، قد يكون التدخل الدبلوماسي يسمح بحل حالة هذه الأزمة، وهي أزمة بامتياز خطر عندها بعد جنائي يتفض في مدينة قطر وعندها بعد متاع إداري يتحل في البلاد التونسية.
1: وينجموا زادة حتى يعاودوا مع الأسف، خطر حسب ما تواصلت مع مدام زهور قالت أنه فما ناس قاعدة بتشوف باش تعاود تخلص كثمانية ألف ريال باش يخرجوا كرهبهم
7: على خطر. ينجموا يعاودوا يخلصوا. سمحني نقاطعك نورس، بطبيعة الأمر هذا الحل حلال جي من جهتهم هما بمبادرة بالمواطنين المتضررين يعاودوا يخلصوا، لكن هذا من بعد هو يخلصوا الكل. أنا نقول معناتها نكون أكثر من متفائلة اللي السيد هذايا ما عنده وين باش يمشي. حال المكتب للعموم معروف، يشتغل معناتها في العلن، ما هوش مخفي، وفي بلاد كيف ما قطر طبق القانون ما عنده يمشي يمشي شوية وقت باش يجيكم توما كما قلت مدام توا كما قالت نورس باش تعاودوا تخلصوا باش يسمحوا لكم باش تخرجوا السيارة متاعكم، وبعديك معناها ربي عوض. ولكن ولكن ولكن كيف ما لهنا كيف ما في قطر بعد متوما عندكم من الناحية المدنية، تحدثت على المادة الجنائية قلت الإقليمية، تحدثت على الإدارية وقلت لكم تخريج السيارات، ولكن في المسؤولية المدنية تنجموا تبعوه بناء على ما يسمى بتفويت الفرصة. فوت عليكم الفرصة في أنكم تقضيوا عطلة صيفية كيف ما تقضيوها لو أنكم تمكنتوا باش تكون سيارتكم وبالكم مرتاح. لهنا فما ضرر مادي وكذلك ضرر معنوي بمعنى الأذى الذي لحقكم ومتوما تستنيوا في السيارة هذه.
8: دونك يشوفوا يطلوا يطالبوا بتعويض.
7: أي بطبيعة الأمر التعويض هو ثابت، وهذا اللي نقوله نحن المسؤولين المدنية يطالبوا بالتعويض، وأنا قلت لك التعويض على الضرر اللي الحق بهم وكذلك على تفويت فرصة أنهم يعديوا صيف متاحهم كما ينبغي.
8: واضح. شكرا أستاذة. سيد العميد كمل معك.
2: فيسا باش نقول لك أنت قلت 200 متضرر،
8: قالت 150 هي قالت،
2: وين نقول لك
8: احنا ما عنيش العدد الرسمي.
2: مش عطيك العدد الرسمي، العدد الرسمي هو 12 مليون متضرر. كثروا يا جماعة ذوما اللي قاعدين يشوهوا في صورة بلادي من جرة حفنة فلوس، كثروا. وفينومين جديد وخطير أنه توا البرة ما عادش يحبوا يتعاملوا مع التوانسة على خطر ولاو يقرأوا صورة التحايل كصورة. هذوما مجرمة ونتحمل مسؤوليتي في كلمة نقولها، قاعدين يشوهوا في صورة بلاد كاملة، صورة التونسي في الخارج. وهذوا إذن مش السلطات القطرية حتى السلطات التونسية تلوج عليه، لأنه شنو لو قاعد توا شنو الصورة اللي عطيناه صورة كون احنا سراق احنا معنا التونسي ولا في العمليات هذه اول ما يخدم مخه روى صوره نتاع بلاد كامله تاع علم كامل تاع بلاد كامله. هذوما انا نعتبرهم معنا مجرمين خونه في بلادهم. علاش؟ خاطر يا ودي تعرف عملت انت توا الحكايه ولت فيها ايطاليا ولت ليبيا والرشيه والسعوديه. ايش معناها؟ معناها الصوره اللي خارجه انه ثم رام التوانسه ولا متحايلين، وردوا بالكم منهم التوانسه هذوما في ليزافير وسي تري غراف. على خاطر كما قلت لك المعامليه عمليه تاع بلاد كامله تاع صوره بلاد كامله، ان الراء اللي تونس وقطر مع بعضهم يلوجوا عليه ويشدوه ويخلص كوانتوبل، خلص 100 مره شيء اللي عملوا، لان مش فقط المال وال 8000 هذه 8 ملايين ونص اللي سرق فيها مكة التوانسة اللي ضرهم في صيفهم، اما الضرر اللي صار على بلادي انا نحبوا يعوضوا هذا كزادة، لانه كما قلت لك صوره قاعده تهتز. وكثروا هالقضايا نتاع التحايل نتاع التوانسه في اوروبا وفي فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا في كل بقعه. ايش الحكايه هذه؟ الاخر يتحايل على الفيزا ويسرق فلوس التوانسه، الاخر يتحايل على كونتراتوات، الاخر يتحايل على شنو هذا؟ هذا كل على طرف فلوس.
8: إذا موضوع للمتابعة، نقعد نتابعوه ونشوف شنو اللي صار فيه جديد. توا كملنا ساعتنا الأولى الثمانية باش نسمعوا أخبارنا مع زميلتنا بهيرة عوجي، بعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. اقعدوا معنا، السلام عليكم وين ما كنتوا.
0: ناس الديوان، باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوت كوم.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. الجمعية التونسية لعلوم الفلك تفيد بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة السبت الماضي والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس والمخصصة للاتصالات، موضحة أن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعة من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجرى توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء. وأشارت الجمعية التونسية لعلوم الفلك إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بحوالي 36 ألف قمر اصطناعي، وتؤكد أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. التحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه ترتفع إلى 34 تحركا خلال شهر جويليا مقابل 23 تحركا في شهر جوان، وهو مؤشر وصفه المرصد التونسي للمياه بالخطير، إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغا يتعلق بجودة مياه الشرب. والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تعتبر أن عرض سمك اللامبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم في 15 من أوت الجاري يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها لما لذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية الثروة السمكية. كما شددت الجمعية على ضرورة احترام الحد الأدنى القانوني لطول السمكة والمحدد ب 35 سنتيمتر، باعتبار أن صيد أو شراء الأسماك دون هذا الحجم يحول دون وصولها إلى مرحلة التكاثر والنضج ويؤثر سلبا في تجدد المخزون الطبيعي. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تسليم 4 مروحيات وتجهيزات عسكرية إلى جيش جمهورية النيجر بهدف تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربا بولاية غرب دارفور غرب السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
4: تسمعوا ديوان فلك في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فلك
11: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
12: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
11: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوانا فام
9: صوتكم.
11: ديوانا فام فلاش سبور.
13: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فضل للنزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت على غلق الملف رقم 18 والأخير المتعلق بمستحقات اللاعب محمد أمين بن عمر 400,000 دينار. كيف تم غلق زوز ملفات هامة كانت تمثل نزاع قادم ينجم يمنع النجم من المشاركة في المسابقات القادمة. نحكي على زوز ملفات بقيمة 100 مليون، وتخص اللاعب جاسر الخميري ويوسف العبدلي. جماهير الإتوال تنجح في ضغط تقريبا 6 مليارات في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. بين الموسم الماضي والموسم الحالي جماهير الإتوال نجحت في أنها توفر على الأقل 12 مليار لخزينة الفريق لخلاص الديون. لاعب الدولي الليبي فهد المسماري فسخ عقده مع النادي الأفريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 50,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا وفق ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين. اليوم النادي الإفريقي لاتفاق رسمي مع المدافع إسماعيل سيمبارا 28 عام، عقد جديد مدته 3 مواسم، صفقة انتقال حر بعد عقده مع استاد ماليان. سيمبارا منتظر يوصل اليوم إلى تونس من أجل القيام بالفحوصات الطبية، وهذا يعتبر ثاني انتداب من الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني إنكانغا. يلي الاتحاد الليبي ضعف في قيمة عرضه المالي المقدم للجناح الهجومي للترجي الرياضي التونسي جاك ديارا من أجل حسم التعاقد معه في صفقة تبادلية مرتقبة بين الفريقين، وبخصوص ريبيرو وانتقاله للترجي. الفريق الليبي قدم عرض جديد قيمة $1 مليون في الموسم لجاك ديارا، تقريبا 3 مليارات، ليتجه للموافقة والانتقال إلى نادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. ذكر أن الاتحاد وافق كذلك على إتمام صفقة بايع ريبيرو للترجي الرياضي التونسي مقابل 700 ألف دولار، وجاك ديارا واللاعب من الكرة الطائرة خالد بن سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس الماضية. نادي الشمال القطري أعلن التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي برمضان. برمضان اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، منتظر ينضم لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد. الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين لحبيب البريكي خلدون منصور والعدول على نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر قائد الفريق. الهيئة تقول أن القرار هذا يجي بعد التصرفات اللي قام بها اللاعبية المذكورين، ولتمثلت خاصة في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية، والتأثير سلبا على السير العادي لنشاط الجمعية حسب ما جاء في نص بلاغ كانت نشرته الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة. الختام بالمباراة الودية لمختلف النوادي التونسية البارح. النجم الرياضي الساحلي يفوز على أولمبي البيجي 2-0. النادي الصفاقسي يفوز على سان بيدرو الإيفواري 1-0. تقدم رياضي بساقية الدير يفوز على المنتخب الوطني التونسي تحت 21 عام 1-0. الملعب التونسي يتعادل مع شباب الوزداد 1-1. ونادي حامل أنف ينهزم مع شباب تلقبايل الجزائري 2-0. لاسبورو في تمسبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فهم.
15: ديوان فهم.

0: خليك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش صيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيره واعرف كل كبيره وصغيره. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعه من العاشره لنص النهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيي

0: في والكل بروموات.
1: مونوبري ديما معك.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: Vous écoutez ديوان ف.

0: ديوان اف ام من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 15 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. نسلم عليكم أصدقائنا اللي التحقتوا بينا توا. نسلم بالطبيعة على كتيبتنا الحبيبة حبيب صالح حبوب بن صالح. نسلموا عليك جاد الياس فدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة حلومة أحلام عمارة. نسلم عليك سامية سليتي فاموس ستيفان هاش إيه مليك عجيبي سعد سيسي جاد الياس فاتن نفزي ياسمين هادية مزوغي ستيفان وأصدقائنا الكل اللي تبعوا فينا وين ما كانوا كسوسوا على تشاني اليوتيوب ديوان اف ام وإلا باج فيسبوك ديوان اف ام وإلا على الاف ام مهما كانت بلصوتهم كسوسوا في تونس وإلا خارج تونس. تحياتنا لأصدقائنا الكل في الغربة. ناس الغربة نحبكم برشا شكرا على المتابعة وهيت نمشيو توت سويت لي لايك ديز لايك
2: لايك لايك ديز لايك
1: في لايك ديزلايك. باش نسمعكم اكستري لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي. الحقيقة هي حكيت في برشا مواضيع واهم موضوع حكيت فيه هو الزواج العرفي. ما الحقيقة مانيش نسمعكم على نحكيه على الزواج العرفي لكن باش نحكيه على الزواج ان جينيرال وانه التونسي ما يعرفش يتزوج ما يعرفش معناتها يفهم حياته بالضبط قبل حتى جهتنا. نسمعوا اكستري رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريحها لديوان الأمة.
3: انا يظهر لي هين التوينسة معناه أنا كنت قبل نقول إحنا ما نعرفوش نتزوجوا. فعلا إحنا ما نعرفوش نتزوج ما نعرفوش نتزوجوا لأنه عقد الزواج أو الزواج في حد ذاته يتطلب مجموعة من الشروط من ضمنها إنه الناس تفهم كوني راهي راهو الزواج مش عقد الزواج راهي مؤسسة وراهو أبناء وغيره وراهو يزم نعرفوا بعضنا بالكده ونحكيوا في برشا مواضيع بما فيها المصروف وقسمان الأعباء وغيرها. هذي الكليكة احنا ما نحكيوش فيه في تونس قبل الزواج. اليوم للأسف وإذا العقد نفسه ما يعطيكش فرصة نهار إبرام العقد إنك تذكر كونك من بداية من إبرامه والإمضاء عليه راك دخلت في مسؤولية هامة وكبيرة برشا. دونك سي نورمال من بعد تصير عملية الطلاق. سي نورمال ما نحكيوش في المسائل الهامة بقدر ما نحكيو في الربا والخاتم وأمي وأمك وغيره. وهذايا هذا هو اللي الخطر الكبير على مؤسسة الزواج وعلى وجود أيضا ظاهرة الطلاق ولا حتى عدم الرغبة في الزواج على خاطر الناس وليت ما عادش ترى إنه الزواج لم يؤسس على قواعد وأسس سليمة بقدر ما يراو أثار ذلك الزواج اللي هو الطلاق. كل واحد يقول كلام أنا ما حشيفش نعرس في عام ونطلق بعد عام نطلق.

0: إذن كان هذا تصريح رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي اللي قالت إنه ما فهمش تواصل، ما فهمش كلام، ما فهمش معناتها ديسكوسيون بين الكوبل، الشيء اللي يخلي وإلا يثيقم نسب الطلاق في تونس. نبدأ معك أستاذة المحامية ناجية البرا، تفضل.
1: والله أي لايك معناتها الكلام اللي قالته مدام راضية، أنا نشاطر. علاش؟ على خاطر الزواج كنت ديما ولا أزال أقول اللي هو أكبر مشروع، هو مشروع حياتي بامتياز. ساعات للشباب تقول له اللي مازال طالب تقول له عندك زوز مشاريع في حياتك، خدمتك اللي هو مشروع المالي، والزواج اللي هو مشروع حياتي وتترتب عليه كل الآثار خاصة الأولاد وأولاد الأولاد والسلالة كامل. لذا باش نرجع وما نطولش، اللي الحقيقة هو علاش أنت تقول الناس ما تحكيش مع بعضها. ساعة أولا وقبل كل شيء أنا نقول ما هوش بصفة قطعية الناس ما تحكيش مع بعضها، راهو فما دخلت في ثقافة الشبان المترشحين للزواج أنهم يحكيوا مع بعضهم ويتناولوا المسائل الموضوعية اللي هي باش تكون في بعد إبرام عقد زواج. أما بصفة عامة نحن نقولوا ما يحكيوش. علاش؟ على خاطر ما يحكيوش لأنه الحديث في المسائل هذه هي مسائل موضوعية، الواجبات المالية، تقاسم الأعباء المالية، تربية الأبناء، هما يقول لك هذه مسائل تجي بصفة لاحقة، دعها حتى تقع، هي مش دعها حتى تقع، يلزمك تحكي فيها من الأول. علاش ما تحكيش فيها؟ على خاطر احنا نفرق بين البعد الموضوعي والبعد الذاتي. ما قبل الزواج الخطبة والكل ما زالت الناس تحكي، ربما باش نقول هذا، تحكي في المشاعر وما تحكيش في العقل، والمسائل الموضوعية اللي يفرضها العقل ترجع إلى ما بعد الزواج. ولكن أنا أعتقد اللي هذا خطأ، يجب أن نتحدث فيها قبل الزواج بنفس القدر بل أكثر من القدر اللي نتحدث فيه في المسائل الذاتية وفي المشاعر وفي المودة وفي غير. علاش؟ على خاطر اللي مباشرة بعد الزواج وقت اللي يتعدى المشروع للتنفيذ، خاطر هو سيتان بروجي دو في، المشروع متاع الزواج ذاك أصبح حقيقة باش تتعدي مباشرة إلى تنفيذ العقد هذاك اللي هو خرج من مجرد أنه عقد صححناه قدام ضابط الحالة المدنية ولا قدام عدل الإشهاد وأصبح مؤسسة. واللي يعرف القانون يعرف شو معناه مؤسسة، معناها انتقل باش يرتب أثاره، تخرج أثاره على زوز أطراف باش تدخل في منظومة العائلة. وقت اللي تدخل في منظومة العائلة تولي فما واجبات وتولي فما حقوق. لهنا نقول ونزيد ونذكره يجب التفاوض ويجب الحديث ويجب أن يكون هذا المشروع مشروع ناجح. ما نجمش يكون مشروع ناجح إلا استثنائيا إذا كان ما خططناش لكل شيء. بطبيعة الأمر تبقى المارج اللي هي تقعد غيبية، ولكن اليوم في المشاريع الكل أنت تعرف نورس اليوم نتحدث على التشريع ونتحدث على التخطيط. اليوم الغرب الكل يتحدثوا على PDCA، الأمريكان والإنجليز. قل لي أنت شنية PDCA؟ يطبقوها في محيطهم المهني ويطبقوها في محيطهم العائلي. شنية PDCA؟ هما 5 إنيسيال، بلان خطط، دو أفعل، سي تشيك راقب صحيح ولا لا، و أكت الدخل للإصلاح. PDCA هذي هنا نعتبر أنها بلان أكت شيك ودو لازم نعملوها نحن في إطار عقد الزواج. ودي ما ننصح أنا الطلبة متاعي أولادي في الدار قلهم PDCA، من اللي كان صغار قلوا PDCA، قل شنية PDCA، قلوا بلان دو أكت شيك. ما نجموش ننجحوا ما غير تخطيط. إذا كان ما داركناش بالطريقة هذية راهو باش نتعداو المرحلة أن نجنيو حاجات اللي نحن نكونوا تسببنا فيها لأننا لم نخطط. يجب التخطيط ويجب التخطيط. حاجة قالت اللي هي ونحن ما نذكروش بها نهارة إبرام العقد. أنا نعتقد اللي نحن نعرف الكل نهار إبرام العقد سواء عدل الإشهاد ولا ضبط الحالة المدنية حاجة وحيدة يذكر بها وسؤال، تذكير وسؤال. التذكير على سبيل المودة يقول للزوج والزوج الفصل 23 على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، هذا تذكير في إطار الصغاريت وكل ما شيء. وبعديك السؤال اللي هو بكل احتشام الاشتراك في الملكية، سؤال معناه اللي هو خفيف. ولكن أنا أقول اللي التذكير اللي هو الفصل 23 والسؤال اللي هو الاشتراك ولا التفريق في الأموال بين الزوجين يكفي للموكب ذاك. أما راهو التحضير ما يكونش يوم الموكب، يكون من الأزواج هما بيدهم، وهذا يقتضي ثقافة اجتماعية. خطر نحن للأسف ما قبل الزواج لا نعطيه الأهمية الكافية. والأضرب مثلا لسيرتيفيكا برينوبسيا اللي هي الشهادة متاع الفحص الطبي ما قبل الزواج. آخر حاجة نخمو فيها ستون فورماليتي اللي تتعمل ربما لافي ميم ألورك،
0: وربما ما تتعملش أصلا،
1: مش لازم. أنا في مرحلة من مراحل كنت صغيرة عمري 27 سنة عمل دراسة على شهادة الطبية السابقة للزواج، والكلام هذي معناتها جو بارل دو ربع قرن تقريبا. الشهادة هذي حبيت نعطي عينة من الحاجات اللي نحنا لا نعير أهمية للفترة السابقة للزواج. وجيتك للجانب الطبي، في الجانب الاجتماعي وفي الجانب الاقتصادي. الاجتماعي كيف نربي النشأ، والاقتصادي كيف نخطط لتسيير هذه العائلة. إذا كان عملنا هذا التخطيط الاجتماعي والاقتصادي بإذن الله وتوكلنا على ربي، راهو لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتقف خديكة وبقدرة ربي كان نحن نغيروا توجي التغيير حتمي. راه مديوش نستنيو فيها، انت باشتراه دون الكوتيديان. فوالا دونك اي لايك
0: اي لايك. تقول للمتر نجيت البراهمي، وتقول زيدا وتعلمنا من عندك حاجة جديدة. وأصدقائنا اللي يسمعوا فينا الكل، بي دي سي خطط أفعل
1: نعم
0: راقب وتدخل
1: وتدخل للإصلاح.
0: مرسي متر.
1: بلان دو تشيك اند اكت.
0: دونك محمد،
2: والله بالرغم اللي المعدل الخام متاع الزواج نقص من
0: عطيني الساعة لايك ولا ديزلايك؟
2: لا لايك.
0: اوكي، وانت قبل ما انت تفسر لي، انت كجون
2: باهي
0: مقبل على الزواج ان شاء الله ربي سهلك، نحكي اون جينيرال كجون
2: باهي،
0: انت ومعناها والبارتنير نتاعك اهم حاجات تحكيوا فيهم شنو مثلا؟
2: والله نتخيل أنا أهم الحاجات اللي تحكيه، معناتها نعرف كل واحد ما له وما عليه. الصدق في كل شيء، راه الصدق هو أساس كل شيء. يعني جودي نامبورتو كوا، أنا النجم نحكي مثلا مع شريكة حياتي نقول لها أنا راو المداخيل متاعي من إلى نجم نعمل هكا وما نجمش نعمل هكا في الوقت الحالي. بعد نطوره وبعد نحسنه نحكيه في كل شيء. أنا العادات متاعي شنية، أوقاتي شنية، حياتي شنية، طبيعة حياتي شنو، طبيعة خدمتي شنو، هي كيف كيف. معناتها راهو لي ديسكوشن هذوما راهم مهمين جدا جدا جدا. واللي أنا بالحق مع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية السيدة راضية الجربي إنه ولينا ذوما الحاجات الكل نيجليجابل، معناتها ما عادش نحكيو فيهم، ما عادش نعطيوهم أهمية. ولينا كيف ما هي قالت أمي وأمك والصياغة، واللي هو راهو ثم حاجات أهم بيسر من الشيء هذي الكل. وراهو الزواج، أنا ثم كلمة ديما يقولها لي السيد العميد اللي هو أهم امتحان في الحياة. دونك لازم الواحد يعرف ساعة شكون يختار، يعرف يختار شريكة حياة. خاطر أنا بالنسبة لي أنا كمحمد الزواج هو كيما الكرتوشة، معناتها ما تخرج كان مرة بركة، معناتها هي مرة واحدة. لازم الواحد إن شاء الله يكون معناتها يختار اختيار صحيح، اختيار صائب، تكون مرأة بنت حلال وبنت أصل. وديما أنا نمن بحاجة ونمن بقاعدة لليوم والغدوة وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم.
0: عظم. صحيح.
3: الزواج هو الحرب الوحيدة اللي بتنام فيها جنب العدل.
0: تحية ليك ندو. قبل ما نعطيك الكلمة سيد العميد راه قبل ما نعرسو أهم حاجات لازم أسأل ساعة تسأل بعضنا، تحب تجيب صغار ولا لا؟ هذا سؤال مهم على الأخر. كيفاش تتعامل مع الفلوس والأزمات المالية؟ شكون باش يصرف؟ كيفاش باش تكون المصاريف متاعنا الشهرية؟ العائلة تتدخل في الخلافات متاعنا، تتدخل في قراراتنا، تتدخل في حكاياتنا. شنو مفهوم معناها الخيانة عندك؟ شو معناها خيانة بالنسبة ليك؟ هل أنها خيانة معناها في مخك وإلا جسدية؟ بالنسبة للخلاف الطبيعي كيفاش تتم التعامل معاه؟ هل أنه نسمع بعضنا، نخرج نبعدوا على بعضنا؟ هذه النقاشات كيما هكا هام جدا أنه نحكيوا فيها، هام جدا زادا نحكيوا أنه الرجل ينجم يشارك في أعمال الدار ولا لا، تعاوني ما تعاونيش، تقضي ما تقضيش، تهبط الزبلة ما تهبطش وغيره. بالحق هذه من أهم الحاجات. هل أنه أنت باش تكون السند متاعي كسسوا أنا وإلا أنت، معناها للزوز من الطرفين؟ بطبيعة زادا ما ننسيوش الطموح، نحترموا طموح بعضنا. هل أنه أنت يهمك طموحي، يهمك أن أنت شنو معناها أنا شنو نستنى منك ساعة رايك على طموحي باش تشجعني باش تقف معايا؟ هل أنه يهمك أنا شنو عندي أحلام وشنو وين نحب نوصل بخدمتي وقرايتي وغيري وغيره؟ كيف كيف أنا زادة نحكيه زادة على نمط حياتنا كيفاش باش يكون، كيفاش معناها نجمو نعديو أياماتنا، كيفاش باش تكون حياتنا، كيفاش باش نعيشو، كيفاش باش نخطو، كيفاش باش تكون معناتها حتى مكلتنا، حتى قضيتنا وغيره وغيره. بارشة أسئلة لازم نحكيو فيها قبل ما نعرسو. مش كما قالت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، مش كل شيء عرس وخطبة وخاتم وذهب وروبة وحجامة ومصاريف وغيره وغيره. ومن بعد ها تتصدم تلقى روحك في حاجات ما لا تعرفوا، لا في اخر حلقه ماكمش باش تطلعوا تعرفوا بعضكم، لكن ماكمش تناقشوا في مواضيع كيما هكا هامه جدا على مستقبلكم حياتكم الزوجيه ومستقبلكم. نعطيك الكلمه سيد العميد.
3: قال محمد قبيله قال اصعب امتحان في حياه الانسان هو الزواج. علاش السيده هذه رئيس الاتحاد مشيت خطوه؟ انا مش نمشي 10 خطوات لقدام. الحقيقه في تونس عندنا برشا كذب ونفاق في الموضوع هذا، برشا كذب ونفاق وتلفيق وما بعدنا على الخزمة، ما بعدنا على الحقيقة. علاش؟ خاطر توا خلينا نجي وإحنا مش أنت وصلتوا للنقاش، أنا نقاش ساعة نبدأ من الأول بكل الاختيار. علاش يبني توصي الاختيار هذا؟ نقول عش بدنا نكذب أرواحنا. أول ما تسأل يمشي لهم ويقول هرني لقيت بنية، أول سؤال بيضة ولا سمرة، طويلة ولا قصيرة، سمينة ولا ضعيفة،
0: وريها لي خليني نشوفها.
3: هي مش نوريك المفهوم يعني الثقافي متاعنا غلط، على خاطر هذاك الكل مش يدوم 5 دقائق في 24 ساعة اللي تحكي عليه الأم هذي. ثم بعد شهر الناس كل تشوف اللي هي بيضة ومزيانة كل شيء إلا رجلها ما عادش بيشوف، لأني بعد شهر تولي هي والفريجيدير والطاولة وكل ودارك بعضهم منظر يشوف فيه كل يوم إن فا بلو فوار لي ديتاي. شو مش يبقى؟ مش يبقى أصلها، مفصلها، سياستها، كلامها، قدرتها على أداء واجبها كزوجة. والعكس بالعكس رأى. أنا تجربة حياتي شنو تقول؟ تقول اللي الاختيار يلزم قبل كل شيء يتم على المطابقة. المرأة شنو تستنى من الرجل؟ الكلمة هو نساء تونس كل اسمه فيها نتحدى واحدة تقول لي العكس. المرأة التونسية تلوج في الزواج على الأمان، الأمان بأنواعه، الأمان في بيت نومها، الأمان في دارها، الأمان في أموالها، الأموال في المجتمع، يعني الأمان المطلق. تبدأ مرتاحة معاه، ما تحسش اللي بشي يضربها في دارها، تحس إذا ما تحس اللي هي سنتر دي موند متاعه، هي أساس الحياة. هذه مرحلة أولى الساعة. والعكس وبالعكس كيف الرجل يستنى من مرته، يستنى باش أكل الحليف اللي بشي يمتص همومه ويمتص مشاكله ويمتص ضغط الدنيا، فهمتي؟ اللي كي يبدا ها باش تعرفوها تبدأ مروح للدار تشوف روحك يا ترى مروح فرحان ولا تحب توصل للدار ولا ثم اللي ماشي لجهنم يبدا يسوق وهو عارف روحه ماشي لجهنم، وثم اللي ماشي للجنه. هذا لازم تسمعوه ونتكلموه بصراحه، هذا هو اللي قاعد يصير في تونس. علاش قبل ما نتكلموا على الصغار كل شيء، الزواج راه مسؤوليه، ومسؤوليه جسيمه، لانه يطلب قدر ادنى من الثقافه بين المراه والراجل، الثقافه اجتماعيه. ثم انه باش تجيبوا صغار، تعرف انا باش تجيبوا صغار راهو مش الام باش تلعب بيه وتحن عليه، لا لا لا، راك باش تدخل في مغامره كبيره لايصال هك النشأ ذاك الى بر الامان. ونعرف توا اولياء اللي ما وصلوش ولادهم لبر الامان عايشين ماساه في كبرهم، والعكس بالعكس اللي هي وليداتهم وصلوا عايشين في الجنة ومحلاهم. إذن الزواج هو أصعب امتحان في حياة الإنسان ويزم ترب ما تربطوهش بالجسد، ما تربطوهش بالمنظر، ما تربطوهش بالفخفخة الفارغة وصياغة بيضة وصياغة زرقة وصياغة حمراء ودرشنية وشروط وتشريط.
0: صحيح.
3: شوف نعطيكم نصيحة للمتزوجين الكل، جربوا الخطيب والخطيبة تشوفوا الحقيقة. إجا نهار روح قل لها بنتي خطيبة رم طردوني من الخدمة وشوف موقفها إيش بش يصير، مش تقف معاك وتقول لك مثالش لكل جواد كبوة ونقف معاك والدنيا تتبدل، ولا تقول لك هيا حنك الباب في الأمان. دونك ردوا بالكم راي مسؤولية كبيرة والموضوع هذا خطير ويلزم يجي نهار نحلوه الدوسي كما هو، لأنه الأرقام وحدها متر تقول لي احنا من أتعس شعوب الأرض في الزواج. قداش نسب الطلاق؟ شوفنا يا سي محمد نسب الطلاق في تونس شيء حشم، شيء حشم،
0: نحو 14,000 حالة طلاق سنويا
3: شيء حشم
0: 2024،
3: شيء حشم. دونك الأرقام هي اللي تقول لي احنا فاشلين في الزواج.
2: هو المعدل العام تاع
3: والسيدة رئيس الاتحاد الوطني صحيح كوننا جيل غير مسؤول،
2: ما كان كونه. 19 فاصل عام 2015 ولا 12 فاصل عام 2023 ونتصور راهو زاد معناتها طاح اكثر.
3: هذا
0: ديجا فما برنامج جديد باش يقوي الزواج ويحد من الطلاق في تونس، كيفاش هو؟ اعطينا تفاصيل مرام.
4: في علاقه بتاهيل المقبلين على الزواج في تونس، الفئات المستهدفه اللي تشمل الاسر الشابه الى جانب الشباب المقبلين على الزواج مع اخضاعهم الى التكوين والاحاطه والمرافقه والدعم لتعزيز مكانه الاسره والقيم اللي ترتكز عليها. الخطه هذه اسمها خطه مسك الأسري، تجي في خطوة في ظل تحولات عميقة تشهدها الأسرة التونسية أبرزها ارتفاع معدلات طلاق وتزايد العنف الأسري والرقمي وتراجع مؤشرات النمو الديمغرافي. من بين أهداف الخطة هذه اللي تسعى إلى تمكين المقبلين على الزواج من اكتساب الكفاءات اللازمة لإدارة الأسرة والتصرف في مواردها وترسيخ ثقافة التواصل الجيد والصحة الجسدية والنفسية ومساعدتهم على مجابهة نفقات الزواج وبناء مشروع حياة مشتركة.
0: شكرا لك مرام. 36 دقيقة بعد 8 فاصل إشهاري غنية وهنا رجعين في ناس الديوان.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:39 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تخيل أنك اليوم قادر تنقذ حياة طفل مبلغ مالي بسيط أما كبير في أثره. نذكركم بالحملة اللي أطلقتها قرية SOS المحرس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وبترخيص من الإدارة الجهوية لصحاب صفاقس حملة تبرعات لدعم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة، واللي انطلقت باقتناء معدات وتجهيزات طبية ضرورية والمساهمة في دعم خدمات الإنعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. كل مساهمة مهما كانت قيمتها نجم تعمل فرق وتساهم في إنقاذ حياة صغير. وأنا نعرف أنه هذا مش صعيب علينا كتوينسة، كي نتحدوا يد واحدة على خاطر صغيراتنا. إذا تحب تكون جزء من المبادرة تنجم تساهم عبر موقع sosv.tn أو تتصلوا بمكتب تنمية الموارد بصفاقس على 58 943 151، أو المكتب الوطني على الرقم 58 371 002. تبرعك ينقذ حياة صغير ويعطي لعائلته أمل جديد، وأنتي تربح أجر بالصدقة الجارية. خلي قلبك الكبير نبض القلب الصغير. وهذه ناس الديوان. ناس الديوان. يلا توا نمشي ونعملو طلع على كويزات الغنيات في كويز. كويز محمد يلا.
2: صباح النور مرة أخرى، وصباح النور للكتيبة، وبربي تحية للكتيبة والفدوة اللي بيبي اللي والله ديما تقول لي غني غناية الأماكن كلها مشتاقة لك، وتوم بعديك نغنيها لك، وسمحني إذا كان نسيت. دونك نبدأ بسيد العميد.

0: تحية لسامي سليتي طلعت الغنية ديريكت. تحية لحبيب بن صالح زيدا وبن سلمى.
1: أنا تفكر كعب الغزير.
0: برافو. شكون اللي غني فيها سيد العمر؟
1: محمد رجب.
0: برافو عليك. برافو.
1: لا سيد
0: العمر في فورمة اليوم.
2: في فورمة في الجمعة في فورمة في الكويزات.
1: حسيت بالنقص. سليم يعرف برشا ولا تراجع وليت نقرا.
0: برافو برافو. تأثير الدكتور
2: دكتورنا. تحية ليه.
0: تحية ليه. تحية للكابتن زيد خالد حسني. وتحية بالطبيعة لسامح مفتاح الايرون ليدي.
1: سكر الراديو وارتاح يفك عليك. انسي الموضوع.
0: بي محمد شكون تاوي؟
2: اي مرام حنان. هاني
0: مرام حنان.
2: ما قلتي تحبيها؟ لا
0: لا خليني طلعها.
2: تفضل.
3: انا قلت نحبها هذه أصالة. الأغنية بتاع أصالة.
0: برافو.
2: هاي
3: أصالة.
1: ما ما نتريش بارد بالك.
0: ليلي
1: ما عرفش ما عرفش
0: تخزرش اللي كوم بون. تحية لبن سلمى اللي طلعتها
2: بيه.
0: طلعت اسم الأغنية.
2: اللي لحن الغنية هذه هو هو اللي لحن أتحدى العالم.
3: مروان خوري.
2: لا.
0: لا
2: خالد البكري المرحوم. خالد البكري نفس الجو. تبدا كي فيها فهمت حاجه هكا احنا عايشين فيها. ح
0: شيء
2: يا
3: حياتي. حياتي.
0: برافو.

0: يلا توا متر
1: صعيبة
2: توا مدام نحضر لك غنيات تعرف
3: على قد إمكانيات
2: غنيات
3: سيد العميد قال راجع دروس وأنا ما رجعت
1: أنا الخدمة تعقدني سليم
2: حاجات حلوين كيفك
3: بارك الله فيك
2: لا ومشي عجبوك برشا
3: من لطفك
2: كيفك غنية مدام نجاة يلا
1: منيرة
3: سهلة يا منيرة
0: برافو
3: من العويل
0: تحية لسامية سليتي وبن سلمى زيدة
3: محمد قلي
1: خلينا نقول لكم غنية وين وتشهرت أكثر
3: محليها
1: تعرف يا رد غنية توا الجيل كل يعرفها توا هو سطايش في خطاب على الباب
0: تحياتنا ليه
1: في سطايش في خطاب على الباب غنى منيرة وتشهرت في جرة الخطاب على الباب زادت معناها هي غنية كبيرة برشا زادت
2: جيل الجيل كله المرحوم الهادي القلال أنا مرحوم لهذه القليل
0: يلا محمد
2: نرجع لسيد العميد
0: نقبل ما نرجع لسيد العميد حيث نخرج فاصل إشهاري وكمل

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: مكملين معاكم في ناس الديوان توا 8:46 دقيقة ونكملوا في كويزات الغنيات. يلا محمد
2: سيد العميد يلا. فايز أحمد دانت محمد
1: مشوار. هلا هلا هلا على المتر برافو.
2: تروح لك مشوار
3: بتروح لك مشوار.
1: تحياتنا لبن سلمى زيدة اللي قاعدة تطلع في الغنيات الكل.
3: اوعى تغار
1: حوالي العشاء اكتر
3: قلت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اكتر
1: قلت لا بطل
3: خليني بالبيت.
2: أنا نموت على ودي عصافي.
1: حتى أنا
2: ودي عصافي
4: والله. ثم واحد آخر راهو لبناني ما يعرفوهش العباد كان يغني مع فيروز. تعرفوش شمسي نصر الدين؟
2: شمسي نصر الدين
4: ما يعرفوهش وهو بالله عظيم
2: من أروع الأصوات.
4: من أروع الأصوات ما يعرفوهش وهو في النمط هذايا بالذات. أي. كما هكا بالضبط صحيح ولا؟
1: المرة الجاية ياخذ منا أغنية
2: بيان سور. لا
4: معروف يا بنتي معروف.
2: شمس الدين
4: فرقة فيروز كان فيها 80 بشر وبين عازفين ومغنين معاها فهمتوا. أختها ودا حداد ومعها شمسي نصر الدين ومعها يعني احنا نراو كان في الصورة تاع فيروز لكن في الحقيقة راهو سيتا كيما الأوبرا كاملة.
2: وخدموا مع بعضهم زادة في المسرحيات الغنائية اللي يعملوهم ديجا. ثم ديوش شهير لبينات وديع الصافي وفيروز إذ كان ذنبي حبك سيدي. إذ كان ذنبي حبك سيدي من مسرحية قصيدة حب.
4: شفت حاجات ضاعت هذه
2: حاجة. وديع الصافي غنى وقت غنى.
1: خذ روحك شوية آخر عطينا حويجة لوديع الصافي.
2: طبعا
1: بيه
2: هاي نرجو المرأة
1: مشو المرأة ما هنا ورزرع عمل فيا سهلة عادة ذي
5: البنت القوية
1: وين جسا لا وين كفوري
3: والله لا خلي عيني ما تعود تشوف.

0: Senti تركي
1: برافو برافو لسامية سليتي زيدا اللي طلعت الغنية وبرافو زيدا لبن سلمى كيف كيف برافو عليكم جماعة الكتيبة برشا جو برشا تفاعلات وبرافو للأستاذة اليوم تحسك
2: حسين
1: في فورما والكرسي متاع الدكتور سليم العاصلي أبارامون هو اللي أثر عليك
2: لنفيونس
1: أنا باش نشوفو أنا باش نشوفو توا غنيتك إن شاء الله طلعها
2: أنا
3: اللي
2: عيونك في السماء
3: اللي عيونك في السماء
1: برافو برافو
2: شكون اللي غناها مدام نجاة
1: تاع شكون
2: فين عندك انديس
1: يعطيني
2: اللي غناها لحن وغنى برشا غنيات اخرين كيما مكتوب كيما
1: معروف
2: حبي يتبدل كيما
3: هذه جمال
2: الله الله عليك
1: برافو

0: غزالة بلا جبال.
1: يا متر يا متر برافو.
2: ما
1: شاء الله عليك برافو برافو برافو.
3: علاش انا قلت لك سيد العميد راك تعرف انا غنيتها اول مره.
1: برافو.
4: في قلبي عملت حال
1: علي ريح.

0: وبرافو مرة أخرى لسامية سليتي اللي طلعتها الأغنية كيف كيف البن سلمة لحبيب بن صالح. برافو برافو الناس الكل. برافو ميتر.
1: هاي تلعب فجأتنا
2: جيت من المهدية.
0: هاي ميتر
1: هاي بعد نحكي أغنية نورز ومن بعديك تنكملوا أغنية سيد العميد والأغنية الأخرى متاع مدام نجيت وأغنية الكتيبة والأغنية الثالثة متاع مراميان بوم زيوت.
3: تعرفيها نورز تعرفيها
0: رئيس لبحار
1: تحية الفنان الكبير الهادي دنيا
0: تحياتنا ليه.

0: يلا شكون تو؟
1: مدام نجاد. يلا مدام نجاد. مدام نجاد
0: سهلة.
2: هي سوليف.
1: لا
0: قريبة
1: سنة.
0: نعم
3: سيدة. نعم
2: سيدة. نعم
0: تعرفيها؟
1: حاجة فيها الخير كيكة.
0: ريض يا مرام.
1: الخير الخير
0: مش مكتوب لي نريض
1: ظن فيك
0: والله
1: الخير
2: وتمنيت
1: توسمت فيك
2: الخير وتمنيت.

0: تحية لبن سلمى اللي قالت نعمة، سامية سليتي كيف كيف، هايفا كيف كيف، وتمنيتك بن سلمى هي اللي طلعتها لولا كيف كيف لسامية سليتي. تحيتنا الإيمان بجاوي زيدة وسامة النجار فدوى كيف كيف. يلا شكون توا محمد؟
1: مازلت غنية مرام ومازلت غنية الكتيبة. يلا
2: لا في بيننا العشرة ولا معرفة أبصم بالعشرة
0: اسم الأغنية
1: أغنية انت وقتش تجي كل يوم وقتش تجي انت كل يوم للخدمة لهنا
0: ما تخزرش ما تخزرش ما تخزرش التليفون.
2: ليه مانيش بقي انا غشطة وانا اخزر المحمل.
1: انت جي الخمسة انت جي الخمسة برافو عليك. انا نجي الستة مثلا.
3: استمارة ستة رغب عليها.
0: لا لا لا
1: فيها الستة
0: قريبة قريبة
1: قريبة قريبة
3: رغب عليها.
1: احنا نخدمه في الليل ولا في النهار؟
2: بكري.
1: الصبح بكري دونك وقت ايش؟
2: 6
1: الصبح.
0: 6 الصبح برافو.
1: سين جسمي
0: رغب عليه
1: سين جسمي
0: سين جا

0: بدأت تصوروا السيدة ذي وقت يغنى يا خليل. كيفاش تبدأت الحكاية ضربة واحدة؟ عندكش نقاليش خليلة يا خليلة نتاعو تشوفوا
1: موجودة
0: كيف يتحط اللسان في كلمات وفن حقيقي وش تك تك تك اسمع اسمعوه يغني فيه خليلة تفهموا.
1: وما براوة زاد غناها بالعذاب
2: البراوة
1: وما براوة ولات الفيرسيون نتاعو وهي من أكثر الفيرسيون
2: مسموعين
0: شيء كبير شيء كبير.
2: نكملوا بغنية الكتيبة
1: يلا نكملوا بغنية الكتيبة.
0: زياد غرفة
1: بقياس خليه الكتيبة يطلعوا يلا أول واحد
2: بن سلمى
1: بن سلمى
2: برافو بن سلمى طلعت الغنية عطينا ندوة.

يلا توا وصلنا للتسعة ونهاية ساعتنا الثانية. نخليكم مع أخبارنا مع زميلتنا بهيرة العوجي، وبتبيع هذه أغنية ديديكاس لسيد العميد. سيد العميد البس الكاسك، ما عندنا دور.

0: ولا شفيه؟
1: شفيه.
0: باب باب باب. آه يا خليلة، نسموها من بعد أخبارنا أخبار التسعة. أقعدوا معانا ما تبدوش لي فريكونس متاع ديوان اف ام. تحياتنا لكم.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: ديوان افام ديوان افام فلاش نيوز
1: موجه 9 ديوان افام. صباح الخير. مشروع تجاري متوقف بحي نصر 2 من ولاية أريانا منذ حوالي سنتين ونصف يثير مخاوف متزايدة لدى المتساكنين بسبب وجود رافعات ومواد بناء وأسلاك متدلية، إلى جانب عدم تأمين البناية بما يتيح تسلل الأطفال إليها ويهدد سلامة المرة، خاصة وأن المشروع محاذ للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. وعدد من أهل المنطقة يدعون بلدية أريانا ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى تأمين محيط المشروع وإقامة حاجز وقائي يحول دون وصول الأطفال والمرة إلى داخل البناية، إلى جانب معالجة وضعية الرافعات والهياكل المعلقة. ويعود توقف الأشغال إلى إشكاليات قضائية أصبح على إثرها المشروع تحت تصرف قضائي، ما أفضى إلى تجميد الأشغال إلى أجل غير مسمى. إدارة المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة تعلن المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل، يتضمن تركيز مولد كهربائي جديد بقوة 500 كيلو فولت أمبير لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع، موضحة أن هذا المشروع يتزامن مع تدخلات ميدانية عاجلة انطلقت أمس لصيانة المحولات الكهربائية واللوحة العامة للضغط المنخفض تفاديا لتداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. وبينت أن أشغال الصيانة الحالية تمثل امتدادا لحملة بدأت منذ فصل الربيع وشملت تدارك نقائص محولات لم تخضع لأي تدخل منذ سنة 2013، بما يساهم في استقرار التغذية الكهربائية للمؤسسة. إدراج منطقتين بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة ضمن مشروع التخطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابته عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بالأرياف. وأوضح الوزير أن العريضة المتعلقة بتحسين التغطية تمت حالتها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قصد تقييم جودة التغطية بالمناطق المعنية بما في ذلك البنية التحتية والمواقع الراديوية الموجودة حالياً. إلى الشأن الدولي، البابا ليو 14 يندد بالوضع الذي وصفه بالمأساوي في السودان، خصوصا على الأوضاع المتدهورة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف لتحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا عدم وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا ويتم تبادل الرسائل معها عبر وسطاء. الرئيس الأوكراني يقول إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لنشر ما بين 30,000 و50,000 جندي إضافي لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكو.

0: راديو أنا فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 14 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلنا ويصلكم صوتنا بلوتو. نمشيو توت سويت لأحوال الطقس، خلينا نعرفوا أحوال الطقس وشنو. هل أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة؟ هل أنه فما انخفاض؟ وبطبيعة كالعادة سيد العميد من بعد يترجم لنا. هات نمشيو لزوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
1: بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الاثنين 10 أوت 2026، سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سرات. البحر قليل اضطراب ثم مضطرب بمنطقة سرات زيدة. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا، وإذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم
1: ميتيو ترجم لنا سيد
3: العميد. هي درجات أعلى شوية من يعني المعدات العادية. جايين أيام تسخان، لكن مش نرجع لك 13 يوم مأساة هذيك بتاع 49 و48، معاش صعيب باش ترجع. وثم حاجة أخرى راه توا باش ندخلوا في أكل يسموها، فهمتني، أكل الرعد اللي يحبس الدلاع، فهمتني، مو تعرف الدلاع وقت تشوفه وقت اللي يرد عليه الرعد. دونك باش تجي توا فترة إن شاء الله قريبة نبدأ كبوادر الخريف، كل عشية تلقى شوية سحب وشوية أمطار في بعض البلايص. هيك إن شاء الله ربي صراحة الخير، وإن شاء الله ربي يحمينا. خاطر كي عملت الدورة هذه شفت التأثير السلبي جدا متاع هاك الحرارة اللي جاتك 13 يوم. معناها بعض الأشجار تحرقت كريمورة، ومعناها يعني محصول الناس تتنى فيه فأثر عليه تأثير كبير برشا. إذا إن شاء الله ربي يرحمنا ويبعد علينا هالجوائح هذه، خاصة السخانة، ويجا وقت باش نحطها ونسجلها كما الفيضانات، كما هالسخانة هذه النوع هذايا اللي هو روقات الكيف كيف. شوف قديش ناس معناها توفيت عندهم صعوبات يعني في التنفس. وتوازن بالحق ناخذ حذرنا، لانه العوام الجايه راه باش تعاود الحكايه، لازم من تو نفكروا
1: اجراءات استباقيه.
3: هذا
4: ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح.
1: وي ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح، وربي يحمينا ويسترنا ويرزقنا. قبل ما نمشيو لي توب اكتو استثنائيا اليوم محمد باش يقدم لنا الطقطوقه، بما انه عنده حاجه تستنى فينا. شنو هو الحكايه اللي تستنى فينا قبل الطقطوقه؟ هات عطينا
5: صح. والله انا اليوم عندي لافتر فيست نتاع جربه ميوزيك لاند افيك بروجي سينوج اللي انا موجود فيه.
1: برافو.
5: دونك باش نغنيو اليوم في جربه، دونك ايش وكدانا كيف ما يقولوا معناتها الجرابه. وعنا زاد حاجة أخرى، أمتي وركشوب الصباح، دونك ذاك علاش غدوة باش نكون معناتها متغيب. دونك باش نرجع بعد غدوة
1: إن شاء الله، باش تخرج بكري شوية خاطر باش تجري تخلط على
5: نجري نخلط باش ناخذوا البوس خاطر باش ننطلقوا الجربة.
1: إن شاء الله توصل لسالم وبالتوفيق ليك. دونك شنو اخترت أنا اليوم في الطقطقة؟
5: والله اخترت غنية بتلوموني ليه للعندلي بالأسم عبد الحليم حافظ. الغنية هذية اللي هي من كلمات مرسي جمال عزيز وألحان كمال الطويل، تغنيت أول مرة في فيلم حكاية حب عام 1959. الحكاية ذي اللي هي قصة حب كبيرة وسرية ما يعرفها حتى واحد، عاشها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يعني يعرفوها كان المقربين منه اللي هما أخته وخوه ولد خالته وعبد الفتاح السايق الخاص متاع عبد الحليم حافظ.
1: وأنت
5: وأنا دونك هو كان عايش اون استوار دامور بعيدة على الضوء، بعيدة على الشهرة، بحكم نعرفه اللي عبد الحليم كان كيما الفيلم اللي هو معناتها مثل فيه كان معبود الجماهير. دونك القصة ذي كان عايشها بعيدة وكان ما يحب حتى واحد يعرف، إلى أن الكاتب مصطفى أمين مرة حضر احدى حفلات عبد الحليم حافظ في سينما ريفولي بالزهر، وهو قاعد يحكي قال انا قاعدة بجنبي فتاة في غاية من الروعة ومن الجمال، وعبد الحليم حافظ حفلة كاملة وهو يغني في بتلوموني ليه ويغزر لها لها هي. دونك هو كأنه شلق لهذيك هي أعرفها يعني معناتها من بعد. ويقال أنه القصة متاع الحب ذي ما كملتش خطر هي تزوجت وطلقت من بعديك, ومن بعديك مرضت ومعناتها توفيت مرض خايب نورمال مو حسب الروايات اللي موجودة. دونك وحزن عليها هو على الاخر, اما في البريود اللي هو عايش معاها الحكاية هذيك, وبرشا ناس يقولوا له علاش مخليها في السر الحكاية, وبالرغم زادة برشا ناس ربطوا اللي هي معناتها قصة حب مع سعاد حسني, مع السندريلا سعاد حسني اللي هي مش
1: شهيرة
5: شهيرة مش هي مش صحيح, هي سلام يعرفها حتى واحد. دون غنى لها بتلوموني ليه لو شفتوا معينيه حلوين قد ايه حتقولوا مشي غالية وسهد الليالي مش كتير علي.
1: انا الحقيقة قبل ما نخليك تمشي جاني هكا سؤال, بما انك انت ما شاء الله ديما تغني وديما تطربنا وكل, فمشي هكا واحدة من الحفلات غنيت فيها لحد معين وخزرت له هكا بين عينيها؟
5: حفلة غنيت فيها العبد معين وزرت له ثم هي ثم
1: هاي.
5: ثم اللي هي الحفلة متاعي متاع مهرجان تربيات النجمة الزهرة سيتي أكتوبر 2024. معناتها كيف عملت كومبلي وقت الحمد لله, قاعدين قدامي أصحابي, قاعدين قدامي عائلتي, أمي لبنات خواتي, لا أمي ما جاتش بابا وقت خاطر الوالدة تخدم, دونك تعذر عليها أنه تجي. ثم برشا فنانين وبرشا فنانات معروفين جدا في تونس وفي الوطن العربي جاوني, عارفي معناتها المتفقد متاعي أستاذي اللي كنت نقرأ عنده بعد وليت نقري معاه سي نزار عبد الكافي اللي نحب نتوجه له بتحية, صحابي اللي ديما معايا معناتها الناس المقربين مني. حسيت بالحق, حسيت روحي طاير وقتها, وحسيت روحي مانيش وحدي, وكل الرهبة والتراك ذاك الكل, بالرغم اللي نذكر اللي أنا بكيت في الحفلة والفيديو موجود وظاهر وتحكي عليه حتى في وسائل الإعلام. دونك نغني وأنا قاعد نغزر للعباد اللي نحبهم وللعباد اللي يحبوني والعباد اللي مأمنين بيا على الاخر, اللي من غيرهم هما العبد ما يقدرش ما ينجمش يقدم. فوالا
1: برافو عليك.
6: وخزري لي على اساس كائن بشري مفعم بالاحاسيس ومحشي بالحيوية.
1: برافو عليك محمد, ان شاء الله ديما ناجح ومتالق.
5: شكرا.
1: بالتوفيق ليك, يلا نخليوك ان شاء الله توصل سلام.
5: ان شاء الله نهاركم طيب,
1: ان شاء الله نهارك فل, ان شاء الله نهارك سعيد يا محمد سعيد. كما تقول سماح هات نمشي وندو بتلوموني ليه.

0: Publicité.
1: للخدامة اللي لازمهم بيكاب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزة الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد الآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: 30 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لكم، نحبكم برشا، محليكم متابعينا وين ما كنتوا، كسوسوا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام، باش فيسبوك ديوان اف ام، وإلا على الاف ام. توا باش نمشيو لي توب اكتو، لكن قبل عنا دو ديديكاس سبيسيال الحقيقه. ديديكاس لول زواج زميلي وصديقي وخويا الصحفي خليل زروق من المخرجه صديقتي زاده خلود المثلوثي. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله ربي يهنيكم، ان شاء الله بالرفيق والبنين، ان شاء الله ديما فرحانين وربي يديم عشرتكم ومحبتكم. ونعتذر اني ما جيتش نكون حاضره نظرا لالتزامات عائليه. الف مبروك مره اخرى خليل وخلود، ان شاء الله ربي يهنيكم. كيف زاده عنا ديديكاس اخر، البنت زميلي ميلنا رياض الدريدي، براءة الدريدي، بتحتفل بعيد ميلادها كل عام، وانت حية بألف خير يا براءة. ان شاء الله تنسج على نفس منوال الوالد رياض الدريدي خويا وزميلي. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، ان شاء الله تفرح بها وتشوفها عروسة وتكون من اجمل اجمل اجمل خيرة البلاد، ربي فضلها لك. كل عام وانت حية بألف خير يا براءة. كيف عنا ديديكاس اخر يجينا من عند زميلنا ومراسلنا في نابل محمد علي جرادة. محمد علي جرادة اللي يتمنى عيد ميلاد سعيد لصديقه عامر شلوف. كل عام وانت حايب ألف خير يا عامر، وإن شاء الله ربي يديم صداقتكم ومحبتكم وعشرتكم. وهيت نمشي وتوا توت سويت لتوب أكتو.
2: توب أكتو
3: الاثنين 10 أوت 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وفي نهايه الاسبوع. وتوا 9:32. المرصد التونسي للمياه يقول 608 تبليغ خلال شهر جويليا. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة. 18294 عملية تدخل لإعادة الكهرباء في تونس خلال أسبوع واحد. جمعية علوم الفلك تقول الأجسام المضيئة المرصودة في سماء تونس أقمار اصطناعية مخصصة للاتصالات. الرائد الرسمي الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار. جمعية تونسي تحذر من شراء أسماء اللمبوكا قبل 15 أوت. نقل تونس تكرر إلقاء الفضلات يعرقل أشغال تهيئة محطات خط الضاحية الشمالية. مندوب حماية الطفولة يحذر من مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأطفال. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. وزير الدفاع يزور المركز العسكري أسينو تقني. الحرس يفكك شبكتين دوليتين لتهريب المخدرات ويطيح بعناصر الوفاق الإجرامي. ونختم بالمعهد العالي للأعلامية بأريانا الذي يحذر من منصات ومراكز خاصة تستغل اسم المؤسسة لغايات تجارية.
2: توب أكتو.
3: باش نخليكم توب أكتو سيد العميد وماتر نجيت البرهمي، باش تختاروا مواضيع موضوع وإلا زوز ماكس باش نحكيو فيهم. تفضل سيد العميد.
4: أنا باش نتكلم على التدمير اللي قاعد يصير للثروة السمكية في تونس.
3: قبل ما نفسروا سيد العميد، هيت نفهموا تفاصيل الحكاية وين تتجه الأنظار مع اقتراب منتصف شهر أوت الجاري إلى انطلاق موسم صيد سمكة اللمبوكا، إحدى أبرز الأسماك الموسمية في تونس. شنو تفاصيل مرام؟
5: بالفعل نورز وسط الدعوات إلى الالتزام بتشريعات المنظمة لاستغلال هذا المورد البحري حفاظا على استدامة المخزون السمكي، وفق القرار الوزاري المنظم لموسم صيد اللمبوكا لسنة 2026 اللي يسمح بتركيز القناطيس وهي تجهيزات تقليدية لتجميع الأسماك بداية من 15 جويلية، فيما ينطلق موسم صيد اللمبوكا رسميا يوم 15 المستشقوت ويحظر صيدها قبل هذا التاريخ. واعتبرت جمعية تونسي في هذا الصدد أنه عرض اللمبوكة للبيع قبل موعد افتتاح الموسم يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها لما في ذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية الثورة السمكية.
3: ثروة السمكية مرام. دونك سيد عميد، علاش جمعية تونسي هتنفسروا الكل تونسي قاعد يسمع فينا تحذر من شراء أسماك اللمبوكة قبل 15 أوت بالذات تحديدا؟ يعني
4: والله حرام اللي يعملوا فيه. أنا شفت لمبوكة في السوق الكعبة متاع 100 جرام، معناها الكعبة فيها 100 جرام، أور هي هالحوتة هذه جينا من برا تبيض في الربيع في تونس ثم تكبر بسرعة قياسية توصل في الخريف الصورة بلا يحط صورة كان تعمل زي حطوا لي صورة كان خلطوا باش تحطها
3: الصورة أمونا
4: الصورة نتاع لمبوكة اللي فيدي هاويني شوف الوزن نتاعها 11 كيلو معناها الحوت هذيا راهي باش توصل ل 11 كيلو من 15 أوتو رد باش تولي 2 كيلو 3 كيلو الكعبة يشدوا فيها 100 جرام معناها ميم با ما تتكلش ما فيها شيء حرام كله جشع وكله 15 أوت هو بداية الموسم وقتها توصل هي الحجم معناها معقول حجم معناها مقبول علاش نشدوا فيها وهي مازالت بعض جرامات مازالت فلوسة صغيرة شوفوا الحجم بتاعها يا جماعة اللي عندهم اليوتيوب هاني كعبة لمبوكة فيدي شادها بيدي في البحر 11 كيلو كاملي
3: هو الحد الأدنى سامحني سيد العميد الحد الأدنى القانوني لطول اللمبوكة والمحدد ب 35 سنتيمتر
4: هم يشدوا فيها 10 سنتي يا بدي شفتها أنا تيلار يبيعوا فيه في السوق أنا حرت كيفاش خلاه أعطاهم لوتريزاسيون كيفاش المراقبة خلاتها تتباع الحوت هذه كانت تعيش في تونس راهو فات الحوت هذه تعرف شو تعمل تجي تبيض في تونس تكبر شوية تكبر أولادها وتعاود ترجع للمحيط معناها الأطلسي لو كان جات تبقى في تونس ما يخليوهاش جاب ربي جات معناها جزء منها يمشي يخرج برا يرجع للمحيط ثم يرجع لنا الربيع الجاي ويعاود يبيض في تونس جاب ربي قلت لك على خاطر الجشع اللي ولا عنا وهنا نعايت نادي للصيادين الكل يا ودي هذا مورد رزقكم انتم بتحافظ عليه راه وش تشد وتقضي على شوف الحوت الكل قاعد يتقضي عليه المناني ولا حالة نادرة يعني الحوت الابيض الكل في خطر في تونس علاش ولا نمشيو 60 ميل و70 ميل و80 ميل داخل كان نشدوا فيه عشط راهو كان نشدوا ثم حوت المناني كنا نشدوا فيه بعيد ميل واثنين على على على على الابراط على على الشاطئ اليوم نمشيو 40 و50 ميل باش نشدوا كعبه منانية علاش خاطر من الجشع نتاعنا والحب نتاعنا نتاع ها تعطيني الفلوس ها تعطيني الفلوس وما يفكروش في استدامه الثروه السمكيه وباش يخلصوا الصياده تسمعوا فيا لو كان تواصلوا كيما هكايا البحر نتاعنا راكم ضريتوه رانا وليت نمشي من تنار الهواريه نمشيو 30 ميل والسوندور صحراء تحت مني هو يعرفوا فاش قاعد نحكي نتو معناها اللي قبل اللي كانت تشوف في السوندور معناها الدنيا هكا تعجب الحوت وحياة ولات كأننا نمشيو في الصحراء ولا حياة ولا واصلوا وتو تشوفوا الماشين ولا وصلوا حتى للدوائر زمبرة اللي كانت هي بقعة مخزون الحوت ولا يسرقوا كل مرة يدخلوا حي دكا يلم يتقوا الله اتقوا الله في مورد رزقكم اتقوا الله بحوراتنا كانوا قبل الطليان يجي يسرقوا عنا في الحوت كانوا يدخلوا البابورات الطلاين باش يسرقوا حوت تونس اليوم ماشيين باش نقضي عليها الثروه السمكيه كل اذا المستهلك ما تشريش اللمبوكه نتاع 100 غرام 200 غرام ما تشريهاش
3: استناش قبل 15 اوت
4: بعد 15 اوت تولي كعبه فيها كيلو كيلو نص كيلو وقتها تتشرى
3: واضح سيد العميد
0: اللي بعده
3: متر شخترت تي
6: والله انا فما عنوان استرعى انتباهي ويعطيك الصحه اللي انت معناتها حطيته في البرنامج باش نحكيو فيه باش نتجادلوا فيه
3: ميكرو بربي متر نقرب شويه
6: العفو قلت لك فما حاجه اللي عجبتني لهنا في البرنامج حتى حاجتين هما اما خلينا نبداو مساله انت حطيتها تتمثل في نسبه العود لدى الاطفال الجانحين تقدر باكثر من 30% ومعها قبلها هي كيف كيف في مجال الطفولة عفوا مندوب حماية الطفولة يحذر من مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأطفال.
3: قبل ما نعطيك الكلمة متر هات نفهم التفاصيل من عند مريم تفضل.
5: في علاقة بموضوع مندوب حماية الطفولة لحذر مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأطفال حيث أفاد مكتب المندوب العام لحماية الطفولة في بلاغ بأن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانتفاع الثقافي والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له الطفل من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأنه حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تطلع فيها العائلة بدور رئيسي، وأكد أنه هيكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي. وأشار إلى أنه باعتبار أنه المس من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرق صارخ لحقوقه، فقد قيدت المنظومة التشريعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل وبضوابطه القانونية.
0: وفي نفس الإطار رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل اللي أفاد اللي نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر اللي الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. تفضل متر.
6: باش نبدأ، خليني نبدأ من نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. الملاحظة الأولانية ربما للسادة المستمعين يسمعوا فينا، شنو العود معناها؟ وقت اللي نتحدثوا على العود يلزمنا نقول شنو معناها العود، وهي لغة من عادة يعود، لكن قانونيا معناها أنه الطفل هذا سبق وقعت محاكمته وعاد إلى نفس الفعل ويتحمل محاكمة ثانية. يعني العود أنه وصف بجانح، ومعنى الجانح أنه كان مجرما على معنى القانون، ارتكب جريمة معينة وتحاكم من أجلها أمام قضاء الأطفال بطبيعة الأمر، وبعدين عاود ارتكب الجريمة هذيك ولا جريمة أخرى وهو عائد. لهنا احنا الاحصائيه اللي تقدمت لنا هي احصائيه رسميه، اكثر من 30% يعاودوا يعملوا نفس الجرائم. اذا نقولوا نحن ما يعملوش جرائم اخرى قد تكون اخطر. وقت اللي نلقاو روحنا قدام ظاهره ونلقاو روحنا قدام احصائيه رسميه اللي هي تتعلق بالعود لدى الاطفال، لهنا يلزمنا نتسائلوا على الاسباب، وهذا مهم ومهم جدا، لماذا يعود الجانح لارتكاب الجريمة. وبعدين يلزمنا نفكروا في الحلول، يعني أنا نعمل عملية تشخيص وبعد نعمل توصيات. وقت اللي نقول لك تشخيص لهنا، علاش هو عاد؟ لأنه لما قضى الجريمة متاعه لهنا، باش نحكيه على مراكز الإيواء والإصلاحيات، ولهنا راهو عندهم دور مهم ومهم جدا. يلزم من الغديكة الطفل أكثر منه يعدي عقوبة سجنية سالبة للحرية، يلزم كذلك أنه المنظومة متاعنا تدخل فيها البعد النفساني والاجتماعي اللي يخلي الطفل كيف يخرج من غادي ينتهي من مخه أنه يفكر في ارتكاب جريمة. للأسف هذا يلزمنا نشتغلوا عليه، على خاطر هي اسمها إصلاحية، ولما نتحدث عن الإصلاحية نتحدث عن معنى الإصلاح. والسؤال الذي يطرح، هل أنه الإصلاحيات بالحق تقوم بدورها في إصلاح هؤلاء الأطفال؟ ما سميناهاش سجن، سميناها إصلاحية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، نسبة 30% متاع العود. أنا توا حطيت المنظومة متاع الإصلاحية وحطيت لو سيستيم معناها تحت المجهر، لكن فما مواطن سببية أخرى، أسباب أخرى نحطوها تحت المجهر، اللي هي العائلة، واللي هي كذلك دور المدرسة. ونحن نعرفوا اللي الطفل كان باش يكون مجرم لهنا، على الأقل كي نمشي ننظروا في نظرية الإجرام، الإجرام يتعلموا في عائلته، وكان نمشي ونعملوا إحصائيات باش تلقاه معناها ياخذوا مرتفع. عندنا البعد الثقافي والاجتماعي، اللي هو الطفل ياخذ يتعلم الجريمة في دارهم. إذا كان جريمة اعتداء بالعنف تلقاه في أغلب الحياة تعلمها من والده يعتدي بالعنف على والدته. كذلك عندنا البعد الجيني الثقافي والبعد الجيني، يعني هو في موروثه، ولهنا نظرية لومبروزو تقول لك ولد المجرم بقوة القانون باش هو زيدا في الجينات متاعه باش يكون كذلك مجرم. دونك لهنا باش نلخصوا حكاية العود، حكاية العود في تشخيصها لو كان مش نحطوها على الطاولة يا نورس راهي تتحمل مقاربة شاملة تبتدأ بتشخيص العوامل الثقافية النفسية الجينية والاقتصادية كذلك اللي هي تساهم في هذه نسبة العود. ونجيو في المرحلة الثانية اللي هي عاد يعود أصلح يصلح، هل أنه في الإصلاحيات بالحق نحن نقوم بالدور هذا؟ وخلينا زادة نتسألوا على دور المجتمع ككل في أنه يجعل ما هكا طفل هذاك طفل عائد للأسف الشديد. معناتها هذه الحاجة اللي حبيت نقولها في العود، نحن نحبوا على الإصلاح، والإصلاح يكون بمقاربة شاملة، ويكون أنه نحطه على الطاولة. سيد العميد قبيلة قال كلمة عجبتني برشا، قال أنا من منبري هذا نحس روحي قاعد نساهم بأني نعطي الطاقة الإيجابية. نحن هالمنابر هذية تخلينا على الأقل نقوم بالدور اللي نلفت الانتباه اللي المواضيع هذية راهي جد حساسة. احنا نتحدثوا على المجرم الراشد العائد اللي هو عنده سن الرشد، أما للأسف شديد كي تلقى طفل عائد إذا كان هو في طفولته عمل زوج جرائم من شنو باش يستنى من وذاك علاش هنا الحقيقة كي نلقى العود مقترن بالطفل نقول يا خيبة المسعى، لأنه الطفولة مرحلة من العمر أنه باش نعيشوا فيها الفرحة باش نعيشوا فيها الحرية، ومن نجموش نعيشوا الفرحة والحرية كان باش نكونوا في معناها السجود وفي الإصلاحيات.
0: فعلاً لازم ندق ونقوس الخطر.
6: نقوس الخطر ونقوس الخطر ينورس يدق بالنسبة للمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأطفال. كان عندك مساحة من الوقت نتحدث فيها.
0: نرجع بعد الفاصل متر نكملوا في الموضوع، نخليكم مع فاصل غنائي وهنا رجعنا.

0: زي الخطاف نور دو رامي جميل. توصلنا للتسعة وتسعة واربعين دقيقة. الأصدقائنا اللي يسألوا فينا على روبريك هاني البراهمي توسكيس كورة وناس الكورة وناس السبور وغيره، هاني إن شاء الله يرجعنا نهار الخميس. نجموا تسمعوه وتتبعوا أخبار الرياضة الكل في سبور ماغ أبارتير من اليوم الاثنين. وهيتا ونمشي وتسويت لي شوف محلنا
1: شوف محلنا
2: باش ما نطول يلا سيد اليوم عميد. عش وقت باش نقول لك باش نرجع للجبة اليوم باش نرجع للجبة اللي كي نقول لك يا نور شنو البحولي؟
0: بحولي
2: شنو يا مرام البحولي؟
0: جاي من الحولي؟
2: لا البحولي هو
0: لبسة عربي،
2: هو الكرموس الحقيقي تاع تونس. الزيدي والبحولي هما الموجودين. انا وقفت في الشارع هنا في تونس قلت له قداش الكرموس؟ قال لي ب 20 دينار. الكرموس اللي ب 20 دينار هذا يجي كل شيء كان كرموس راه. الكرموس الحقيقي الموجود في جبة الكعبة قد اليد معناها، والحلاوة متاعها غريبة وعجيبة خاصة الزيدي. شوف علاش باش نشوف شو محلانا، انا مشيت انا واختي وخويا باش نشريو شوية كرموس. اول هونغار وقفت دخلت نلقى عائلة نتاع سي عماد الجبي اللي هو فلاح من غاديكا، هو وزوجته واطفاله وش يعملوا يرصفوا في الكرموس. وما نحكي لكش على اللقاء، وما نحكي لكش على العباد هذوما، ما نحكي لكش على الطيبة. انا في العادة ما نحبش ناخذ بلاش جامي، لكن أقسم بأغلظ الإيمان العائلة الطيبة هذه أك الزوجة صالحة اللي شفتها اللي واقفة مع رجلها واللي هو حكي لي قصته كيفاش بدأوا من الصفر زيرو معناها من الأول. قال وصلت كانت عندي جرد كهرباء مشى رهنها ثلاثة سنوات، فهمت باش سوي لم شوية فلوس خمسة ملايين بالخمسة ملايين هذيك استثمر في الأرض متاعه. اليوم من أكبر الفلاحة في المنطقة وما شاء الله عليه، عطى ربي خيره أربع سيارات يعني ثلاثة الخدمة واحدة اللي هو العائلته
0: ما شاء الله.
2: السيد هذايا أذهلني أي سيدي، قلت لك الطيبة عباولنا الكرموس، الكرموس اللي ما شفتش كيفه في حياتي من الحجم ومن الطعم ومن المنظر ومن كل شيء.
0: علاش سيد العميد شاهي فينا وما تجيب
2: لا تنقلك لا تنقلك علي مش مازال ما ربحش هو الأسبوع الجاي يبدأ مهرجان الكرموس. عاش بنتكلم مهرجان الكرموس في الجبة اللي حبيت نقوله لكم. راو اليوم ثم كذبة كبيرة في تونس، تعرفش شنو مشكلته طول كبيرة سيدة ذي؟ مشكلته هو ولد العاملة فماش شباب معبي القهاوي ساعتين بثلاثين ألف، ساعتين عمل باش يلموا الكرموس الصباح بثلاثين دينار وما فماش. قال لك مش أنا والعائلة ونلموا بعضنا، ما نخلطش باش نجمع الكرموس باش نبيعه. شفته قال لي تشوف فيها ذي بشق الأنفس. هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية كما قلت جبة من أجمل القرى في الجمهورية التونسية ولكن ماشي للضياع، كيسات مكسرة، ما ثم حتى مجهود نتاع بنية تحتية باش يعاودوا يعاونوهم باش نجم تطلع السيارات خطرية عالية. المنتزه كيف كيف يزموا صيانة ويزموا لهوة. إذن هي يا سيد والي باجة بالله عليك أنا نظرة خاصة لأجمل قرى الجمهورية التونسية وأجمل ناس في تونس. بارك الله فيك سي عماد الجبي، بارك الله في زوجتك، بارك الله في أطفالك، بارك الله على الحسن القبول على شيء اللي لقيته اللي يثلج الصدر. وأكثر حاجة فرحتني أنهم كلهم من كتيبة ناس الديوان.
0: تحياتنا ليهم ويعطيك الصحة سيد العميد. وهذه كانت شوف محلنا.
1: شوف محلنا
0: توا جاي وقت الجمال والتحضيرات والزينة والدنيا والحكايات هذيك الكل. نمشي وتتسويت لي أستوس بونوس.
1: أستوس بونوس
0: وكيما كل نهار اثنين تحضر معنا خبيرة التجميل صابرين مامو. بونجور شنحويلك؟
3: شنحويلك لبيسة؟
0: أنا لبيس، أنت شنحويلك؟
3: الحمد لله
0: منورة كيما العادة.
3: بيه
0: شنو باش تحكينا اليوم صابرين؟
3: اليوم باش نحكيو على الكوب.
0: بيه قصة الشعر، عطينا الحاجات التوندونس، الحاجات اللي تطلع على وجه كل امراه، كيفاش نجمو مثلا انا وجهها ما نعرفش انا طويل شويه والا ضعيف، كيفاش تعمل باش حاجه تواتيها هكا وتطلع عليها. عطينا
3: نبداو ساعه بالكوب اللي هي
0: على حسب المورفولوجي زادا.
3: اي الكوب هي الناس الكل تهرب منها توا، تعرف علاش؟ اللي الحجامين مكثر الحجامين يقصوا برشا الشعر.
0: باي
3: ساعه اول حاجه نختاروا نعرفوا شكون نمشيو باش نقصوا شعرنا.
0: اوكي
3: خاطر انت ساعات تمشي للحجام تقول له قص لي ما نحبش نقص برشا، يقص لك معناها فهمت.
0: اي اما خير توا شعر يتقص مبلول والا شايح؟
3: مبلول، احنا نقصوا شعر مبلول ما يتقص الشعر شايح.
0: باهي هاي
3: باهي نبداو بالكوب كاغي الكلاسيك اللي هي ديما على موت.
0: اوكي
3: باهي تمشي بريسك مع شعر مدور.
0: مع الوجه المدور.
3: مع الوجه ما سمح مع الوجه المدور. دونك نجمو نقصوها طويله والا قصيره.
0: بك
3: يبدا وجهها مليين هكا نطولوها شويه.
0: اوكي
3: وتمشي زيدها مع مع الوجه طويل.
0: معناها تمشي للزوز.
3: تمشي للزوز.
0: أما حسب الطول معناها.
3: حسب الطول أنت تنجم تتحكم فيها.
0: أوكي.
3: تنجم معناها تخليها طويلة وإلا قصيرة.
0: فما ناس هكا تخاف يعني تاخذ ريسك باش تقص شعرها هكا كوب كريم بعد توحل باش كيفاش باش تشد شعرها الدنيا سخونة.
3: مش ناس الكل تختار الشعر القصير نورس. فهمت؟ دونك وعندنا زيد الإفيلي. الإفيلي يمشي بخيسك على الوجوه الكل. اما الوجه الطويل نجمو نعملو افيلين نقصرو من القدام ومن تالي نخليوه طويل اللي يحب شعره طويل
0: يعملك هكا فورمه في وجهك ويزن.
3: اي, أي. أي.
0: والافيلي فما شكون معناه تخليه كيرلي من غير ما هكا ما تجبدو ولا حاجه. شنو شنو الاحلى كيفاش نجمو مثلا كيما مرام هيك بحذيك ديما تحب شعرها كيرلي وفما ناس تحب تجبد كيفاش معناها مثلا شكون اللي يعرف روحه خير يواتيه معناها شعر يبدا مجبود والا هكا تخليها كناتوريل ولا كيرلي كيما انا قلت لك.
3: والله هو الشعر معناها في الحالات الكل مجبود ولا أو يعرف واحد شنو يقص معناها يختار قصة الشعر نتاعو. فهمت؟ احنا ديما نقولوا في السيف بصفة عامة نقصوا من البروشينغ حتى بعد القصان يزمنا نتلهيو بالشعر نتاعنا معناها من هالكوش الكوب معناها القصة الأطراف من هالكوها مش بالبروشينغ. فهمت؟
0: وانا جايتك للأطراف ديجا باش نسألك توا قديش معناها من مرة هكا نحفو شوية في شعرنا باش ما يبديش معناها تعب ومكسر
3: كل تليفة الأربع شهور نحفو في شعرنا نقصوا الأطراف باش نحميهم معناها من التقصف.
0: توا صحيح حكيت فما أيامات معينة نقصوا فيهم الشعر ولا جست خرافة؟
3: ولا فما فما عبيد تبع الأيامات معناها
0: بي الكل مرات تسمع فيك توا هي تنكملوا بنصيحة ذهبية باش أنت تستحفظ على شعرك وما تبديش نادمة من بعد كي تعمل الكوب مهما كانت نوعية الكوب.
3: بي أول حاجة نختاروا الحجم اللي بشي قصنا ذيك هي أهم حاجة. نعرفوا عن شكون نقصوا وهي ديما تقعد هي اللي تختار طول الشعر نورز طول الشعر اللي يناسبها معناها هي. فما عبيد ما تحبش تقص شعرها توا المكثر ما عادش يقصوا شعرهم فهمت يعملوا كوب على طوله. ودونك ديما نتلهيو بشعرنا زيدا في الليسوان نتاعنا وكل فهمت.
0: كيما شنو هو الليسوان؟
3: نسوى نجمو نعملوهم في الدار وإلا عند حجيمة. حجيمة
0: واضح. يعطيك الصحة صابرين ممو على كل المعطيات والمعلومات اللي أعطيتها لنا. كما العادة تلقاو صابرين كل نهار اثنين أربعة وجمعة في نصائح تجميلية كما العادة. ونحن نكونوا كملنا حلقتنا لليوم من ناس الديوان. نشكركم على المتابعة نحبكم برشا تحياتنا لكم الكل وإن ما كنتوا تسمعوا فينا. كنت معكم نورز مشراوي في الأعداد وفي التقديم مع مرام زيدة في التنسيق. تحياتي ليك شكرا ليك متر نجيت البراهمي متر باش تكون معنا زاد غدوة إن شاء الله. تحياتنا ليكم وأنا خليكم مع زميلتي كانت في الدراسة أيامات ليسانس ربيب الفرجاني وزميلتي في العمل أيضا في سامر فايبز من بعد زميلتنا هودي الورغمي في كي العادة في مواضيعها ومتابعتها للشأن الوطني والعالمي. وتوا نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. إيه باي باي
1: ناس الديوان

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité. من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود لامود بور توس.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: موجز العشرة. ديوان فهم عسلمة. التواصل والعمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تعطل المشروع. ووضحت الوزارة أن مسار أعداد المشروع شامل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رمسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. وزارة الداخلية تفيد بأن وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية نفذت 1951 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت الجاري، من بينها 397 تدخلا لإطفاء الحرائق، إضافة إلى تسجيل 44 تدخلا بالشواطئ. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن انطلاق العمل بوحدة لطب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالبرمكي التابع للدائرة الصحية بمنزل شاكر، تزامنا مع تعزيزه بتجهيزات وخدمات طبية جديدة. وتستهدف هذه الخدمات الجديدة متسكني عمادة الرواضي والعودنة وبوجربوع والعشاش بهدف التقليل من عناء التنقل، لا سيما أن بعض هذه المناطق يبعد أكثر من 38 كيلومتر عن مركز الدائرة الصحية. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف لتحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا عدم وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا ويتم تبادل الرسائل معها عبر وسطة. كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. روسيا تسقط 456 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين وفق السلطات المحلية. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

العشرة وخمسة دقائق على موجات إذاعة ديوان فام. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. طريق سلامة لكم الكل إن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات. ديجا ديجا زيدونا كتفك الصوت باش تسمعوا برشا موزيكا حلوة للناس اللي تختار تتفرج فينا على لايف متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. مرحبا إن شاء الله تكونوا بخير. هذه سامر فايبس من توا حتىش للنصف النهار. مرحبا بكم الناس الكل. فاروق معنا في الإخراج, أمونة في الإخراج الرقمي, معكم أنا رباب من قدام الميكرو. إن شاء الله تكونوا بخير, إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل, وإن شاء الله يا ربي عديتوا ويكاند تحفون مع عائلتكم مع الناس العزيزة عليكم مع الناس اللي تحبوهم. هكا قاعدين تستمتعوا بالصيفية المزيانة بالبحر بالخرجات بالمهرجانات بالسهريات, المهم تكونوا مع عائلتكم والأجواء تكون حلوة برشا. توكا من توا حتىش للنص نهار بالفقرات اللي تعودتوا بها, وهي نبداو بالفايب الحلو بالموسيقى. فاروق باش نبداو توتفيت بأولد بات جولد. أولد بات جولد هي مواجهة خفيفة كل يوم نقترح عليكم زغنيات تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. بعد أخبار لحديش تنجيز الباج انستغرام متاعنا تلقاو ستوريتنا وتلقاو زغنيات نقترح عليكم كل يوم من أزمنة مختلفة. غنيات عنا معهم ذكريات وحاجات أحلوة. اليوم التسعينات بامتياز الاختيار بالنسبة لليوم بيان سور لكم انتوما. باش نبدأو بالغنية الحلوة اللي عنا معها النوستالجيا والفايب متاعها ياسر حلو ليش مامي.

0: القانون الجو هذي اللي نزمني نقترح عليكم الغنية الثانية ما متأكدة شاب مامي هو اللي بشير با ميكو ميم المقترح الثاني يسرح له زيدا كما قلت لكم في التسعينات 93 تحديدا واحد من أشهر ولا واحدة من أشهر الأغاني اللولو دانس في التسعينات نجاح كبير ووليت من العلامات الموسيقية المتميزة في الفترة هذيك والإيقاع متاعها لليوم تسمع بنفس الفايب ونفس الأحساس يلا فاروق
1: What is love?

رحت متاعي لكم انتوما بالنسبة لليوم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد أخبار الحديث في ستوريتنا صنداج تحفونا وكتختاروا شنو الغنية اللي تحبوا تسمعوها سينو شوية إخر نستقبلوا ضيوفنا وتعرفوا مختلف تفاصيل فقراتنا باش نبدأوا بالموزيكا سميرة سعيد سميرة سعيد توت سويت على ديانا فاما

0: هذه سميرة سعيد في هوا هوا توصلنا للعشرة وثلاثة دقيقة في البداية متاع الحصة متاعنا بالموزيكا الحلوة هكا هوا وبحر وحاجات مزيانة وصفية إن شاء الله يربي معدينها حلوة وقاعدين تستمتعوا مع الناس اللي تحبوهم مع العائلات متاعكم. دونك باش نبدأوا كالعادة في حصتنا مع مختلف فقراتنا وضيوفنا زادة كيف كيف فيلم اليوم. الحقيقة حصة استثنائية وضيف استثنائي وأنا مقبلة نحكي لكم على البحر والخرجات والسهريات والمهرجانات والحاجات الحلوة ومنها البحر اللي بالنسبة لنا وقت حلو فرحة وصيف ديما عنا فيه ذكريات. بالنسبة لناس أخرى البحر مسؤولية والغلطة فيها تنجم الله لا يقدر يتكلف حياة. هما من الأبطال اللي نراهم من الصيف للصيف ما نعرفوا عليهم حتى معلومة بخلاف الفيديوهات وتصور اللي راهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإنقاذ. أكيد عرفتوني علاش نحكي نحكي على الموندو ولا عالم السباحين المنقذين. اليوم باش ندخلوا العالم هذايا عالم ما نعرفوش تفاصيله الحقيقة عادة شنو يصير في الثواني الأولى وقت إنسان سمل عليكم الناس الكوليكا بدأ يغرق. هل المنقذ اللي ينقذ في الناس يخاف عنده الأحاسيس والمشاعر هذية ولا لا؟ كيفاش يقرر في لحظة أنه يتدخل في موقف كيما هكا؟ شنو الحاجات خاصة اللي عملوهم العبيد يراو حاجة عادية ما هي تنجم تسبب في كارثة الله لا يقدر؟ احنا اليوم يحضر بحضنا سي طارق حفايدي اللي هو سباح منقذ وبطل من الأبطال اللي راهو في الصيفية. صباح النور.
1: صباح
0: الفل والياسمين. شنحو لك صفا؟
1: الحمد لله.
0: قربنا شوية لك الميكرو. أنا ريتو في فازة محليه الفيديو يعطيهم صحي قاعدين يخدموا في خدمة حلوة برشا. قلنا تيان علش لي حلوا البيبين هي تنكملوا حتى احنا نشوفوا العالم نتاع السباحين المنقذين. ساعة سي طارق مرحبا عنا مديدة احنا على الفساجة دي. الحمد لله صار اليوم علش المشرف قال لي راو اسمع نهار 30 ديما أقل حركة في البحر من الجمش نهار الخميس والجمعة والويكند راني من الجمش عنا حياة ناس مسؤولين عليهم
1: خاصة السباحة القدم شوية ونحن أكثر خبرة شوية.
0: أيوة
1: هذوكم مشرفين هم يعطيهم الصح
0: يفضل
1: أما يركزوا على السباحة هذوكم أكثر.

0: يعني حتى في الراحة يحاولوا يبعدوهم دي مع الويكند.
1: فهمتك.
0: لو سباح جديد ينجم ياخذ راحته.
1: اي هم القدم اي
0: هم القدم يحاولوا ديما يبعدوهم على السبت والاحد.
1: فهمتك. مهم مهم حياة الناس ومسؤولية وخدمة كبيرة الحقيقة.
0: هي خدمتنا هذه بالنسبة نحكي كسباح موقف كحماية مدنية كمتطوع في الهلال الأحمر.
1: اي شو ما شاء الله باركور
0: هو راهو عمل إنساني
1: طبعا
0: قبل ما يكون كل شيء.
1: اي
0: وباش نجم تكون متفاني في الخدمة هذه يلزمك تمشي بزوز مبادئ.
1: أيه.
0: قبل السالير قبل كل شيء يلزم يكون عندك مبدأ الإنسانية
1: طبعا
0: والمبدأ التطوع.
1: وهذو مزوز لازم يكون
0: هذو مزوز متعلم وما تربيت عليهم في الهلال
1: الأحمر
0: التونسي في حياتي طبعا. جانبية.
1: فوالا طارق هيت نعرفوك أكثر احنا شنحكي على الباركور متاعك خاطر مش أي إنسان ينجم يكون سباح منقذ ذي مسؤولية وارواح مسؤولين عليها بطبيعة الحال. هيت نعرفوك منين قديش العمر وكيفاش لقيت روحك في المهنة هذه؟
0: بون طارق حفاير
1: تشرفنا.
0: 28 سنة.
1: يا مرحبا.
0: من سليمان.
1: سليمان وبعد مش نحكيه على سليمان وبحر سليمان والجو في الصيف في سليمان حاجة أخرى قال يوم سليمان لازم منها
0: بيانسور
1: حلوة وشبيبة على الأخر وناسها ياسر بهين وكل جروس الغالين هذوكم ريت أنا كي نعرفها كم جبتيش جروس معك اليوم
0: جروس إجادة حتى في دارنا موجود وما يتكتعش أنا بيدي بجاش البالي
1: بسألش فضلك عليك ما هوك فرصة للعبيد يسمعونا راهو ياسر ياسر بنينا على الأخر في سليمان كيفي؟
0: الجروس والكويرس هذا الكويرس أكلة سليمانية.
1: أي سيدي صحة وبركة. بي كيفاش لقيت روحك في المجال هذايا وفي المهنة هذايا سي طارق؟
0: ما هو غرام أنا حليت عينيا في البحر.
1: هاي
0: يعني من اللي صغير الوالد ربي فضل ويهز نعدي وبالسيفية كاملة في البحر.
1: أيوة
0: يعني من الماء من اللي تجرق الشمس اللي تغيب ونحن نعوم
1: وانت تتعوم في كل ماء وبدي الغرام مغاتي
0: والغرام بدي من بابا. بابا كنا صغار كيهزنا للبحر.
1: أيوة
0: كما نصيح لعطيتهم أنا في الفيديو نتاع فاز كيزنا البحر ما يعومش ينحي تليفونه يفيتي تليفونه على جنب يحط كرسي يقعد كان يعسرين يسكر تليفونه ما يحب حتى حد يقعد جنبه يحكي معاه
1: يتلهي بكم انتوما
0: يتلهي العينين ما تغفلش نهار اللي يحب يعوم وحده ولا يحب يعوم وامي ولا يجي وحده خلينا في دار عزيزي خلينا فيه ويمشي وحده
1: مليح
0: من الحاجه هذيك هي اللي غرست فيا
1: هذا حب البحر وحب العمر
0: حب البحر والمسؤوليه
1: المسؤوليه
0: نشوف بابا كيفاش يتصرف الوقت هذاك
1: دونك الوالد اثر فيك
0: يتصرف بها بابا
1: اي
0: قات
1: رسخت فيك انت
0: رسخت فيها يعني.
1: وانت وقتاش اكتشفت اللي انت عندك القدره والمسؤوليه كيما اخترت انت الكلمه باش تدخل المجال هذا وتنقذ حياه ناس كمان مش سهله راهو
0: هي غرقت وانا صغير نذكر عمري 4-5 سنوات
1: ايوه
0: أنا أقاربي يفادلكوا علي صغير في الشمبرير ما نعرفش
1: أي
0: يفادلكوا علي هم أكبر مني بعامين 3 سنين
1: بي
0: كاش هما
1: صغروا
0: صغروا هم يفادلكوا
1: باكت فيك نعرفوا نعرفوا كتير لك الماسطة ذيك
0: يهبطوا فيها ويطلعوا
1: أولا لا
0: يهبطوا ويطلعوا من ألطف اللي هي بابا شيفة
1: الحمد لله
0: تخلي يجري نحاني ما بين يديهم هذه صارت 2005-2006 صغير برش
1: صغيرة
0: حتى 6 سنين ما خلتهاش
1: أما كم قعدت في بالك
0: أكيد والحاجة هذيك اللي خلتني من وقتها قعدت لطوة أني ديجا نذكرها
1: أي شو قد
0: ما نحبش نسميهم لقارب
1: اللي أو تحية ليهم مسيش
0: تحية ليهم
1: أي
0: أما شو برا ديجا
1: أي قعدت في بالك
0: هم ولد عم أمي
1: أي لتشرف
0: لا علينا
1: قعدت في بالي باش من المفروض الإنسان كي يتعدى بتجربة كيما هكا
0: هنا يوقف نزلت غرمت البحر
1: عبد اخر يقول لك ليه ما عادش نعودها وما نعاش نعرفش وين البحر حد يحد الشط
0: لا
1: انت غرقت بسم الله عليك
0: زدت غرمت بالبحر
1: زدت غرمت بالبحر اوكي
0: زدت غرمت بالبحر راك وليت نحب نجازف نحب كي الرواح نعاونه خاطر الشعور هذاك صغير يمكن ما نفهمش اما لك انك الخنق اللي بالماء وبلعت برشا ماء وتعدينا مرحله الضحك وتفليك اللي انا
1: المرحله خايبه
0: نبلع في الماء وهما في بالهم انك نتدلل
1: اي
0: قالت لي في بالي
1: ما تتنحاش سي فغي تقعد في مخك باش تكون توصل للمرحله هذه طارق العبيد ما تعرفش اللي المفروض فما باركور فما مراحل فما تدريب فما اختيار زاد كيف كيف مش اي انسان ينجم يكون سباح منقذ احكينا على التفاصيل اللي نعرفوهاش نبداو بالغرام
0: فما شكون متعلم من الناتاسيون
1: أيوة.
0: في ديزيكول فما شكون اللي بو بحار فما اللي بو غطاس فما ولاد المناطق اللي جاي على الساح هذوكم الكل حتى من غير تدريب ألونتين يتكونوا في السباحة
1: بالممارسة بالكذا تولي أي سبحان الله
0: بالفترة
1: بي.
0: بالفترة أي إنسان ما يعيش يعوم كيمشي يعوم كل يوم رأو يتعلم يديه تتطلق يتصلح. وأهم حاجة واحد يكون سبورتيف ويستحفظ على صحته.
1: مهم برشا.
0: المهم يستحفظ على صحته.
1: صحيح. وأنت كيفاش وصلت المرحلة دي باش تكون سباح منقذ؟
0: نكون سباح منقذ.
1: أي.
0: أنا من صغري ديما في البحر.
1: والراولة
0: تحومتي الكبار وأصحابي يخدموا سباح. كنت ديما من الصغير كلي نمشي نقعد بعد هذا شوية بعد هذا شوية.
1: الراهم دخلوا. ترقب فيهم من بعيد.
0: الراهم دخلوا.
1: ينقذوا
0: وندخل معاهم. نتعلموا شوية منا شوية منا. عندي لتحمتي غطاسة كبار كشافوني مغروم وقفوا معايا ووراوني وعلموني. إيجا معانا كي يدخل صاحبي يغط صحيح قرنيتي يزني معاه.
1: أيوة.
0: نوجه له تحية حسني بوسيف.
1: أي سي حسني تحيلي.
0: كبير وتعمله 45 إذا.
1: أي تحيلي.
0: مدرسة قديمة هو. هذي من اللي من العباد اللي علموني الغطس وعلموني السباح.
1: بولا.
0: وبالنسبة للأحمر كنت طوات للأحمر. فمسيح حسام الجلاسي وجه له تحيه وسي نافع الحاج اللي وقفوا معايا وعلموني السكوريزم على قواعد وديما المشرف القديم الله يرحمه كان ديما يقول لك تاخذ 18 يجي يخدم معانا
1: دخلت
0: 18 يخدم معانا فعلا كي سكرت 18 خدم سباح موقع من وقتها لتو فضل ربي سنين عملت 9 سنين
1: ما شاء الله دونك 9 سنوات انت في المجال هذا
0: وبرشا من السباحه اللي خدموا معايا عامني والسنين كما أخوي يخدم معي عامل المنقذ السنة بار كونترا مع أوتيل يخدم هذوما كلهم بيدهم كي كانوا صغار يجيوا يقعدوا بحذايا في نفس الوضع وتغرموا بالبحر وكل عام نقولهم كي تسكروا 18 يجي
1: اللي تقال لك انت قبل ولي تقول فيه
0: ولي تقول فيه عادي في الباساسيون حتى السباح اللي يخدم معي رأيين السنة محمد أمين الفرحان هذوما زادة كيف كيف هذوما اللي كي وصلوا العمر يخدموا معي
1: هو مش أي إنسان يعرف يعوم باش ينجم يكون سباح منقذ يقع الاختيار معني
0: يقع الاختيار هما يقدموا برشا راه
1: اي فما اي فما دومون تهبط باش العباد نفسروا حسب انت
0: تهبط البلديه تحل الانتداب نتاعها
1: أيوة.
0: يمشيو هما يصبوا المطالب نتاعها
1: ايوه
0: يجيو مشرفين الحمايه المدنيه
1: طبعا ايوه
0: بالاشراف مع القاعه ياخذوا الدوسي والمطالب قالوا يا سي فلان اجا راك عندك تيست نهار الفلاني قالوا يا سي فلان اجا عندك تيست نهار الفلاني يتلموا السباح يتم كيفاش نقولوا احنا تيست يعني
1: تعملوا تيست والافضل يتم اختياره
0: يعني والافضل يتم اختياره ساعات مش بالضروره يكون الافضل ينجم يكون الافضل في السباح
1: اما
0: لكن الطبيعة
1: مهم هذه حكينا فيها الطبيعة. قبيله في الاوف ما فسرها لي
0: لازمك تعرف تحكي مع العبيد مش تعرف تحكي مع العبيد ك انت اوبليج عليك انت حتى في طبيعتك مع العبيد لازمك تكون مسيس
1: تعرف كيفاش تتواصل
0: معنا عندك اللين مع العباد تخليش العباد تنفر منك ليك مش العباد راه ليك انت
1: حتى لحياتك
0: انت حتى كي تقف في المرايه بينك وبين روحك حكي بالسياسه سيرتو خاصة يجيو كام شكل ولادك قل حاجة سب الجلالة الكلام البذيء
1: المشاكل اللي تصير في الشط الراوي
0: يجي يحب يشرب على البحر زاد فما عائلة دايرين بيك فما راجل مع مرته وبنتهم صغرونا قاعدين فما امك من غادي اختك تقد هذوكم الكل حتى كيسبوا حتى كيسبوا مطالب هذوكم زاد حتى في المشرفين فما ولاد المنطقه راهم يعرفوا يقيموا العباد
1: طبعا ايوه
0: هذوكم يفيتيهم ديريكت
1: فهمتك يعني تكون سيليكسيون بالكدا بالكدا على ناس معينين تبيعتوا باهي
0: تبيعتوا باهي محبوح ما حتى كيحكوا معاه يعرفوه يتقبلوا 15 واحد ويتوزعوا كل بوست فيها ثلاثه من الناس
1: ايوه
0: وديما يختاروا ماذا بيهم يحطوا واحد من القدم واحد من الجدد معك هذي أقل واحد مثلا كمون احنا هو طبيعته بيه وعوين أما أقل خبرة فيهم دي ما نحاول نخليه هو اللي يدى في برج المراقبة ما يفيدنا بالمراقبة للي يكسب الخبرة له
1: فهمتك
0: خاطر أنا بيدي أول ما خدمت عوين ما نقص خبرة
1: تعديت بالمراحل هذي لوجيك
0: أيوة. الجديد دي ما نحاوله ما نخليهوش هو في المدفع في الاختار حتى كان يحاول يتدخل معنا في عملية الجلية حاولوا ديما نكونوا قدام للي يكسب الخبرة كي تدى حاجة بسيطة نخليه هو في الصدر مش يعطي ثقة في روح كي ما عطوني فرصة وخذيت ثقة في روح
1: بولا. هو شيء خالي الغرم هذا
0: يخدم
1: بغرم
0: أنا حتى وصلت بالوقت هكا صغار جيني مرة تقول لي ولدي ضايع بنتي ضايع وصلت بالوقت وليت أنا وحدي عملها كيما اللعبة ما نقلقش في البحر نبدا ماشي جاي على الشافه نبدا نرصف في الصغار كيما لعبه الشطرنج حتى الصغار يشيخوا عليها يخرج ويجي يا عمي يا عمي يبدأ يبوسوا ويعنقوا ويحبوا يزفروا معايا. يجيني يقول لي هكا النيفو باهي، نقول له مريقل قد الرصه فيهم. رات ثلاثه اولاد يجا مع بعضكم يطلعوا اخوات. اه يا عمي نعيط انت اخوهم الكبير، انت اختهم الكبيره، راني انا منقذ، انت المساعد نتاعي، انت راني بين اخواتك انت المساعد. يولي يتقمص الدور، يبدا مهنيني على اخواته. حتى كي نمشي نرقد انا حتى في صوره ما اذا هي ما تصيرش، اما
1: تلمو انت يتحسسهم بالمسؤوليه.
0: يحس بالمسؤوليه.
1: توا فهمت علاش قلت للتبيعه، خاطر فما طريقه نتاع تواصل، فما طريقه نتاع كلام.
0: مازال يحبوك. ديجا عامل كلوني ثيرابي. اما عملتها عن طريق الهلال الاحمر.
1: اي متطوع، انت حكيت لي برشا حاجات في الكوفيد والدنيا. والله برافو، يعطيك
0: الصحه. عامل كلوني ثيرابي باش تعرف باش نقرب للصغار
1: اكثر. تواصل مع الصغيرات. هل انه اي شخص يعرف يعوم ينجم؟
0: أي إنسان ينجم يتعلم يعوم؟
1: لا، هل إنه أي إنسان يعرف يعوم ينجم ينقذ؟ ما هو ده الفرق.
0: أي إنسان يعرف يعوم ينجم ينقذ.
1: أبو
0: أكيد.
1: ماي؟
0: هو أنا طول الحماية المدنية وصيوني. يقولوا لي أي إنسان فات الليميت، أنا ليميت معين سينيار، هذاك الزون نختار.
1: أيوة.
0: زفر له تعطيه سينيار باش يخرج. زفر تصفير الأولى الثانية. كان السيد معنا جاهلك،
1: فما نستجاهل،
0: فما شكون يجاهلك، فما شكون يعملك حركه بذيئه بيده،
1: لا حول الله،
0: فما شكون يخرج يشير لك عارك يقول لك شو مدخلك فيا.
1: قول لا، وانت تبدا خايف عليه مع خاطر الزون نختار.
0: بحر موجه عاليه جيت نزفر لها ورايا حمراء، جيت نحكي مع راجلها جاني يجري من تحت راسه. قال لي مرتي تعوم وين تحب، حره انا راجل حر فيها،
1: قول لا
0: تعوم وين تحب.
1: وفما رايا حمراء كوميم اللي ممنوعه،
0: جد باش تشنج الاعصاب شويه وقتها في اللحظه هذيك
1: يصير.
0: اي علي تعدى علي البريد هذيك. ديجا خاطر صاروا حالات قدامي وانقذنا، وانا بيدي ريت التعب ومش حتى انا برك. حتى اصحابي بالسباحه باللي ما هم سباح، الكلنا رانا في حالات الانقاذ، رانا نراو الموت. ومش عمل البطولي بالنسبه لنا نحن، ذاك واجب، خاطر سباح ممكن تتقاضى في اجر، ماكش بطل انت غادي، انت تتقاضى في اجر، يعني هذاك المطلوب منك. مواطن عادي كي يدخل يمنع هذاك يتسمى بطل، هذاك قام بالبلوس بالإضافة. أما لكن أنت ما استنيش الشكر لتعبير مادي لا معنوي بدون مقابل،
1: واجب
0: خاطر أنت تاخذ في مقابل. ساعات سباح يقول لي يعني منعت، قولوا ما استنيش العائلة تقول لك هاتك صح، أنت كي ما تدخلش تمنع اش تعمل غادي، ما لو ما جيش تخدم الخدمة ذي ما تتذمرش، وافقت عليها وتعرف المخاطر نتاعها، والدليل انا عندنا دي سيرون سافي.
1: باهي تو بعد نحكيو على شويه المواقف والحاجه. قال لي انت 9 سنين
0: الراجل اللي على مرته.
1: اي اش كيفاش تصرفت
0: الحكايه؟ جيت نتشنج مالك تاع صاحبي غزل لي المشرف سياسي. من بعيد عمل لي قال لي سافا خلي على راحته، اعطيني السينيال اللي تحمس وليته ورايا حمراء
1: وحذرت
0: مبلغين في الوطنيه زاد ديجا. في الم... في ال...
1: اي ما اللي يمتلي في التاي وقت اللي صاير
0: كل هذه عامله.
1: اوكي
0: الله يبارك. انا رجعت قعدت في البرج بتاعي والمشرف قعد رجعت في باراسول من باربع ساعه كان في المراه سيح
1: لا حول
0: ولا والماء يجبد والبحر بارد. انا وزوج السباحه والسباح اللي معايا مواطن قاعد يصطاد من غادي ورجل عشيفه يمشي ويجي ويشد راسه ويعيط شكون شو معناه لو مرته. هي مجرد ثواني دخلت انا والمشرف، دخلنا اجلي نافل بالوقت
1: انقذته.
0: كي خرجت حطيتها له البر ما لقى ما يقول
1: هكا،
0: هو ما لقى ما يقول
1: اصلا ما يتقال نجمش ما يقول شيء. والله يعطيكم الصحه.
0: انا مشيت قلت له مرتك شبدها الماء، قال لي راهي عوامه، قلت له حتى انا عوام وما ندخلش، ما يغرق لي شي واحد ما ندخلش. انا كي باش نعوم هاني عوام، يفوت الماء حزامي نخرج.
1: خاطر اي احنا في ظروف مش فيها.
0: يدخل المواطن يعوم وقتاش يخرج، اي تعبنا خلينا نخرج ونرتاح.
1: صحيح.
0: وقتها تصير حاله الغرق.
1: اي وضحي لي هذي باش الناس اللي تسمع.
0: وقتها تصير حاله الغرق يدخلوا كيما هاي امي وخالتي، يدخلوا يعوموا يتلهي ويسرحوا بالحديث.
1: صحيح.
0: يعوموا يعوموا يعوموا يعوموا ويبدا الماء لهنا. هو عاديين يعرفوا يعوموا، هما يغرقوا كان العوام هذوك يعوموا الداخل. وقتاش يخرجوا؟ وقت اللي يحسوا روحهم تعبوا، هاي برا نخرج نرتاحوا. وقت اللي تخرج وقتها نحن نقولوا كورنيتي الكورون دير وين خارج، يقول لك هيجي لهنا. يا خاطر تعب تتعب انت، هو الماء هذاك القوي اللي من الساقين هو موجود وانت قاعده تعوم راه، اما انت بحكم تعوم ما تحسش به.
1: اما في التعب،
0: اما وقت اللي تتعب كي تجي باش تخرج وقتها ما تلقاش ساقيك، وقتها تصير حاله الغرق. انا ندخل نعوم نخرج وانا ما زلت عندي طاقه، مش نجم نقاوم، نوفر طاقتي حتى الغطسة اللي بعد والغطسة اللي بعد، يغرق ولدي، يغرق خويا، يغرق جاري، نجم نعاونه. يزن ديما عندي انرجي نوفر فيها. انا سيف كامل ما نقتصش، هو هوايتي هنا انا سيف كامل ما نقتصش باش نوفر الطاقه نتاع الغطسه هذيك للسباح المنقذ.
1: اوكي،
0: يزن ديما عندك لياقتك البدنيه، ديما شابع نوم، ديما عينيك محلوله 10 على 10. هذا نحكي للسباح اللي يخدم بضمير، نحكي للفئه اللي تخدم ضمير وبمبدا الانساني. فما الحالات الشاذه هذوكم ربي يهديهم وتتصلح
1: ان شاء الله تتصلح.
0: نحن نحكيوا على الجانب الايجابي والباهي باش الصغار كيما تو. انا متاكد برشا صغيرات تو يشوفوا عامل منقذ هكا كيما نمشي مزب وزلفه قلنا بالي يسلموا عليك.
1: اي
0: بس يراو سيكونس تحب ديما نعدي لهم الجانب الايجابي،
1: الموجات الايجابيه
0: باش كيتغرموا بالعمل الانساني ويحبوا يوليوا ابطال ويحبوا ينقذوا، ديما يغزوا الجانب الايجابي، ديما ياخذوا الحاجه الباهيه.
1: في هذا الكل التدريب قديش مهم طارق؟
0: مهم.
1: قلت لي انت ما يكفيش انسان يكون يعرف يعوم، مي التدريب
0: اكيد.
1: ايه
0: يزمك ديما تعمل رسكلة، ديما تعمل رسكلة كل نهار، تحسب روحك تعرف تعوم وديما تحاول تطور في قدراتك في السباحة.
1: بيان سور،
0: حتى كان البحر فارغ بتعوم، حتى في الشافة اللي تعلم العوم هو بيده في الشافة هو بيده في الغرق نفس الشيء. تبقى شنية الدواء
1: مهم برشا. تقول السباح المنقذ اسمه على جسمه، هو سباح ومنقذ ينقذ في الأرواح،
0: وعمل نبيل،
1: وعمل نبيل كما قلت أنت، وتحية من خلالك أنت للناس اللي موجودين وفي الصيفية تلقوا أي سباح، أي
0: حاون حماية وأي متطوع في الليل الأحمر في الكشافة
1: ما شاء الله عليك.
0: الكل تقوم بعمل نبيل.
1: صحيح، أكيد جدا،
0: عمل إنساني،
1: عمل إنساني. اوكي انك تعرف تعوم مهم جدا، وتعمل التدريب كما قلت انت مهم، وتستحفظ على بدنك وديما ترقب روحك. فمك الهاجز نتاع الخوف
0: موجود، موجود.
1: هو
0: انسان كي يغرق كان جا ما يخافش، يعني العمر بيضرب. اي اما انسان يغرق كي ما يخافش، يعني فما عباد يغرقوا في ركبه ماء، نحن نقولوا كالوديان تمشي يبدا الماء لحزامك، تمشي شويه تلقى الهبطه اللي في الماء حسايس يقولوهم الوديان، من بعد تطلع مكلوده ذاك تلقى حاف اخرى. طيب انسان يبدا داخل يلف العباد اللي غادي يعوم والمال حزامهم، وهو داخل مال حزامه يبدا ما يعرفش المنطقه في مخه اللي يشوف يمشي حتى الغاديك. الهبطه هي مجرد حتى 20 سنتي ما جاوش، الرخه نتاع السيق هذيك
1: هي اللي
0: على غفله تشنج العصب. دونك هو يدخل في الوهم، يولي يتخيل في حاجه تجبد فيه هي اللي هي سيق ورخت. اما هو بالوقت عصابه تتشنز يدخل بعض حاجه مش حركه الاراديه مش متوقعه، عصابه تتشنز يدخل بعض شبر ذاك يغرق فيه.
1: ولا مثلا انسان شادو كرامب في البحر كيفاش نجم يتصرف؟
0: يرزن. يرزن وما يخافش.
1: ايوه
0: وما يكبسش روح،
1: عطينا نصح،
0: وما يكبسش روح، يرخي روحه باي طريقه. لا نقول لك يرقد فوق الماء بالطريقه اللي تريحه وانت والراحه نتاع بدن. يحب يقعد يحرك بيديه بركه، يحب يرقد على ظهره، كل انسان وطريقته. فما كل انسان، اي انسان في الدنيا دي عنده بصمته الخاصه في السباحه، ماشي جينات الكل كيف كيف، كل انسان وطريقته الخاصه. اي انسان في الدنيا في العالم كل واحد عنده بصمته.
1: المهم ما يدخلش في البانيك، ما يدخلش بعضه،
0: يرزم يتريح.
1: في الطيارات البحرية الكورنتي احنا نقوله كيفاش اللي هي أصعب المواقف تصير معني تتعاود الحوادث هذه.
0: صارت لي من طريفة عاملها عاملها والرايح حمرة نهار كامل ما عاملي حتى حد. ستة تلعشية كمان الخدمة روحت لدان.
1: ايوه
0: انا ما زلت نحل في ندخل ناخد راحتي ندوش ونبدل دبشي. الو، كلمني المشرف قال لي طارق بلي ما زلتش قريب من البحر، راهو مع العبيد السيد تخلي يعوم في قلب البحر الداخل وراهو يعوم خير مني. السيد كي دخلت انا شفته بالطريقه اللي يعوم بها يعوم خير مني، يعني كلمه الحق تتقال. كلمني قال لي راهو فما انسان يعوم الداخل ما عرفش كاش يخرج، تخلي ما عرفش كاش يخرج، ولي يهز في دي من بعيد ويبقى بين العباد قاعد يقاوم. هو الحاجه الباقي ايش قلت لك؟ قلت لك يرزن. سيد رزن حكم باش يخرج الطيار باش يتعب روح، قعد رخي يروح لبلاصته ويطلب
1: في النجدة باش حد يعاون.
0: العباد كي شافوه علموا الحماية المدنية، الحماية باش يخرجوا الوقت اليوم شو وصلوا فيه. المشرف قال لي كان انت قريب، راجل الحماية جاية في الثنية يعني توصلي، قال لي كان انت قريب، ما انا غادي في البحر ولا مازال في البحر، خد حتى بعد وقت نقعدوا نحن شوف الولاد اللي عاونوا معاك حاولوا كيفاش تدخلوا له مادام وصلت النجدة. قلت والله يبارك قريب تك المسافة موتور وصلت فيسا ديجا حتى العوان القام غاديكا، خذوا لي هما موتور يركحوا هالي قالوا هالي خذوا لي حواجي قالوا لي هاوك. كي دخلت عمت كي وصلت بحذي قلت له معلم لك تعوم خير مني، انا جايك باش تمنعني مش انا باش نمنعك. شبيك؟ قال لي انا نجي نخرج حاجة تجبد. هو لك الكورينتي. الكورينتي هو موج عالي، الموج يجي من فوق مد جزر، مد يجي الجزر يمشي من اللوت. يعني الماء يجب في الساقين لوت. يعني هو ذك خلى روحه فوق الماء. كي دخلت له قلت له اخويا انت تعوم ما شاء الله، يعني حكيت معاه طمأنت وقربت منه، يعني قربنا في الكلام حكينا عادي، معناها
1: كلميته طمأنته
0: تعاملت معاه كأنه ما فما حد شيء.
1: اوكي
0: حسسته لي هو عارف غادي هو الموضوع مش منعني. حسسته لي انا باش نخرجوا مش منعني. قلت له ها ما بعد تاع حدي نخرجوا مع بعض سهل برش، انا باش نخرج وانت تبعني راك تعوم خير مني فما اي حاجه فنرتاح. وفعلا بقيت نتبع في التيار نتاع الماء، وتخلى معايا زاد واحد من الاولاد اللي يعرفوا يعوموا مش بالسباح، تخلى معايا يعني ثلاثه مني حتى السيد يعرف يعوم تخلى معايا. قعدنا السيد واحد منا هو في وسطنا ويعوم ما شاء الله. خرجنا واحد واحد تبعنا الماء أو شوية على اليمين شوية على اليسار.
1: كي تقولي تبعنا المال هنا شنو الحاجات المغلوطة اللي يعرفوها العبيد في الكورنتي؟ معناه كيفاش نجم تخرج للشط تعوم عكسه تتبع
0: تتريث ما تعانيتش معاه. تتريث كده ما يفهم الكورنتي تهز روحك كلك فوق الماء كلك ساقيك بيديك كل بلانش. انت ديجا كي تطلع بكلك فوق الماء راه الموجة تخرجك وحدها، تعا هي بالعكس تدزك الموجة، خاطر الموجة تدز والماء من لوطة يجبد، أنت تبعد روحك على الماء اللي من لوطة، خاطر الساقين راهم نقطة ضعف، تجبدك من ساقيك، ترز وتب، ترتاح شوية فما ما يجبد، توقف على بلاستيك، عمل فتاتك التقطع متاعه مش قاعد يجبد الوقت هذاك، امشي معاه اجبد على جنب شيل تشاف، نستغلك لبعض الأمطار هذوك، للي خرجنا، بعد ما خرجنا حتى العون اللي وقتها جي احكى معاه قال له نسحوك شبيك ما سمعتش كلامه. جاني قال لي كيفاش عملت؟ قلت له راني كان جيت عوام ندخل المتنويه، انا خرجت ثانويه جوست خاطرني حافظ
1: البقعه،
0: حافظ خاطرني ود المنطقه، حافظ للمنطقه لا اكثر لا اقل.
1: واو
0: ماني كان جيت معهم بركه.
1: اي
0: هو السيد يعوم زاد.
1: اي
0: انا كان جيت نعرف نعوم، السيد بده يعرف يعوم اما انا حافظ المنطقه.
1: اوكي
0: يعني انا السيد ملوك نصحته وقلت له ما تدخلش وروحت على روحي بعد واحد كنصحته مش خاطر ما يعرفش هو خاطر المنطقه حافظين هيك بوقتها نحن كان يعبد يعوم وسيفوش تي غادي
1: ولا
0: يعرفوا التيار وين يجبد نعرفوا كي ندور فما حجره غادي نرتاحوا عليها قماره هي
1: حافظ الزون الكوليك
0: وذاك اللي يعملوا فيه المشرفين تاع حمايه سليمان ديما يحبذوا ولاد المنطقه اللي منهم للبحر مستانسين بالمنطقه.
1: صارت لك مره من المرات في لحظه نتاع انقاذ نتاع قلت نجم حطيني ما نرجعش؟
0: برشا مرات اخرتها سنين.
1: اوف اكثر حاجه قعدت في مخك؟
0: اكثر حاجه قعدت في
1: مخك موقف حادثه معناها انت بيدك صعيبه عليك؟
0: اكثر حاجه قعدت في مخي زوز صغار القرنبلية 8 و10 سنوات المراه اللي جابت ولدها.
1: انت علاش تاثرت؟ شو تفكرت بالضبط؟
0: هو مني انا ومن السباحه اللي معايا نهارتها ما خلينا ما عملنا باش المراه تهز ولادها تمشي تروح
1: حطنا في الايد خاطر شوف طارق بكي وتاثر خاطر الحكايه بالنسبه لي ما تتنساش خاطر حس روحه قصر رغم اللي عمل مجهوداته الكل هكا علاش سيعلي قلبه ضعيف ما يسمعش حتى صغيراتكم ما تسمعوش اما هذه فرصه باش لي بارون يستحفظوا اكثر على الصغيرات نتاعهم معناها الراجل سنوات في المهنه هذيا وعندها مديده الحكايه وكي تفكرها ديريكت دموعه هبطت احكي لنا الحكايه طارق باش ناس تفهم فرصه
0: نحن كيما نقولوا احنا فما اليمين فما اليسار فما البرارك فما الجهمي فما الجولف اللي هي وجه سليمان انا ومحمد امين فرحاني السباح اللي معايا عامتها هذه 2023 2025 2024 قاعدين في برج المراقب ولسه الكالي صارت كما نقولوا نحن بعد الحجر المغادي. البلاصه اللي جاها البلاصه اللي عموا فيها هي فيها السباح، ولكن حتى السباح اللي غادي مش مقصر، خاطر هو بيدو مازال جديد ومشى ويحكي مع العباد، وهما زوج صغار ماشيين ناويين ينقزوا من وراء الحجر اللي هي ديجا ممنوع السباح، والسباح اللي غادي ماشي جاي ريدي اهبط. مشيت لهم انا بحكم العباد اللي غاديك بحكم اقداميه، والعباد يقدروني اكثر مش خاطر حاجه، خاطر يراو فيا بحكم سنين غاديك، مش كيما السباح جاي مازال عنده نهارين مش متخرط على العباد. كيما انا كنت نتكلم كلمه
1: متعودين بك
0: جس، خاطر نعرف العبيد وستنسوا بيا، يعني كي نقول كلمه مش خوف ولا حاجه ما يقدروا. الرفق الصغار قلت له هيا برا نرجعوهم، برغم اللي المكان موش مكان حراستنا نحن، اما انا بحكم فوق البرج النقطه هذه كارثة.
1: اي نجم تكون
0: خاطر ولا الحجر حتى السباح اللي غادي مطالب باش ينقذ العباد اللي في الماء، مش اللي ولا الحجر. اللي ولا الحجر هو يعني مش مطالب به كوم، يعني فماش امكانيات باش ينجم يشوف شكون ولا الحجر.
1: أيه.
0: اما انا جاي الحجر
1: اللي
0: شفته
1: نجم تترك،
0: مشيت حتى لعندهم وهبط وهبط اي صغير حتى بلي يعرف يعوم. من الطفل قليل نعرف نعوم، قلت له انت تعرف تعوم لما تكون قدوه للصغيرات، قلت له انت تعوم تنقص سلك الصغار
1: يتبعوك
0: انت تمشي هما يقولوا.
1: مشيت للوالده نتاعو صغيرات العمر تتفكر،
0: مرة رجعتهم ما مشيتش للوالده، مرة رجعتهم قلت لهم اي عايش ولادي عايش اخواتي الصغار.
1: قداش عمرهم تتفكرش؟
0: 18 سنين.
1: 18 سنين باهي. المره الاولى رجعتهم وغفلوكم ورجعوا، مشيت للعائله نتاعهم.
0: المره الثانيه رجعوا عاودت ترتوا عاودت رجعت، انا بقيت في البرش ولا يعملوا الصغار ما عادش يحبوا يمشوا الحجر. فما نحن عندنا الفليك نتاع السيده غاديك يمشيوا هما ولا يقعدوا بعدك الفليك ويغزروا لنا وين البرش، يشوفوا فينا نغزروا ولا نحن نغزروا هما يرجعوا، ولا هما ماخذين المراقبه نتاع العاتق يستناو في لحظه الغفله. انا واللي معايا قرينا هذيك صغير
1: اليقظه اليقظه والحدث والفتنه مهمه عن
0: صغير مخه بقى غاديك في مخه حاجه واحده
1: باش يوصل لها،
0: باش ينقز باش ينقز كيما صغير يبكي على كعبه حاله ما يعرفش برا ما يعرفش اختار على حياته.
1: صحيح.
0: وقتها انا مشيت هزيتهم من ايديهم قلت لي جاي امراه راني ولادك طردتهم برشا مرات راني استناو فيا باش نغفل، راني ما عنديش كان انت، راني عندي شفتوا البحر قلت لها من الحجر للحجر. هذوكم الكل امانه في رقبتي انا ورقبه السباحه اللي معي ورقبه اي واحد يعرف يعوم، نجيب لكش قلت لها 100 سباح راه ما يكفيوش العباد هذوك. ويكاند بحر معبي برش، راه كل ولي لازم يكون منقذ معايا لصغيره. انا كيف من كي نجي نوعيك وكي نعمل لك غاديك حمله احساسيه، انا في حد ذاتك في حد ذاتي انقذت لك صغارك من غير ما دخلت. انا كي جيت نصحتك انقذت لك صغارك. انا كي ركشت التليفون نجيك نقول لك يا امراه نحي تليفونك اغزل صغارك، تحب السياسه ولا نمسك ما يصيرش تغشش مني نحي تليفونك. جيت هالمراه قلت لها شد صغارك، قالت لي الله يبارك هم قدامي. انا عاودت رجعت وهم عاودوا رجعوا. المره الثانيه ما تحسنيش اكني متقصدها ولا تقول لك شبيها عليا باكش حاجته بحاجه، وقفت بصوت عالي خاطبت الناس الكل البارسيت كل خاطبت العباد الكل، قلت لهم راهو ما تشوفوش البحر راكح، راهو الحجر فما ديما كوروندير بينك الحجر الفضاء اللي بين الحجر ديما يصنع كوروندير كورينتي نحن
1: كورينتي
0: اي صغير ما يعرفش يعوم راهو الماء يجبد ويجبد شيرة الحجر ما يجبدش الفوق ولا الداخل. فهمتها هي بيدها حسيتها تقلقت هاي قلت لها الله يبارك. قريب الخمسة قريب نكملوا خدمتنا لاخر مرة مشيت لها قلت لها عايش مينتي عايش اختي هزهم مبر روح تقعدش هزهم مبر روح شوفوا لك روح روح قلت لها ما تقعدش راه ما يبردوا ولا ما ينقزوا اليوم. سمعتش قلت لي هم قدام الخمسة كملنا الخدمة هزتينا الساكنة هبطنا قعدنا لوط كملت خدمتي كملت انا بيدي عبارة كملت خدمتي جيت لبحر شنو نحن جي مازلنا خارجين من الرمله ماشيين نخرجوا على الكياس ناخذوا تاكسي وناس ما في السياح والعباد تلمت شفما مرات سياح قالت ولادي ما لقيتهمش خاطر يمكن غزرتني الحكايه حكايه تدرجين غزت يميني سامي شفت هي في مخها ولادها ضايعين كي رجعنا ديريكت للبس هذيك فما شكون حاطك لي موقف كما خدمتك بنروح قال لي واش التعب قال لي يمكن يكبي فيك انه هيا قلت لهم نرجع رجعنا جاتني امراه قالت لي ريتش ولدي اسمه يوسف هي قالت لي ولدي ما قالت ليش ولدي يوسف هو صغير ولدها الكبير ولد جارتها أمانة معه هي مخها كان في ولدها وقتها أصل الآخر نساته قلت لها لحظة جيت باش نمشي ننطلق نلوش بعد لحظة رجعت لها
1: فكرت وجهها
0: قلت لها أنت كنت بحذيك وهل كان ماشي جاي عليك ولادك راه مش ضايعين ولادك مخاخهم ويحلى في الحجر راك تلقاهم كان بعد الحجر
1: انت مشيت ديريكت
0: للولاد قلت لهم ما تضيعوش وقت يا باش تلقاهم مازالوا ما نقزوش يا نقزوا ما تضيعوش وقت مشينا ديجا نلقاو الاولى على الحجر انا في لحظه ما شفتش نقول فرق الحياه خاطر نحن يقول لك ما لقيتش الراس والبدن بعيد على بعض عندك انت ماكش طبيب باش تقول مات وماكش اهل اختصاص باللي تكون عندك الاسعافات ماكش اهل اختصاص ماكش طبيب باش تقول مات تبقى تخدم له لين يجيك الطبيب يقول لك حبس ولا يجيك لومبيلونس يقول لك صاير راهي مهمتك وفات بالوقت عملنا الاعلام غزلت المرأة قلت له مازال صغير اخر طابت وتلوج عليه للسباح وراو خاطي وقت خدمتنا ذا وبقيت انا بشرت لسعفات الاولي بقيت نخدمه في العاش قلب الرئة ديجا فهم لي كور اترونجي المتطفي اللي نحن نسميهم انا نخدم للطفل وهما يبعدوا فيه ويحب يغطي هو
1: حول لا قوه
0: الا بالله ما تعرفش فما حد تكون شارب غادي في مخه مات قال لي شنو يا اخي انت باش تنفخ له الروح بعد قال لي السيد مات ويغطي فيه هذوما المتطفلين قلقوني برش الا ما خلطوا العوين نتاع الامن السياحي باش
1: بعدوا العبيد
0: باش حماوا لي المكان احنا نقولوا حمايه المكان حماوا لي المكان باش كملت باش قعدت نخدم للي خرجوا الاولاد قالوا اه هو لقيناه يعني اللي شافوا في الماء طلع قال هو ورجع باش يربح الوقت للي خرجت مرأة قالت لي هذا راهو ميت
1: اللي هي
0: قص عليه وما قصيتش ما قصيتش الا ما المراه عرفت بروحها قالت لي دكتوره الفلانيه راني انا مصطفى اما ليك راني طبيبه هذا راهو ميت
1: الله يرحمه
0: ما تزيدش تخسر طاقتك لهني حافظ على يعني ارتاح شويه
1: جيك
0: الاخر خاطر مازال ما عرفوش عليه لا ميت لا حي هذا صحيح قالت لي علامات الوفاه
1: الله يرحمه
0: قالت لي ربي يرحمه اما اربح الطاقه للاخر وفعلا عرضت اصحابي خرجوه لي بقينا نخدموا لي خلطوا عوان الحمايه المدنيه وهزوا يخدم ثاني اللي علمي به ان مات في السبيطار يعني في السبيطار بقينا معنا محافظين بقينا نحن نسميه مش نداويه مش طب نحن نحافظ على حالة استقرار الضحية الأكثر مش مزيد استعك مش نحسنوها أما نحاولوا نحافظوا على الاستقرار مزيد استعك
1: ذي الحادثة اللي قاعدة
0: بعد ما كملوا هزوهم ما نعرفش كيفاش الكريز اللي شدني وقتها نعرفش كيفاش وليت نتنفس بالسيف أنا يعرفوني في أصحابي سليمان ما نبكيش في اللحظة ذيك قلت أوكي نذكرها نبكي ما لقيت العباد ولاو يشربوا فيها في الماء يرضيوا فيا
1: يواسيوا فيك
0: وانا نبكي جاني حتى رئيس المركز بيدو سي معز وجه له تحية قال لي انت اللي عليك عملته ربت لي على كتفي قال لي انت اللي عليك عملته وراو فيك كيفاش نهار كامل انت واصحابك مش انا وحدي راه السباحه الكل ماشيين جايين انت واصحابك شو عملتوا راكم عملت عليكم ولا اكثر وجاني حتى شكون قال لي هذيك الساعات قضاء الله وقدر قال لي انت احكي لي من باب الدين قال لي لك انت ترجع فيهم باش يمشوا في ساعات
1: قعدت تتفكرهم لمحهم
0: قيت ديجا يا ميت انا كي نرقد ونغمض عيني المشهد الطفل اللي ريته في سلماء كيفاش عامل هك والطفل اللي انا كي فمي في فمه نخدمه في صدره
1: ما نجمتش
0: راني قلت لك بقيت جمعه ويامات انا نرقد وتصويره تجيني في الحلم نقوم ما في جوا حتى صارت لي بعدها بنهار انا مازلت نحب ننسى لفتنا لقى جاتني مراه قالت لي ريتش ولدي ضايع قلت لها شو اسمه قالت لي يوسف
1: لا اله الا الله
0: لا لقينيه جاب حذايا ولد خالتي عم في غطس اسمه يوسف
1: قعدت مربوطه
0: صدفه
1: اي سبحان
0: الله قابلت ثلاثه ولا اربعه في الوقت
1: في نفس الوقت وانت صدفة. تحب اي
0: وين نحب ننسى
1: خاطر الغلطه بفلقه كما يقولوا ما تعرفش
0: قعدت
1: في
0: وغيرها هي واحد في اليمين وين النخلات بلاصه خاطيه لعوا السباحه جمله عباد قاعدوا يشربوا وين النخلات منهم للقويل واحد منهم مازال يمس في الماء عمل له الري
1: حول ولا قوه الا
0: بالله مش من البحر مش غرق شوك بين مزيج بين الكحول وبين الشمس ضربة
1: حول ولا قوه الا بالله
0: العباد اللي غادي يصطادوا بالصنارة ما يعرفوا كيفاش هو مش خارق في الشافه يعني في الرمله حطوه على الملحمه كيف كيف الحماية ما يبجي أقرب مصحف اللي هو
1: يتنقل
0: أنا في بوستوي والمشرف الحماية جاني بالدرجة النارية بتاع الأمن السياحي هزني ومشينا وبقينا نخدمه له. قعدنا فيه وقت به أما مفارق الحياة خاطر صعب على روح ديجا. أنا وقت اللي نخدم له أنا بعد هو مشيت السبيطار يتفقدوا فيه خاطر أنا مانيش هالكوليك كقناعة يعني
1: واضح
0: انا ما نشربش من باب القناع
1: واضح.
0: انت أنا حاجه ما تيجي مع بعض
1: اي انت قلت من الاول صعبه على روحك علاش
0: ماني انا وقت اللي نخدم له ديجا الهواء اللي رجع لي في فمي انا كله الكول يعني كي نخدم له الكول يدز لي في الهواء رجع لي في فمي ديجا انا ما نشربش
1: واضح.
0: ذقت مطعم الشراب نهارتها
1: ضمن بين
0: الحاجات ان شاء الله ما تري قلبي وجعني نهارتها
1: نطفى عليك ضمن بين الحاجات اللي ان شاء الله ربي يرحمك علاش احنا حكينا على السلوكيات هذيا باش تاخذوا حذركم. معني الحكايه عندها عامين ثلاث سنين الراجل كل ما يتفكر من دموع تابت خطر
0: فما برشا غيرهم وما هذيك اقوى واحده قالت لي في خوشوك
1: واحده مهنه صعيبه الامور سلام
0: ماكش مغروم ما تخدمش
1: الامور مريقله حياتيا جونا باهي
0: لا حياتيا الحمد لله عندي نخدم في
1: المتطلبات موجوده
0: هنا انا نخدم في الشتيله بس عليه الحمد لله. بابا وامي عمرهم ما خلوا نخس شيء للعلم امي نحبها برشا
1: ربي يفضلها
0: كي نقول امي راهي مرت بابا
1: هي.
0: اما المصطلح ما نحبوش امي مرت بابا خلتني ولد عام وكفت على قرايتي هي اللي عندها قلت لك حليت عيني في مكتب
1: أيه.
0: مكتبتها هي طوى انا اخويا تضرب خويا ما تكلمكش تضربني انا ما تسامحكش جاب فيديو بركه بره بعثولي ديما تبعت لي الفيديوهات
1: ان شاء الله ربي يفضلها
0: امي خلتني ولد عام وشهور بابا صغير وقت
1: ايوه
0: كي عاود عرس خذت على خاطري انا
1: تقولها امي انت
0: ايه طوى نعرف كي مشي خطب قلت ما ناخوش راجل بولده ما نهجي
1: ايوه
0: بعدها بايامات شاكي تعدى صدفه تعدت وانا صغيره معاه كي شافتني ولعبت عليا وقفت عزمه عندي اخواتي اختي واخويا
1: اي
0: ولدها هي اما اخوات من البو
1: اي اخوتك
0: اما هي تحبني اكثر منهم
1: المدلل انت
0: هي تحبني اكثر منهم
1: محيله في الموضوع
0: وخالاتي كل في وزاره التربيه حتى جدي كان مدير المدرسه مدير الليسي قبل
1: ما شاء الله
0: هذوما هذا جدي
1: هذوما كل عايش برا برا راهو اي طقطوقه كطارق راهو حكى لي حكايات ببريود الكوفيد والهلال الاحمر والعمل التطوعي وبرشا
0: هذوما خالاتي هذوما خالاتي اخوات امي مرت باب
1: واضح
0: يعني يحبوني اكثر من ولاد بعضهم هما حتى خالاتي اخوات امي باهين معايا
1: والله طقطوقه
0: اما انا
1: اقل
0: اما يحبوني على الاخ وهما اللي واقفين على قرايتي من اللي نقرا السنه
1: مهم جدا خاطر حبي
0: يتبعوني في قرايتي
1: اي مهم صحيح
0: عامي بروفيل تاع مات سلت باك مات
1: هيك علاش عامل مات انت
0: ولد عمي نجار تعلمت النجاره
1: اسمع متعدد المواهب راهو طارق خفايف يكونوا واضحين في سليمان معروف معروف معروف
0: تعلمت النوى الضوء وبابا صنعتي دي
1: ايه
0: تغنت بالقرايه امي عند المكتب
1: ما شاء الله محليك يا طارق ربي فضلك ويعطيك الصحة ما شاء الله بريسك وين 40 دقيقة تعديت وإحنا نحكيو على المهنة متاعك والصعوبات والحاجات اللي تفكرتها بحاجة نختموا بها ساعة توصية الأهالي وحاجة بركة كل كراك تبدأ في البحر وتخدم في البحر راي حاجة أخرى البحر يعلمك برشا حاجات اش تعلمت منه البحر كله غدار يهز العبيد ويغتر
0: صبر نحن وقت السباحة بين العاشرة والستة انا يعني بس ساعات بال 24 ساعه نبدا في البحر قاعد حاط نغزر حتى كان بحر فارغ غير الصبر خاطر شمس كل شيء تصبر على التحمل بالوقت لبدني يستنصر
1: وشنو الحاجات اللي توصي بيهم الناس المسيفية ما زالت والبحر ما زال
0: جست حاجه بركه
1: قولي خويا
0: اهالي سليمان طلبوا بيها عنا سنين
1: ايوه
0: هما المشرفين الحمايه منسي سامي الله يرحمه سيف وإيد
1: المشرفين
0: لاسيل المشرفين تاعته قائمين باللي عليهم حتى ساعات على جيوبنا نحن وهم نوفروا حتى قاعة بالنسبة لقاعة الحماية نحن نتبعوا قاعة الحماية تاقلون بالي
1: أيوة.
0: يعني هم بيدهم كي بشيخجوا تصير العليم بشيخجوا بالحماية بالنومبيلانس معذورين خاطر رأي مسافة طويلة فما مبوتياش في الثنية فما تبارك الله كياساتنا باهي برشا يعني يتعطل كلعباتش بيهم التوش بيهم التوش الناس كلها معذورة تقصير من الناس الكل دونك نطالبوا ديما بمركز حماية مدنية في سليمان ان شاء الله حتى يكون هو تابع تحت اشراف مركز
1: مش مشكلة اقرب
0: المهم فيه امبيلونس فيه ماتريال فيه أمبيلونس تكون هي تتحط في المركز هذاك وقريبة تكون فيها زودياك على ذمة سيف وشتية تكون غادي كذا
1: معدات تكون متوفرة للناس الكوليكا
0: هذا اللي نطالبوا به
1: واضح.
0: وبالنسبة فما بنات يحبوا يخدموا سباحة منقذي
1: فما
0: أنا
1: طلب
0: عطيت أنا عطيت
1: بوزيسيون
0: بروبوزيسيون توكا طفلة كسباحة بين 15 ما نظنش كانت تلقى روح
1: فما حل بادي سباحات راهو تتشوف انت تحبهم يكونوا موجودات تقول لي علاش
0: موجودات برشا يقول لي انا خاطر صبوا معنا بنات وما تقبلوش خاطر في العمان ديما ياخذوا العوام العوام اكثر
1: تحب
0: تنجم انت يا خويا
1: في الاسعافات الاوليه
0: هي تحط لها مليون ما فيهش منقذة فيه مسعفة تكون عندها البوات فارماسي انا الوقت باش نخسره في البوات فارماسي نوفروا كل البحر
1: ايوه
0: دونك لهنا البحر
1: تلقى
0: هي
1: شكون اي دو بوستي ولي
0: المهم بالطريقه هذه تولي تكون تقرا باكسيونس وناوي تعملها في المري
1: لي تخمم حتى في المستقبل طارق
0: تولي هي تجيب المقترحات تكسب خبره
1: صحيح
0: وكي تمشي تقرا باكسيونس تقرا فرحانه وتمشي وتتعلم
1: مليح واضح طارق يعطيك الصح مشكور ميرسي بوكو انك حضرت معنا اليوم وشاركت التجربه نتاعك والقصص والحكايات نتاعك ردوا بكم على رواحكم نحترموا الالوان الموجوده على الشط احمر لي اي نعم
0: الرايه الخضراء سباحه مسموح بها لورانجيه تتحط كي يبدا البحر راكح زيت وقبلي
1: ايوه
0: حتى في الراكح زيت قبلي حطوا الرايه الاورانجي
1: اوكي
0: خاطر ذاك تخاف على العوامه طوافه راي ما نستعملوش في البحاري بالعكس في البحاري نستعملوها
1: في البحاري
0: نستعملوها بحر الراكح زيت هذاك اللي ما نعملوش شومبريرا
1: اوكي
0: هذاك اللي يهز اي حاجه تطفو فوق الماء
1: صحيح
0: وبالنسبه للبحاري نحطوا الشومبري انت عندك ولدك جايبه معك تنحي تليفونك تسكره تليفون مش اغلى من ولدك الحديث اللي باش تحدث تحكي انت وجارتك مش اغلى من ولدك انا جاري نطفيه ولدي ابجل من كل شيء
1: ولدي ابجل وحكيت تصبر صبري
0: انت منقذ ولدك قبل ما نكون انا
1: يعطيك الصحة طارق ميرسي بوكو يعطيك الصحة بارك الله فيك كملنا الساعة كملنا الساعة بطارق نخليكم مع آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول الأغنية اللي ربحت شب مامي تسمعها بعد أخبار الحديث مع بهيرة العوجي خليكم معنا ما تبدلوش الموجة
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فهم. فترة فضائية متميزة جدا نهار 12-13 أوت فين العديد من سكان الأرض باش يشوفوا خسوف شمسي ولكن زاد سقوط ديزيتوال فيلونت تعد بالمية في كل ساعة. لانوي ديزيتوال فيلونت موعد سنوي مع سبيكتاكل الأبطال فيه هما دي ميتيور غابيد ومشعين ويسقطوا نحو الأرض بسرعة 60 كيلومتر في الثانية أي 212 كيلومتر في الساعة ويخلي وراهم دي تريني بيرسيستانت. الفينومين بدأ منذ يوم 17 جويليا الفارط والبيك المنتظر في الليلة ما بين يوم الأربعاء والخميس 13 أوت باش يكون ممكن مراقبة une centaine d'étoiles filantes par heure. حسب الأورغانيزاسيون ناسيونال دي ميتيور فإنه أحسن وقت للمراقبة والتمتع بالمشهد الفضائي هو الساعة الثالثة إلى الخامسة صباحا توقيت تونسي. نهار 12 أوت زاد باش تجي لا نوفيل لون وهكا تكون لوبسيرفاسيون أحسن وتقل البوليسيون لومينوز الناتجة عن القمر ولازم للعين حوالي 30 دقيقة باش تستانس بالظلمة. وإذا بكم ما تغزروش لشاشات هواتفكم الذكية دورون لوبسيرفاسيون. للمراقبة أيضا مش لازم استعمال أي جهاز خاص كيما تلسكوب أو جمال بل العين مجرد تكفي عرض مرئي تماما من دون الحاجة إلى أي شيء آخر. من جهة أخرى فما لازم تلقاو أن بو سبوت دوبسيرفاسيون بعيدا عن الأضواء نتاع المدينة وتلوث الضوئي والاستمتاع الكلي بالمشهد. نحكيه زاد على خسوف 12 أوت للشمس واللي مثل حدث مهم للعديد اللي باش يخرجوا آلة التصوير وهواتفهم الذكية لالتقاط المشهد. الحكاية هذه رجعت قصة لفامو سكوندال لونير اللي واجهتهم شركة سامسونج بهواتفها القادرة على تصوير القمر بدقة كبيرة. إذن منذ خروج الاس 20 ألترا عرفنا كلمة سبيس زوم اللي تخول المستهلك أنه يصور القمر بدقة عالية، لكن سنة 2023 مستعمل كتب على ريديت ونشر أنه هذا ماهوش صحيح وأنه الجالكسي اس 23 ألترا أنتج صورة للقمر فيها ديكراتير اللي ماهوش موجودين في الحقيقة، وأنه صورة مفبركة والهاتف ما يقدمش لو دوغري دو ديتاي اللي تحكي عليه سامسونج. الشركة الكورية من ناحيتها نزلت كومونيكي باش تفسر وقالت أنه الهاتف يحتوي على نوبتيميزور دو سيم اللي يتعرف على القمر ويحسن في الديتاي عبر ريزو نورونال اللي وقع تدريبه للقيام بهذه المهمة. نهار الخسوف المود لون نوفا باسو ديكلونشي لأنه اون إكليبس ما تدخلش في الباز دو دوني التابعة لسو ريزو نورونال، والأوبتيميزور دو سيم ماهوش باش يخدم بل باش يقدم أن تريتمون ديماج كلاسيك. أخيرا ملاحظة مهمة جدا لكم الكل، اللي حاب يصور الخسوف الشمسي ردوا بالكم على هواتفكم اللي توجهوهم نحو الشمس من دون اون بروتيكسيون خاصة، لأنه من الممكن أنكم تحرقوا فو كابتور فوتو. نكمل أخبار اليوم. دراسة مهمة وغريبة قاموا بها دي سيانتيفيك في ألمانيا تحديدا في الانستيتو دو فيزيك دي ميكروستركتور دو لا فيل دو هال، فين استعملوا بروسيدي بوينتو اسمه ديبو باركوش اتوميك لخلق معجزة بيولوجية في المخبر. الهدف كان واضح هو إمكانية مزج مواد وعناصر معدنية بمواد عضوية معقدة، خلق دي ميوتون كما نعرفوهم في سلسلة مارفل مع البطل المشهور وولفرين باش يصبح ممكن، وهذا اللي تأكدوا لا سيونس عبر التجربة نجح فيها الباحثين لدمج كوكتيل ميتالي كومبوزي دو تيتان و عدة مواد معدنية أخرى في الحرير العنكبوتي لأصبح 10 مرات أقوى بلوز إلاستيك في الليتا ناتورال. نتائج مترتبة على مثل هذا الاكتشاف باش تكون مذهلة لطب الغد، لأنه دراسة الألمانية ورد أنه يمكن تطبيق سوميم بخوسيدي على المواد الحيوية الأخرى، ويمكن تصميم دي توندون ارتيفيسيال غير قابلة للتدمير أو حتى تقوية هيكل عظامنا بشكل كبير، واللي فكرنا باللدم تاعيوم بيور الخاص بالبطل وولفرين، وأنه زاد الحدود ما بين لي ميوتاسيون دو كوميكس والحقيقة الطبية اليوم قريبة لبعضها بصفة تجلب الانتباه، ويمكن أنها تتحقق في مستقبل قريب جدا ينتج عنها إنشاء نوع جديد من الكائنات البشرية والحياة بصفة عامة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
7: موجز الحادية عشرة ديوان افهم عسلمة. هيئة الدفاع رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي تفيد بأن الغنوشي دخل في إضراب عن الطعام والدواء قبل 5 أيام احتجاجا على فرض عزلة تامة عليه في المستشفى وفق بيان لها. وقالت الهيئة أن الغنوشي نقل إلى المستشفى بتاريخ 29 من جويلية الماضي، ومنذ ذلك الحين فرضت عليه عزلة تامة مع منع محاميه وعائلته من زيارته أو التواصل معه أو حتى تمكينهم من أي معلومة عن وضعه الصحي، رغم الطلبات المتكررة المقدمة إلى سائر الجهات المعنية وفق نص البيان. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. إلى الشأن الدولي، مشاورات بين وزيري العدل المغربي والإسباني للتوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة بعد موجة العبور الأخيرة والجدل القانوني الذي أثاره تقييد المحاكم الإسبانية عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحرا. يأتي التحرك وسط ضغوط متزايدة على سلطات سبتة التي تقول أن أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم لا يزالون في المدينة في وقت طلبت فيه بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا بسبب امتلاء مراكز الإيواء. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران. الجيش التايواني يجري محاكاة لصد هجوم صيني بالإنزال الجوي بالتزامن مع استعدادات لتقييد خدمة الأنترنت عبر الهواتف المحمولة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوشي في أمن الله.

كذا هذا شنو تقول لنا الشاب ماميلي. وصلنا ل 11:17 دقيقة، مازلنا واصلين معكم حتىش للنصف النهار شوي آخر. عنا بيهند ذا ستوري، لكن قبل كيما ديما كيما كل يوم وعودناكم نفكروكم بمواعيد المهرجانات اللي تحضروا لها وتتمتعوا بالسهرات نتاعها. نحكي لكم اليوم على مهرجان الجم في دورته 39 اللي مازال متواصل حتىش ل 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية، أوبرا، عروض الحقيقة ما تتفلتش. دونك للحجز والاتصال تدخلوا على 3W Festival Jam.in ولا على تذكرتي.in، تلقاو برشا تفاصيل في خصوص العروض والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها حتىش ل 15 أوت. دونك مازلنا مواصلين معكم حتىش للنص نهار. مشيو توت سويت لي بيهايند ذا ستوري. الفقرة برعاية علاش وكيفاش نحاول نفسروا بعض الحاجات اللي نعيشوها في مواقف يومية وما نعرفوش علاش. أولها ما نتصورش هذي ما صارت لكمش يا جماعة، انكم تبدأوا في موقف خايب، موقف متاع حزن يشتدنك الضحكة، فما مثال ما نحبش نقوله ولكن يشتدك الضحكة، ما هذيك هو علاش. نتصور صارت لكم الناس الكوليكا وسيد المخرج عامل كاي براسه قاعد يضحك قاعد يتفكر شنو المواقف اللي صارت له. عادة تكون موقف خايب حزين، موقف محرج، ولا تسمع خبر خايب وتكون زيدة حتى خايف، فجأة تلقى روحك بالسيف تحاول تشد الضحكة ما تنجمش. أول حاجة يمكن تجي في بالك علي شنو صاير لي، علي شنو نضحك في وقت ما يستحقش الضحك. في برشا حالات هذا ما يعنيش انك ما تحسش ولا ما عندكش الشعور بالرأفة بالناس في مواقف معينة، وما يعنيش انك زادة فرحان بالموقف اللي يصير. النجم يكون اسمه الضحك العصبي، هو رد فعل لا إرادي، النجم يظهر وقت التوتر، في القلق، في الخوف، في الحزن، الأحراج، ولا وقت الشوك، وقت الصدمة. شنو هنا يصير في مخك وقت اللي تصير الحكاية هذية؟ وقت اللي الإنسان يقول لك يتعرض لضغط انفعالي قوي، البدن يدخل في استجابة للتوتر، دقات القلب لهنا تنجم تتسارع، العضلات متاعك ولا هذي موقف محرج مثلا نضحك فيه هنا، دونك تتشد، العرق يزيد، الدماغ لهنا يحاول يتعامل بسرعة مع الكمية الكبيرة هذية متاع الانفعالات. وفي بعض الحالات الضحك ينجم يكون جزء من الطريقة اللي يحاول بها الجسم والدماغ ينظموا الانفعال ويخففوا من شدة التوتر. يعني الضحكة اللي ما هيش بالضرورة تعبير على الفرحة، وهذا مفهوم، ينجم يكون مجرد طريقة لا إرادية للتعامل مع المشاعر اللي تكون قوية برشا. علاش نضحكوا وإحنا خايفين لهنا؟ المفارقة وقت اللي العقل يخرج رد فعل ما عندوش علاقة واضحة بالمشاعر اللي نعيشوا فيها، تنجم تكون خايف وتضحك، تنجم تكون في موقف محرج كما تعرضت له أنا تويكا وضحكت زي كيف كيف، ولا تتبسم، وتنجم تكون تحت ضغط كبير وتلقى روحك تضحك من غير ما تشعر. والضحك العصبي نجم يعاون بعض الناس على تخفيف المؤقتة خلينا نقوله من الإحساس بال الضغط والقلق. المهم نعرف انه العلماء لاني ما عندهمش تفسير واحد وبسيط للظاهرة، وما نجموش نقولوا انه منطقة واحدة في المخ او هرمون واحد مسؤول عليها، الموضوع اعقد من هكا. يقولك يتعلق بتفاعل الدماغ والجهاز العصبي والانفعالات. الضحك ما يعنيش انك زادة ما تتألمش، اذا ضحكت في موقف احزين هذا مش دليل انك ما عندكش تعاطف ولا ماكش حاس بالعباد ولا انك تستهين بمصيبة شخص اخر، اسم الله عليكم. في برشا حالات الضحكة تكون لا ارادية وما تعكسش الاحساس الحقيقي اللي في وسط الانسان اللي انت ديجا حاسه في اللحظة هذيك. المشكل يصير وهذا معروف ومفهوم في نظرة الناس اللي قدامك، تشوفك تضحك يقول كذي ما هوش متأثر ولا فيش قاعد يعمل معناه في الوقت هذيك، وإنما الحقيقة أنت قاعدة تعيش في التوتر داخليا بطريقة أخرى. وقتاش يلزمنا ننتبهوا لهنا ونردوا بينا؟ نفرقوا لازمنا بين الضحك العصبي العابر والضحك اللي يتكرر بطريقة غير عادية أو لا يخرج على السيطرة. لهنا إذا الضحكة تجي بشكل مفاجئ ومتكرر من غير سبب واضح ومتنجمش تتحكم فيه، نجم يكون مصحوب أعراض نفسية ولا عصبية أخرى. وقتها من الأفضل طبعا انك تستشير طبيب او مختص باش يتم تحديد السبب. واذا حسيت انه الضحكه الجايه من موقف محرج، اول حاجه ما تجلدش روحك، حاول تتعامل برزانة أكثر مع الموقف، تتنفس بشوية، تنجم تستأذن دقيقة وبعد على الموقف غاديك حتى تهدى الأمور شوية. وإذا ضحكت في موقف حساس والناس في اللحظة هذيك فهموك بالغلط، ما تستحقش تدخل في تبريرات طويلة، تنجم تقول معناه راني نتوتر يجيني رد فعل عكسي ولا رد فعل عصبي ونضحك من غير ما نقصد. دونك لهنا وقت الأزمات مش بالضرورة مش تفرح معناه مش تضحك بصوت العالي، وزاد كيف كيف ما هيش بالضرورة قلة إحساس
ولا ماكش حاسس بالعبد اللي قدامك. لكن في بعض الحالات ولا بليتو في برشا حالات في الحكايه هذه هو رد فعل لا ارادي على التوتر والضغط النفسي، والمخ يحاول يتعامل مع انفعال اقوى من العادي، معني اقوى من اللي قاعد عايش فيه يعني. دونك فوالا نفهم شنو صاير بالضبط، كعليش ساعات والله مش عارفه، والله ساعات حتى في موقف في مصاب جلل معناها وتصير لك الموقف هذايا، دونك لهنا بدنك قاعد يتعامل بطريقه معاكسه مع ردة الفعل هذايا. باهي نمشي وهذايا علاش وكيفاش وفسرنا لكم وقلنا لكم الحلول كيفاش نجموا تتعاملوا مع الموقف هذايا. نمشيو لموضوع اخر، والكلنا شادين تليفوناتنا، الكلنا توصلنا مساجات ونتشاركوا بليتو في حاجة اللي هي تحل مساج وتقرأ المساج هذيك بصوت صاحبك، بصوت خوك، بصوت بوك، بصوت عائلتك. تتخيلوا الصوت هذا يعني التليفون في حد شيء، مساج عادي، حروف كلمات مكتوبة، أما أنت تسمعوا في مخك بنفس النبرة متاع الشخص المرسل، بنفس الضحكة، وساعات حتى بنفس طريقة نطقه للكلمات. هذية راهي حاجة طبيعية أكثر من تصوروا الناس الكليكة. الباحثين يفسروا أنه وقت نتعلموا القراءة نربطوا الحروف والكلمات بالأصوات، ومع الوقت نولي نقرأ من غير ما نحرك شفايفنا. أما فما هنا العلاقة بين الكلمة والصوت موجودة، دونك يعني وقت اللي تقرأ مخك ينجم يعمل نوع من الصوت الداخلي للكلمات وكأنها تتسمع في وسط الدماغ متاعك. علش صوت صاحبك بالذات، علش هو تتخيله بالضبط بنفس النبرة، ساعات بنفس الضحكة. هنا الذاكرة تدخل في الموضوع. يقولك وقت اللي تعرف إنسان مليح مليح مليح، مخك ما يحتفظش كان بالكلمات اللي يقولها، أما زادة يحتفظ بطريقة كلامه، سرعته، النبرة متاعه، لهجته، وقتش يقف، كيفاش يتنفس، الكلمات اللي يحبذ ويحب يستعملها، وحتى كما قلت لكم اللول الطريقة متاع الضحكة متاعه. كعليش كي بعث لك مساج مخك ينجم يستعمل هالمعلومات هذه الكوليكا ويعمل نسخة صوتية متخيلة للكلام وتسمعه انت في مخك. يعني ما كش هي انفيت ماهوش تسجيل انت باش تنزل عليه في المعنية في المخ متاعك كبوتون تنزل عليه، ليه ما هذي الدماغ يعاود يبني الصوت من الذاكرة والسياق وطريقة الكتابة. وكل ما كان شخص بطبيعة الحال قريب لك ومألوف ينجم يكون الاستحضار متاع صوته أسهل وأقوى، معناها قريب جدا من العبارة في الواقع. لأن حتى طريقة زي دي كيف متاع الكتابة متاع صديقك تنجم تكشف الصوت متاعه. دونك خاطر كل إنسان يقول لك عنده بصمة في الكتابة، مثلا كلمة مريقل تنجم مريقل مريقل كهو، وتنجم أنت من نوعية الكتابة ولا الليموجي اللي بحذيها نقاط التعجب، حتى الإطالة متاع الحروف مثلا مريقل بطويل. دونك تنجم الحاجات هذه تخلي مخك يتصور كيفاش الجملة تتقال بصوت الشخص هذاك. تنجم زادة كيف تتخيل النبرة، معناها كلمة واحدة تنجم تتخيل طريقة النطق متاعها وقريبة للواقع. العلاقة بيناتكم لهنا تختار النبرة، ولهنا الموضوع يولي أكثر إثارة. نفس المساج النجم يتفهم طريقة مختلفة حسب شكون بعثوا ليك. إذا صاحبك فدليك تنجم تقرأ مساجه بنبرة متاع ضحكة، أما إذا الشخص بينك وبينه التوتر ولا مشكلة ولا نبزة ولا عركة، لهنا حتى مخك ينجم يقرأ المساج بالطريقة اللي مترجمة هو، معناها ماشي في بالك اللي هو متغشش ولا المساج هذيك الكلمة هذيك فيها لوم. دونك لهنا يجيب معاه التاريخ اللي بيناتكم الكوليكا، توقعاتك على الشخص هذية وحالتك النفسية ولا بلتو حتى حالته هو ولا نيد. دونك هذيك علاش برشا ناس يقولك راهو المساجات تعمل سوء تفاهم كبير. فالحديث وجها لوجه يا جماعة ينجم يبدلنا برشا معلومات وينجم يفسرنا ويعاوننا باش نفهموا المقصود. دونك لهنا كعليش ينصحوا انك معناها تحكي وجها لوجه حاجة ما فهمتيش، قالوا ماذا تقصد، ماذا هونك، شنو صار بالضبط، باش نجم تفهم وما ندخلوش لهنا هكا في عركة ولا في سوء تفاهم. دونك لهنا هل الصوت اللي سمعوه في الدماغ متاعنا صوت حقيقي؟ هو حقيقي كتجربة ذهنية، أما مش بضرورة نسخة مطابقة للصوت اللي كان باش يستعمله الشخص هذيك في الواقع. دونك لهنا كيما فسرت لكم اللول، المخ يبني الصوت من معرفته بالشخص ومن طريقة كتابته من سياق وحتى من حالتك النفسية. كعليش نفهموا بعضنا ونجم نقرأوا المساجات مرة أخرى باش نتخيلوا الموقف ولا النبرة اللي تقالت. وعادة تبدأ فما عركة في الواقع باش تبعث مساج، دونك انت باش تفهموا بالغلطة. كعليش المنصوح انك تهز تليفون وتكلم وتفهم، وهذا هو التفسير انك تقرأ مساج
زوج من صديقك صديقتك حبيبك حبيبتك شريك حياتك زوجك أختك أمك خالتك أي حد إنسان تعرفه حتى زميلك تنجم تسمع الصوت متاعه في مخك. دونك هذا التفسير اللي هنا معز ضحكني قال هذا يصير في المسلسلات المصرية القديمة زعما مثلا ولا حتى رسالة زيدا كل نقراها. دونك لهنا هذيك علاش نتخيلوا الصوت هذا تقريبا علاش وكيفاش فسرناهم اليوم زوج مواقف نعيشوهم كل يوم وذي التفسير متاحة وشنو تفسيرها بالضبط. مواصلين معكم حتىش للنص النهار وشوية آخر عنا حمدي حتى بوديستيناسيون جديدة بأقل التكاليف نعرفوا أسرارها مع حمدي سينو كل وقت ذي نكملوا بالموزيكا الحلوة اسمها المنور توتسويت على ديانا فاما.

0: ديوان اف ام
1: تبع الموسيقى
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النصف نهار
3: لحديش وخمسة واربعين دقيقة. رجعني لكم مزلنا مصلين معكم حتىش للنصف النهار شوي آخر نعرفوا الوجهة الجديدة اللي بشيزنا ليها حمدي حتى بملك نقبل هذيه تنفكركم ونهزكم بليتول جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي مزيل متواصل حتىش لخمستاش أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل مسرح كوميديا ضحك فن ترب حذرة الحقيقة صارت وبرشا وما تتنساش دونك للحجز والاتصال هنا على 73-213-800 عاودوا لكم 73-213-800 من سوسة ما نشل بعده بشي بشي والهرق لما حمدي حتى بهلا وسهلا مرحبا
4: ليشك يا ربي مرحبا بيك
3: شنية الأمور
4: عندي وانا فهم الكل الناس اللي تتبع فينا حلقتنا كالعادة على غالب وني باشر بلاتو اليوم
3: مش مشكل يا حمدي نعوضوها
4: نحلو اثنية في تركيمة جديدة بقدرة ربي
3: ايه
4: دونك ما نش نبعدو على سوسة افكتيف ما هو احنا الوجهة بتاعنا اليوم مش تكون هرقلة عروس السواحل التونسية الحق بتاع ربي وانا جي انسيستي مش نحكي على هرقلة على خاطر نزلت كمشيت معناها البارح في هرقلة وحسيت اللي هرقلة لازم نعاودوا نحكيوا عليها علاش نعاودوا نحكيوا عليها يا ربي على خاطر الزين اللي في هرقلة ما هوش مصبي زين مباح للناس الكل يعني الناس اللي تسمع فيها 120 كيلومتر على تونس العاصمة باش تلقى روحك في بلاصة تعيش فيها سلو موشن هدوء وهدوء تام حتى في ما يعشوش أقولك ويكاند سبت واحد نورمال ما فما بلايس سبحان الله هرك ما تنجمش تدخل لهم فما بلايس ما تلقاش فيه تحط كرهبتك فما بلايس حتى باش تاقف تاخو ساندويتش ولا باش تقضي قضية ما تلقاش كيفاش احنا في هرقلة وفي الويكاند سيركوناسيون ياسر مرتاحة نبلايس في اللي باركينج الكل موجودين وشطوط على اليمين وعلى اليسار من أحسن ما فما في الشطوط التونسية الناس الكل نعرفوا اللي هرقلة من أزين البلايص الموجودة في الساحل هرقلة بالنسبة لي أنا راهي راحة نفسية في الشتاء وفي الصيف في الشتاء طبعا نحكيوا عليها في الشتاء لكن خلينا توا في الصيف هرقلة أول بيت كيفاش نشيو لها نخرجوا من تونس العاصمة لوتوروت أول بياج باش يعرضني اللي هو بياج هرقلة قلت البياج ندخل على اليسار نلقى روحي الكيس الوحيد اللي يهز هو كيس هرقلة يعني أول ما نخرج من البياج على اليمين خرجت سيدي بوعلي على اللي صار هرقلة نلقى روحي في هرقلة اللي هي نقولوا احنا القلب بالنسبة لي أنا القلب بتاع السياحة الشاطئية في الساحل علاش؟ على خاطر هرقلة عندك شواء كبير في الشطوط والشطوط نتاعها الكل بعيدة على الكيس يعني وسط البلاد حاجة تنجم تعوم فيها على فكرة لكن اللي عجبني فيها وإن الشطوط اللي في وسط البلاد الكل البلدية الانسيست اللي راهي شواطئ غير محروس وركزوا بالقدية في النقطة هذه علاش خاطر ما زالت كي صارت هرقلة شنوة في الاخر هرقلة راهي تصل على برت والبرت هذاك صاروا فيه أشغال دونك على اليمين وعلى اليسار باش نلقاو برشا حجر تحط اللي يتسمى السقالة وهذاك علاش الشطوط هذيك ولات ما عادش مهيئة للسباحة ولو انه ثم مداخل معينة ندخلونها كيما البرت ما نجموش نعوموا فيه هذه حاجة مؤكدة لكن قبل ما نوصلوا للبرت بالضبط قبل باب البرت بعشرة متر ثم فلع على اليسار شاطئ رملي صغير جولف خليج صغير بالكل هذه أول بلاصة نجم نعوموا فيها باش نلقاو رملة نظيفة برشا وباش نلقاو بحر تاليتين تاع الماء نتاعو طيارة على الأخر بحكم وإنه الحجر يصفي ديجا الحجر راهو يصفي دونك البحر غاديك أنا علاش الشاطئ هذايا جي أنسي سي باش نحكي عليه على خاطر حتى وقت الهواء هايج الماء غاديك لقيتو راكح وما فماش موجة دونك الناس اللي ناوية باش تمشي تنجم تعمل ديكوفيرت ودورة صغيرة أنت وصغارك للبرت تدخل البرت البرت شو باش تلقى فيه باش تلقى فيه فلايك وتنجم توري صغارك الفلايك وتنجم توراهم الأكتيفيتي اللي صايرة في البرت ما فماش اليوم تحوط ديريكت غاديك هذه حاجه نقولها للعباد خاطر العباد ساعات تقول لي برك نجم نشري ديريكت تحوط مغادي لا ما تنجمش تشري راه فما حواتك يسترك بقى لكن في البرك ما تنجمش تشري فما مصانع تحوط غاديك وتعليب وفما حواتك في وسط البلاد دونك في الشط هذايا 10 متر قبل باب البرك نخرج من الشط هذايا نلقى روحي في وسط البلاد هرجله راهي تذكرنا برشا الطابع المعماري نتاعها راهو يذكرني برشا بسيدي بوسعيد البني الابيض والبيبان بالازرق المناظر الخلابه اللي فيها المناظر المعماريه اللي فيها تذكرنا بسيدي بوسعيد لكن الفرق فيش الفرق هو انك قد ما تدور الدنيا ماهيش معبيه ربي
3: أيوة.
4: الدنيا فارغه تتحرك مرتاح يعني تعرف نقول لك حاجه حطيت الكهرباء وقعدت ندور فيه نلقى روحي ندور في وسط طابع معماري مزيان على الاخر يطل على البحر ديار كلها محلوله صناعات تقليديه موجوده على خاطر غاديك هرجله معروفه راهو ميزابار خدمه في البحر راهو في الديار نسا يخدموا برشا صعف فما القفاف بالصعف وفما المظلات بالصعف وفما لي زارتيكل اللي خارجين توا لي زارتيكل دي ديكوراسيون برشا تعرف حتى الكلمبيه اللي تتعلق
3: اي شبين على الاخر مزيانه
4: والمرايه واللي تو نخرجوا شويه من الكلاسيك ومن البلاستيك ومن الالومنيوم باش نطوروا احنا في كادر مزيان على الاخر يذكرنا في الدراسين نتاعنا يذكرنا بالحق اللي في تونس عندنا نقول لك حاجه تو يوفا مال الجديد وتقعد صناعه الدين كيما نقولوا راه فما صنايع مش خاص كان تعاود تحيا على خاطر قاعدين نراو فيها نشأة تندفر دونك في وسط هرق ناش مش تلقى مش تلقى منين تقضي تلقى منين تشرب قهوة وتلقى منين تاكل حاجة وانا راني ذقت بيتزا في هرق لبنينة على المستر
3: ليش
4: مش نقول عند شكون برا ودوروا وحدكم واسألوا صوت القهوة بن بيتزا في هرق لعند شكون موجود
3: اكتشفوا ايوة
4: من وسط هرق لعلي صار علي صار نلقاو احنا نمشي 900 متر بالضبط باش نلقاو شاطئ مهيئ ومحروس وفيه سباحة منقذين وفيه دراب نتاع الحماية المدنية
3: مليح
4: هذا كي مشي لقيت دراب أخضر اش معناها دراب أخضر معناها تنجم تعوم والسباحين المنقذين موجودين غادي اللي هو شنو هو الشط هذا اسمه الشط اللي قبل غابة المدفون بالضبط ما هو الشط نتاع غابة المدفون راني نحكي شط رجلة اللي قبل الواد اللي على الحرف نتاع غابة المدفون دونك كيما قلت لك ربيت شط غابة المدفون وقتاش نجموا نمشيو لها وقتاش نجموا نخيموا فيها تو نخليوهم مره اخرى
3: تو
4: خليني في قلب هرجلة دونك الشط هذايا على اليسار دونك من وسط البلاد على اليسار 900 متر نلقاو الشط نتاع اسمه بالضبط نعطيك اسمه شط العين
3: باهي مليح ايوا
4: شط العين في هرجلة معاود نرجع لوسط البلاد على اليمين نتاعي على اليمين نتاع هرجلة باش نلقاو زوز ولا ثلاثة شطوط مهيئين جديدية فما شطوط غير مهيئة ولهنا نحي البلدية اللي قاعدة شاطئ الغير مهيئ حط لك بداكة كبيرة اللي هو شاطئ غير محروس وغير مهيئ اش معناه يعني ماكش مش تلقى سباحة ممكنين غاديك ثم شط وأكثر شط عجبني أنا اللي هو على اليمين بتاع هرجلة 900 متر شاطئ باركين ما تخلصش فيه يعني تحط كرهبتك تهبط شاطئ رملي شاطئ رملي كبير معناها والكاليتين تاع الرمال نتاعو ياسر طيارة واللي عجبني فيها هائلي 100% نلقى عبيد جاية من قول لك حاجة مانيش نحكي على العبيد اللي جاية من الساحل أما العبيد اللي جاية من الجنوب ومن صفاقس ونحكي على العبيد اللي جاية من برا والجزيرية موجودين بكثرة ناس جاية يعني
3: باش تستمتع عاملك كيف ورقلة مزينة الحقيقة ياسر شبابة
4: شوف الشط هذايا اللي على اليمين بعد 900 متر وفوتوا نخرجوا من هرجلة نفوتوا مسرح الهواء الطلق بتاع هرجلة اللي تفرق فيه الفل والياسمين بلاش البارح في هرجلة نعرف صار في عرض جكروة بتاع كريم الغربي
3: ولا كريم الغربي اي
4: ولا كريم وفرق الفل والياسمين على عبيد الكل
3: صحة صحة اي
4: والله يعطيه الصحة بدرة ما حنيه على خاطر انت في الاخر العبيد قاعدة باش تدور تقعد العبيد خذيت الفل والياسمين بليش ومول المول معناها مول المشام مروح فرحان
3: هي اللي اسمع عليها حلوة سبري شفت الفيديو
4: شو قيمة المسرح نتاع هرجلة ربيد راهو تبدا تتفرج والارتيست قدامك والبحر وراك مزيانة مزيانة على الاخر انا يذكرني بتبرقة لكن تبرقة اكبر بالطبيعة تبرقة اكبر هي هرجلة يعطيهم الصحة في سياسة التنظيم اللي عاملينها مسرح يعني تبدا ماشي تلقى روحك بعض العبيد اللي تتفرج سبحان الله نفوتوا المسرح ونفوتوا البرت نتاع هرجلة 900 متر ونلقاو روحنا في شاطئ اخر فيه زادة باركينج الباركينج صحيح ماهوش مهيئ لكن من عند ربي بيست ماهوش كياس نخرج شوية على الكياس نلقى وين نحط كرهبتي صحيح ما فماش ظل، ماذا بينا نهزوا الشمسيات نتاع الكراهب نحطوهم على تابلو الضوء.
3: التفاصيل كل خمم فيها حمدي. كل شيء خمم فيه. الله يبارك الله عليك.
4: شاطئ رملي، شاطئ رملي بالحق بامتياز. انا قلت حاجه، فما حاجه عجبتني فيها رجله. نحب نتوجه بتحيه للمشرفين غاديكا، نحب نتوجه بتحيه للأمن السياحي، راني ريتهم على كواد يدوروا يتفقدوا في الناس الكل، يتفقدوا في الصباح المنقدين وياخذوا في دي فيدباك. وقال لك حاجة، أمن وأمان ما صاب نشوفوه في شطوط للكل. أنا شيء اللي ريته في هرقلة الحمد لله حييهم. إن شاء الله أو نعود كي نبدأوا سير بلاتو هذيكم مش تحكيوا على على شط المدفون، نعود نقدم لهم تحية خاصة. أما راني ريتهم أمن السياحي موجود، السباحين المنقدين موجودين، العائلة شيخة صغار تتبحبح، الناس الكل مريقلة، تخلي عائلتك فشت تطلع الوسط البلاد تقضي قضيتك وتعاود ترجع. قليل ما كيفوش، أنا نصح العبيد مش تمشي، تعدي نهار في هرقلة، تعدي نص نهار الأولاني في شط، تعدي نص نهار الثاني في شط، ما كومش باش تندموا. راني نحكي على 120 كيلومتر ما همش برشا، 120 كيلومتر أوتوروت محلول، 120 كيلومتر ما غير سيركيلاسيون، وزيد باش تلقى روحك تدور في بلاد ما فيهاش ستريس. سبحان الله يا ربي، بلاد ما فيهاش ستريس، الناس تعيش بنسق ياسر، أكل بطيء بطء يعجبك على الأخر، بريد شعبية تجري، ما فما حتى حد مزروب، الناس الكل شيخة، الناس الكل حفاية الدور، الناس الكل فرحانة، الناس الكل تضحك، محليها هرقلة، نتمنى الناس الكل تنشيلها.
3: يعطيك الصحة حمدي، ميرسي على ديستيناسيون تاع اليوم. ربي يفضلك، نستنيك ان شاء الله نراك نهار الخميس في ديستيناسيون جديدة بطبيعة الحال. هكا فكرة للتوينس ونجموا يمشيو. وقال لي راهو الفترة الأخرانية نتاع اوت ربي باش ركزوا على التريكن بالحق بالحق المخبين، دونك كل مرة نكتشفوا معك بقعة حلوة يا حمدي. شكرا لك، ميرسي على الاقتراح نتاع اليوم. انتم يعطيكم الصحة الناس الكل، ان شاء الله هكا نكونوا ونسناكم في السويعتين في الصبحية الثانية، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. قولوا لي وين مشيتوا ونصي شفتوا شعملتوا في الصيفيه نتاع الاثنين، المهم تكونوا متفرعدين وعجبتكم ديستيناسيون نتاع اليوم. احنا هكا فاروق ايمان يعطيكم الصحه، وصلنا لنهايه موعدنا اليوم من سمر فايبس. ميرسي الناس الكل، كان ان شاء الله يا ربي نتلاقاو غدوه شويه يخرجكم اخر مسجدات الاخباريه من كنسمع مع هدى بطبيعه الحال. خليكم مع الموسيقى في لمانو، باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز ومنتصف النهار، ديوان افام عسلمة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال زيارة ميدانية إلى المستشفى العسكري ببنزرت على ضرورة تدعيم قدرات الإطارات الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال، مشيرا إلى العناية التي توليها الوزارة لدعم جاهزية المستشفى العسكري ببنزرت وحرصها على معالجة الإشكاليات المعترضة وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام، إضافة إلى تعزيز المستشفى بالموارد البشرية الضرورية في انتظار الانطلاق في أفضل الأجل في تشييد المستشفى العسكري الجديد ببنسرت. مكتب والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس يعلن استقبال 4 متطوعين يابانيين جدد يوم الخميس الماضي للعمل بعدد من المؤسسات التونسية، وذلك ضمن برنامج إرسال المتطوعين اليابانيين للتعاون في الخارج بهدف المساهمة في تعزيز روابط الصداقة بين تونس واليابان وتوفير إثراء مهني وثقافي متبادل ضمن مهامهم بالمؤسسات المذكورة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية، معتبرا أن التنقيحات السابقة غير كافية ولم تؤخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي، وفق قوله لوكالة تونس فريق للأنباء. إلى الشأن الدولي، مجلس الأمن السيبرني التابع لحكومة دولة الإمارات يعلن نجاح منظومته في رصد وإحباط هجمات سيبرنية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات حيوية في البلاد شملت الطيران والطاقة والتعليم. ارتفاع أسعار الذهب اليوم بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1%. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق الآن مع أميرة مقني في برنامج منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: Vous écoutez Diwan FM.

0: UN FM. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بالجميع في منك نسمع على موجات ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي يتبع فينا، سواء كنتوا في ديالكم في كراهبكم في ثنية قصدين ربي، مرحبا بكم في الناس الكل في منك نسمع. باش نكون حاضرة في تعويض لزميلتنا هدى الورغمي، باش نحكيو على الأكتواليتي اللي دارت خاصة في الويكاند اللي اتعدت، وبرشا مواضيع باش نسلطوا عليها الضوء. باش نحكيو في منك نسمع على الصور اللي ريناها في النهار لحد تقريبا، وصور لسيارات تعرضت لتخريب وسرقة في شاطئ الشفار بصفاقس. يحضر معنا عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار حسين بوخشيم. باش نحكيو في موضوع المياه المعدنية والأسعار المتضاعفة والاحتكار اللي صاير في المياه المعدنية. باش نحكيو كيف كيف على تصريحات رئيسة اتحاد المرأة حول انتشار أشكال جديدة من الزواج. يحضر معنا الأستاذ كمال بن منصور للتعليق على هذا الموضوع. كيف كيف باش نحكيه على تحذيرات من أنواع معينة من الأسماك ما تتشراش قبل 15 أوت. باش نحكيه على التقييم الأخير اللي صار لمع باستور، وتم اختياره كمركز إقليمي لشمال أفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. باش نحكيه في ألو أنفو على ممارسة الرياضة خاصة في الصيف وفي طقس يبدأ سخون. لكن قبل المواضيع هذوما كل، باش نسلطوا الضوء على الجسم الغريب او الغامض اللي رينا في سماء تونس، والجمعيه التونسيه للفضاء توضح لنا عن طريق سيد احمد الفاضل. هذوما مواضيعنا اليوم في منك نسمع. يرافقنا في الاعداد الرقمي وعلى الكونسوليت محمد زعبار، في الاعداد والتنسيق هيفاء بن يوسف، ومن امام الميكرو اميره مقني. فصل غنائي ونبداو مع بعضنا منك نسمع.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.

0: تبدلش الموجة. شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: فعلا ما تبدلوش الموجة، قعدوا معنا في منك نسمع عديد المواضيع والأكتواليتي اللي باش تسمعوها باش نسلطوا عليها الضوء في ساعتين متاع اليوم، نص نهار وتسعة دقائق تقريبا بدأت رحلتنا في منك نسمع، ونبدأ بماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج.
1: في ماكس بارتاج باش نحكيو على حقيقة الجسم الغامض والمضيء اللي ظهر في سماء تونس. شنو هالجسم هذايا؟ فما بارشة تأويلات وتفتح الباب التأويلات قدام الجسم هذايا، شنو هو، علاش ظهر تحديدا في سماء تونس. هذاك علاش يحضر معنا رئيس الجمعية التونسية للفضاء سيد أحمد الفاضل. مرحبا بك سيد أحمد على ديوان فام.
2: شكرا على الاستضافة، تحياتي لك وكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. ولو كان نفسره، شنو هالجسم هذايا اللي يظهر، شنو قبل هو؟
2: هو الحقيقة إذا كان تمشي مثلا البقعة بعيدة شوية عن المدينة وتطمعن في السماء، أنت باش تشوف عموما، كان تركز في النقاط المضيئة باش تشوف فما نقاط مضيئة تتحرك بسرعة كبيرة، وإلا تكليميوتي وتتحرك جدا بسرعة كبيرة، اللي هي جنرالمون أقمار صناعية في المدار المنخفض، واللي عددها كبر بصفة رهيبة، وأي واحد نجم يعملها يعني في الليل، لكن لازم ما فماش تلوث يعني متاع ضوء، يعني زي ما تشوي على المدينة في مناطق ريفية. فهو الأقمار الصناعية موجودة بكثرة، عددها كبير برشا وماشي ويكبر في المدار الأرضي المنخفض، وهذه كعفات هي فقط سلسلة متاع أقمار صناعية مازالت يتم انفصالها، فصلها على الصاروخ بعد إطلاقها من الولايات المتحدة الأمريكية من طرف شركة خاصة اسمها سبيسيكس، اللي سبيسيكس اللي ما عندوش فكرة عليها يعني سناك هو من أول العام التوى بعثت أكثر من بعثت بالضبط 90 صاروخ إلى الفضاء، يعني فما تسارع كبير في إطلاق الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك من الصين، من روسيا، من الاتحاد الأوروبي، من الهند، وهذا يخلي أنه من المتوقع نشوفه أكثر الأقمار الصناعية ونلاحظوها في السماء، خاصة إذا كان بالطريقة هذه.

0: عندكش طاقه، فهذا يخلي انه يلزم عندهم الواح شمسيه كبيره، وجينالمو اللي تشوفوه حتى يكلينيوت يعني معناتها يظهر ويختفي نوعا ما، هو سبب الالواح الشمسيه يعني، والقمر الصناعي اللي هو معناتها جاي يدور حول المحور نتاعو سبين يعني كما نقولوا، فهذاك اللي يخلي الالواح الشمسيه معناتها هي التكلينيوت وكبيره برشا، كبيره بحجم كبير، لازم تكتب الواحد يكتب ستارلينك ساتلايت على جوجل ويشوف الصوره نتاعو يعني، فهذا اللي يخلي الاضواء هكاك، وطبعا هو مستقيم على بعضهم ولكن المسافه بعيده
1: بعيده يظهروا مع بعضهم، خاطر فما ناس قاعده تربط في الحكايه هذه بكائنات فضائية ولا حاجة مش صحيح.
0: نتمنى أنه ما تكونش كائنات فضائية، أكيد أكيد إحنا الإنسان تعلم أنه نعمل دراسات علمية ويحاول أي ظاهرة يشوفها يحاول يكون تفسيرها علميا، لكن أنا عندنا أكثر من العلم، عندنا تكنولوجيا يعني في نفس الوقت قبلها بشوية كان تم إطلاق 24 قمر صناعي، وهذاك فات ما تنجوش تصير بالصدفة كما هكا، وحتى لو تكون برصهم أو فات تعديوا في الوقت ذاك كانوا ظاهرين في السماء نتاعنا. ولا معناتها الحقيقة أصلا الفكرة أنك تاخذ إنترنت من الإسباس يمكن احنا مازلنا ما وصلنالهاش برشا في تونس باستثناء طبعا اللي تبعوا، ولكن نأكد لك إذا كان توا تاخذ أي طيارة مثلا تمشي في إير فرانس في لوفتانزا، لوفتانزا اليوم تعاقدوا مع نفس الشركة باش يوفروا خدمة الإنترنت جراتويت مو بلاش للمسافرين نتاعها. تمشي لأمريكا تاخذ اير فرانس وتمشي لأمريكا نفس الشيء باش تلقى انترنت بالاقمار الصناعيه، هذوما ستارلينك اللي نحن نشوفو فيهم في سمنتنا واللي كنا راهم شايفوهم من قبل، جسم رائد يظهروا قراب لبعضهم فيحسبوهم جسم واحد، ولكن اندري راهو ماهيش حاجه جديده اصلا باش تونس واحد قال لك لا الاغلبيه ساحه، لو ناكد لك 90%
1: عارفوا شنو بالضبط
0: افيكتيمون، هذه الحاجه اللي معناتها انه ما تفهم التزايد بالمنطقه
1: هذه شنو باش نقول لك انا كيفاش نجموا نعرفوا انها حكايه اقمار صناعيه وحكايه عاديه ما تخوفش وما نبداوش ناولوا ونقولوا كلام من هنا ومن غادي.
0: اكيد هو الاقمار الصناعيه تفهموا كيما قلت لك توا يظن خاطر برشا بحذا بعضهم وضئين برشا خاطر الالواح الشمسيه كبيره هذاك علاش يتشافوا بزايد، ولكن اذا كان تركت التسمه تشوف برشا نقاط كثيره وفات تتحرك بسرعه كبيره، رغم هذوما كيف ماهيش كائنات فضائيه هذيك اقمار صناعيه، والأقمار الصناعية الحق نشأ وتبدأ الآلاف توا موجودين في المدار الأرضي، هذا المستقبل نتاع البشرية، فما شكون يخافوا حتى من أنه ما عادش نجم معناتها الأسترونوم يعني اللي يراقبوا في الأجرام السماوية في الكواكب والإكزوبلانات ويحاولوا معناتها يخدموا في السيونس معناتها حول العالم، متخوفين أنه تزايد عدد الأقمار الصناعية باش يأثر عليهم، لأنه عددهم كبير ياسر معايا ومازال باش يزيد يتضاعف في السنوات القادمة. فمن معناتها اغلب الحاجات اللي تشوفها في السماء طبعا نجوم وتنجم تشوف زاد حاجات تمشي فيه ساعات تكون زاد كويكبات ولا مدندات، ولكن برشا منهم اللي تشوفوا يتحرك بسرعه كبيره في السماء راهو قمر صناعي على الاغلب، وطبعا معناتها نظريات الكائن
1: وباش يشوفوهم ومازلنا باش نشوفوهم حتى باعداد اكبر من هكا.
0: اكيد مازال اكثر من هكا، ولكن على ذكر الحياة خارج كوكب الأرض ولا نجم نقول فما كائنات أخرى موجودة زي ما نعرفوا إيش، فما مهمة فضائية ندعو الناس اللي يسمعوا أنه يطلعوا عليها اسمها فوياجر واحد، فما زاد فوياجر اثنين اللي هو مسبار فضائي تم خرج ديجا، فوياجر واحد خرج من النظام الشمسي توا ودخل في معناتها المجال بين النجوم يعني، وحاطين فيه لوحة مكتوب عليها ب 55 لغة مرحبا ب 55 لغه، باش اذا كان فما معناتها حضاره اخرى موجوده خارج النظام الشمسي ما نعرفوهاش ويوصل لهم المسبار هذا يعرفوا انه فما كوكب الارض. انا فقط اتمنى انه ما يكونوش اذكى منا اذا كان فما الحضاره دي، راهي ممكن معناتها احنا في الاخر نقطه صغيره برشا في كون كبير ياسر معناتها اللي معناتها كي تشوف ديجا معناتها بلاصتنا حتى في السيستم سولير في النظام الشمسي صغار على الاخر معناتها كوكب الارض، فهذيك علاش معناتها يمكن فما كائنات اخرى ويمكن يكونوا كيفنا يمكن يكونوا اذكى منا اقل منا، وهذا محتمل يعني السينتيفيك ما يمشيوش الشيء، ولكن حاليا الى حد الان وفما حتى اثبات معناتها عيني لوجود حياه باستثناء انه لقاو ما مثلا في كواكب خارج المجموعة الشمسية، فما دلائل على وجود المياه وكذلك حتى في المجموعة الشمسية فما أقمار متاع جوبيتر قاعدين يلوجوا على المياه لأنه فما الماء فما الحياة
1: أكيد
0: يلوجوا جد على ديسكين متاع جراثيم، فما دومين كامل متاع أنه نحاول نلقاو حياة خارج كوكب الأرض لحد الآن مفهمناش، إن شاء الله نتمنى وإحنا بالعكس مدعوين ما تكونوش وحدنا وماذا بينا
1: علم كبير علم كبير علم كبير في كون واسع وشاسع وفي برشا خفايا وأسرار. نشكرك برشا سيد أحمد، يعطيك صحة على كل هالتوضيحات هذه، كنت معنا حاضر رئيس الجمعية التونسية للفضاء حكينا على الجسم.

0: الغريب اليوم مش غريب انفيت, هو أقمار صناعية تظهر عادي جدا في تونس, في سماء تونس وفي سماء العالم الكل. ما زلنا موصلين معاكم في منك نسمع, ما تبعدوش البعيد, ما زلنا مكملين في مواضيعنا.
1: في الخدمة, في الدار, ولا في الكياس, تعرف كل حول الناس, الجديد والأخبار, الوانفو لكتو.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان اف ام صوتكم.
2: مرحبا بكم من جديد في منك نسمع. نحب نسلم برشا برشا على الناس اللي تسمع فينا على فام والناس اللي تسمع فينا كيف كيف عبر الانترنت. ونحب نسلم على جماعة اليوتيوب. مرحبا بكم حبيب حمدي بن سالم سامية جاد الياس وبرشا ناس اخرين تبع فينا على اليوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي للشفار لهنا قريب برشا من صفاقس في المحرس وفما برشا صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك توري انه عدد من السيارات تعرضت الى التخريب وتكسير البلور متاحة وسرقة محتوياتها. تقريبا عددها 10 ولا اكثر شوية ولا اقل. ذيك علاش باش نحكيو في الموضوع في انفو انتوكس.
0: انفو انتوكس
2: يحضر معنا عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار بمعتمدية المحرس الغني بوخشين. مرحبا بك سي الغني.
3: عايشك ومرحبا بك أختي ومستمعي قناة ديوان اف ام.
2: مرحبا بك على قبول دعوتنا. نحكيو على ظاهرة وكانت توطي هكا صوت الراديو بحذاك. اسمعني من التليفون باش نتفادى ليكو.
3: ما عنديش راديو أختي.
2: نسمع في صوت إيكو على خاطر مش مشكل. الصور السيارات اللي تم تداولها في الفيسبوك السيارات اللي ظهرت مكسرة وحتى محتوياتها مسروقة شو صحيح من غلط وشو اللي صار بالضبط؟
3: والله أختي هي حالة صارت إن ذاك الوقع تداوله في على صفحات التواصل الاجتماعي ووقع تم عدد السيارات اللي هي مركونة في من شيرة الباركينج من شيرة المحرس. هو مساعدة سيارات اللي وقع هذا وقع عليهم التخريب والتكسير تأشيم باللور. هي صارت ولامس
2: نهار الأحد نهار الأحد أو السبت
3: نهار السبت الصباح
2: صباح بكري
3: أمس صباح بكري لحد
2: أمس لحد فلا
3: أمس صباح بكري وقاعد الأمن قاعد واخذ بزمام الأمور وثم سرية أبحاث وكذا. ولكن إن شاء الله في يصير كان خير ومجهودات الأمنية إن شاء الله نوصل.
2: قديش الناس المتضررة سحسي؟
3: والله ما نعرفش بالضبط حتى أنا بالضبط نمر معاه. ما عدد سيارات في حدود 6 سيارات هكا في النمر هذاك من 16 سيارات
2: من 6 إلى 10 سيارات.
3: سيارات نعرفش النمر أنا كيفكم خليت الموضوع عن طريقة عام في صفحات التواصل الاجتماعي وهي ظاهرة لا تمثل الشفار ولا ناس الشفار. وإحنا هي حالة معزولة وندعو الناس كل باش تمشي للشفار. الشفار أنا خاطر هي من أول الصيف عدد المصطفين وصلوا حتى 200 و250 المصطف وناس كلها في معناتها اللي اسمها الشفار ممتاز ياسر في كل شيء. وهي كما قلت لك حالة لا تمثلنا ولا تمثل
2: سي حسين. صار تدخل من البلدية لتأمين المكان المتضرر؟
3: هو أختي كما تعرف أنت هي البلاصة هذه جاية في اشتراك ملكية ما بين الوكالة السياحية وما بين لقال ومعناتها في أرض أملاك دولة وهي البرة من الباركينجات. حتى في العادة ما هيش باركينج هذيك ما هيش باركينج تبع البلدية. حتى وكيت كانت بلدية تكري باركينجات البلاصة هذه ما هيش تبع
2: البلدية تبع لبال
3: تبع الوكالة العقارية السياحية.
2: واضح
3: سياحية وهي البرة جاي البرة هكا علاش هي ما هيش وسط لو كان جت مثلا في وسط المحلات التجارية وبعد ذلك كاميرات في وسط الشط كانت ما تسيرش على خاطر ثم ثم ثم كاميروات وثم ثم محلات تجارية وثم كذا. أما هي صارت بعيدة شوي، هي حالة جات مما في البعيدة شوي حكا علاش هم استغلوا المكان والوقت، ما نستغلوا المكان والوقت
2: باش انه صباح بكري الناس جيت باش تبحر في الصباح قبل الشمس وفماش كاميروات
3: مثلا ماش كاميروات والبلاصه كما قلت لك معزوله شوي جايه ما بين المحرس والشفار هي ماهيش باركينغ من قبل ماهيش باركينغ مهيئة، هي عملوها كالمدخل لكن المشاريع جديده تمام مشروع ولا اثنين غاديك قوي عملوا لهم كيب باساج يدخلوا منها يراكم فيهم الناس الجهه هذيك المستفيد سوى باش يمشوا للقاوي هذوما ولا باش يمشوا للشط هذاك علاش وصارت معناتها كيما قلت لك اختي بلاصه المكان بعيد وصارت الحكايه في فتره زمنيه وجيزه
2: وحاله معزوله كيف ما قلتي حسين معناها الناس اللي ماشيه للشفار وقصد ربي للشفار وتحب تعوم في الشفار من غير ما تخاف
3: مرحبا بهم الناس الكل القواتنا الامنيه على درجه كبيره من العمل ومن الجاهزيه احنا كسلطات محليه ولا جهويه قاعدين نسكوا مع بعضنا يمكن تصير غاديك في البلاصه هذيك باعتبارها بعيده شوي نحاول نعملوا فيها نقطه امنيه معناها غاديك نقربوها
2: تكون نقطه امنيه قاره
3: اي نقطه امنيه غاديك قاره وكذا وان شاء الله معناتها في جديد ان شاء الله ما تكررش الامور هذه وهون الامن واخذ بزمام الامور وان شاء الله في قادم الايام تصير ثم سرية ابحاث وامور اخرى اما راهو الامن يخدم في على درجه عاليه من الجاهزيه وبحول الله الناس هذه باش تاخو باش القانون باش ياخذ مجراه
2: نتبع
3: القانون ياخذ مجراه
2: واحنا باش نتبعوا الحكايه
3: واحنا باش نتبعوا الحكايه
2: واضح
3: واحنا كنواب مجلس محلي ولا سلطه محليه ولا سلطه جهويه رانا باش نجتمعوا مع الاخوين الكل سواء البلديه ولا وباش نتعاونوا الناس كل سواء في باش نحضروا باش نعاونوا باش تكون ثم نقطه امنيه غاديكه وكذا وباش ما تكررش مثل الاحداث هذه ونطمنوا الناس كله مرحبا بهم في الشفار
2: شكرا لك يفضلك يفضلك سي حسين الغني بخشيم عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار شكرا على كل هذه التوضيحات مازلنا مواصلين معكم في منك نسمع رجعي

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا بكم من جديد في منك نسمع نص نهار وثلاثة وثلاثين دقيقة. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا في أي مكان أنتم فيه، نرحبوا بكم ونقول لكم مرحبا بكم في ديوان فام وتحديدا برنامج منك نسمع. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضيا الجربي اعتبرت أنه انتشار أشكال جديدة من الزواج على غرار الزواج العرفي والزواج الديني غير الموثق يطرح تساؤلات جدية حول أسباب ابتعاد عدد من التونسيين عن عقد الزواج المدني المنظم بمجلة الأحوال الشخصية. وضحت أن الزواج العرفي في تونس لم يعد يقتصر على الاتفاق الشفاهي، بل أصبح يشمل أيضا عقودا مكتوبة لا يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية، مشيرة إلى وجود حالات يتم فيها الاكتفاء بالإشهار داخل المساجد أو في محيط العائلة دون إبرام عقد قانوني. هذا اللي قالته سيدة راضية في ندوة صحفية سابقة، وهذا تقريبا تصريح اللي عمل جدل النهارين هذوما في مواقع التواصل الاجتماعي. هذيك علاش باش نحكيه في الموضوع هذايا في لاكتو دو جور.
1: لاكتو دو جور.
0: الأستاذ كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة قوانين عضو للإشهاد يحضر معانا، مرحبا بك، شكرا على قبولك دعوتنا.
2: شكرا، يعطيك الصحة ومرحبا بك.
0: شكرا لك سي كمال. باش ان معناها ان نردوا على كلام الأستاذة راضية ونسمع ولا عنا تصريح هذا الإكستري، جست أسمع معنا التصريح.
3: لاحظنا بعد 2011 عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011، ولا فما عقود شفهية عبر عنه في ذلك في فترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي، يعني مكتوب ولكنه غير مسجل. ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية، وزيجات ما بين التوانسة والأجانب. للأسف أيضا هنالك عقود زواج ما يمكنش نحكيه أنها مطابقة لمجلة الأحوال الشخصية. مجلة الأحوال الشخصية قاعدة تتضرب يوما بعد يوم، معناها كل نهار نسمع حاجة الهدف منها أنه نضرب مجلة الأحوال الشخصية. احنا زادا نحب ننبه النيابة العمومية أنها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وأيضا فما توصية لوزارة العدل أنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجلة الأحوال الشخصية. مش ممكن اليوم إنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية.
0: سي كمال.
2: عطلامة.
0: مرحبا بك.
2: رانا بداوا من إنه فات هي قالت حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية. يعني كلام خطير برشا إذا كان وجهه تهمة اليوم لمؤسسات الدولة أنها تضرب في مجلة الأحوال الشخصية. وفما تصريح ما أخطر من التصريح اللي عديتوه توا، لأنه للأسف الشديد الاتحاد الوطني للمرأة نظم ملتقى، والملتقى هذا العنوان متاعه اختارت له عقود الزواج بعد 2011. عقود الزواج، عقود، ما حكيتش على الزواج كظاهرة اجتماعية ولا كفينومين، وما حكيتش على العلاقات الحرة ولا الزواج خلاف صيغ القانوني، تحكي على عقود الزواج. وهذا اللي خلينا يلزمنا نكونوا اليوم حاضرين معاكم باش نجاوبوا ونوضحوا للناس.
0: خاطر شكون اللي يعمل عقود الزواج وما عدول الإشهاد؟
2: كان عدول الإشهاد اليوم في تونس حتى في غياب المجالس البلدية، اليوم عدول الإشهاد فقط هم اللي حروا في عقود الزواج. بطبيعة ضبط الحالة المدنية استثناء كاتب عام بلدية بشخصه وظيفته يمكنه ذلك. نشوفوا كنت حكث القانون وفي حضرة القانون، وخاصة أن الأستاذة محامية قبل ما تكون رئيس اتحاد نسائي، ما يلزمش يكون فما مغالطة للمواطن وللمستمع. فلما صرحت قالت عقود مؤسسة تحكي على عقود الزواج، وبعد تقول عقود مكتوبة كتائب خطية معرفة باللمضة في البلدية في بعض التصريحات الأخرى وغيره، ومن بعد جبت عدول الإشهاد وقالت وين النيابة العمومية ويلزم مراقبة عدول الإشهاد ومش مجرد التأشيرة. وقالت زاد أذكى عدل الإشهاد اليوم قاعد يوضح في خيار الشرط ويشعر فيهم بخيار الشرط، أذكى عدل الإشهاد يوضح في مسؤوليات الزواج، وأذكى النيابة تراقب ونشعر وزارة العدل، ودخلت وتخمرت. وهذا من غير مخرجات الملتقى على فكرة، رأوا ملتقى الاتحاد النسائي عمره ما جبد عدول الإشهاد، كانوا حاضرين بعض الزملاء منا اللي حضروا في الملتقى أخذا بالخاطر، علما أنه الاتحاد النسائي سبقوا أنه في قانون مهنة عدول الإشهاد عارضوا مع أنه لا دخل لها فيها. فجابت السيدة راضية في تطريحها معكم توما في ديوان فين وقالت أنه
0: هو تصريح إعلامي،
2: تصريح إعلامي معكم توما عملته وبعض بعض وسائل الإعلام الأخرى. تحكيه قانون، راهو الفصل 4 من مجلة الأحوال الشخصية واضح، راهو لا يثبت، لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يثبتها نص خاص، والنص الخاص اللي هو قانون الحالة المدنية واضح قال عودوا للإشاء أو ضابط الحالة المدنية فقط انتهى. إيش معناها لهنا لا يثبتوا؟ شكون قال بمرتاش هذوما معرسين؟ إذا في تونس اليوم باش نتحطوا على زواج راهو يلزم يكون عندي عقد زواج محرر وعد الإشهاد وإلا ضابط حالة مدنية انتهى. يعني في تونس ما نجمش نتحدث على زواج ونسميه زواج ونقول عقود الزواج وهو ما هوش محرر وعد الإشهاد ولا ضابط حالة مدنية.
0: ما نجمش نقول عليه عقد،
2: ما نجمش نقول عليه عقد. هذه حاجة اللي تقول زاد الزواج العرفي واستعملت برشة في وسائل الإعلام هذا المصطلح العرف الزواج العرفي. العرف في تونس، العرف ما هو متعارف عليه هو مصدر من مصادر القانون في التشريعات الكل، احنا كرجال قانون حوايج معروفة متعارف عليها في مصر وفي دول أخرى، فما نوع متاع زيجات متعارف عليها، فما أنواع من عقود الزواج في الخارج البرة، فما زواج المتعة وزواج الميسار وزواج ترشنوة وزواج العرفي في مصر توا وقال يتفرجوا في المسلسلات، فما زواج موثق مكتوب لدى مؤسسات الدولة رسمي، وفما زواج آخر عرفي زوجيني نفسك زوجتك نفسي، وهنا يكبوا وهنا معرسين ومعترف به في بلادهم. في تونس، في تونس احنا في بلادنا ما عناش حاجة اسمها زواج عرفي، راهو الدستور الدساتير في العالم فما دساتير عرفية غير مكتوبة يعني متعارف عليها. احنا في تونس الدستور متاعنا مكتوب، ما نجموش نحكيو على حاجة عرفية في الدستور. نفس الشيء في قانون الزواج، ما عناش زواج عرفي فالتسمية خاطئة. قل لي ما شنو هذوما يمشيو يعرسوا وحدهم من غير كتبان صداق عند عبد الشهاد ولا عند ضابط حالة مدنية؟ هذيك جريمة اسمها زواج خلاف للصياغ القانوني. يعني ما نجمش نركب حاجة على حاجة وهي للأسف محامية امرأة قانون وكاسكيت متاع رئيس اتحاد النسائي وتخدم كاسكيت محامية وقصدا تجبد في عدول الإشهاد جزافا هكا باش تخلي المواطن والمستمع البسيط يفهم وكأنه سدع عذور الإشهاد. اللي هما رجال قانون متخصصين في تحرير العقود الرسمية وفي مقدمتها عقود الزواج، عذور الإشهاد اللي هما من مؤسسات الدولة لأنه مأمور عمومي تابع وزارة العدل ويخدم تحت إشراف النيابة العمومية. من جيش اليوم نقول عدل الإشهاد أسكو قاعد يشعر في خيار الشرط. انت فاهمة شنو هو خيار الشرط؟ أنه فما فصل في مجلة الأحوال الشخصية قول يمكن للزوجين، يعطي إمكانية للزوجة ولا للزوج أنه يشرط شرط معين ويطلب من عدل الإشهاد أنه يحرره له في الساق مثلا. قول لك ما نحبش نسكن مع حماتي، أنا نحب نختار مقر الزوجية في ولاية كذا. إذا كان اتفق الزوجان على الشرط ذاك طالما ما يمسش بالنظام العام وبجوهر العقد مش باش يتفقوا باش يجيبوا،
0: وهذا ممكن العقد. ممكن أستاذة يتوثق في العقد؟
2: أي هذا ممكن بطلب من الطرفين أنهم يشرطوا شرط معين حطوه لهم في الصداق بطلب منهم في حاجة متمسش جوهر العقد ومتمسش النظام العام. أما مش تجي هي تقول أسكو عدول الإشهاد قاعدين اليوم يشعروا فيهم وكأنه واجب أن نجي للعرايس نهار كتبان صداقهم نقول هاي أشرطوا على بعضكم شروط طوي خلينا في صداقهم نعملوا مشاكل. معناه أسكو احنا بربي في بلادنا نلوجوا على حلول للمشاكل ولا على مشاكل للحلول؟ من وقتاش طرح عقد الزواج في تونس مشكل؟ عقد الزواج المحرر اللي نسمي فيه بحضرة القانون اللي حروا عدل الإشهاد أو ضبط الحل المدني لا يطرح أي إشكال. ثم تقول أسكت اليوم موانع الزواج النيابة العمومية تراقب فيها، يا أخي اختصاص النيابة العمومية تراقب موانع الزواج، يا أخي يكتب في صداقاته كل جمهورية، اختصاص عدل الإشهاد كرجل قانون مختص هو اللي يراقب موانع الزواج. وطبعا يمتنع إذا كان إن اليوم عندي
0: مال. معناه سامحني أستاذ باش نتفاعل معاك، معناه ما فماش عقد زواج قانوني وغير قانوني، مكتوب وغير مكتوب، هذا عند عدل الإشهاد نحكي، معناه زوز من الناس جاوا لعدل الإشهاد فما أوراق معينة ومعيار معين يتم بيه عقد الزواج، فماش حاجة أخرى.
2: طبيعة هو عدل الإشهاد الساعة عنده قبل ما يمشي مجلس العقد، وإحنا في عاداتنا وتقاليدنا فما ناس تكتب الصداق في الصالة في قاعة الأفراح، فما ناس تكتب في البلدية تكري الصالة نتاع البلدية يمشي عدل الإشهاد يكتب لهم غادي، فما ناس في دارهم حتى في عادات والتقاليد نتاعنا نتاع المجتمع التونسي. عدل الإشهاد راه ما يخرج يكتب الصداق إلا ما يستقبل الأوراق في مكتبه قبل يجيبوا له الوثائق يتحرى في مضامين الولادة. السيدة مع مطلقة اسك عدات العدة نتاعها ولا يفهم 3 شهور من تاريخ الطلاق. أجالة أرملة يجيب مضمون الوفاة نتاع القرين نتاعها، يتثبت في الشهادة الطبية للزواج، يتثبت في الملف كامل فما طرف أجنبي يلزم ترخيص من سفارة بلاده في تونس وإلا من بلاده بالأبوستي، يتحرى إذا كانوا أمني وإلا حامل للسلاح يلزم ترخيص من الإدارة متاعه.
0: وإذا أجنبي
2: لكن ما نجيوش في خطبة الزواج احنا نهار خطبة نصداق في الصالة نقولوا فلانة ذي راهي هجالة، راهي عندها زوج صغار، اسمع يا ناس اللي ما تسمعوش، راهي أكبر منه بخمسة سنين. هذا عدل الإشهاد راهو عنده ذوق، ما نقوموش بتلاوة عقد الزواج في وصالة أفراح واحنا عنا سر مهني محمولين عليه. واسمع يا اللي ما تسمعش، فنراقب وثائق الزواج أولا، إذا استوفيت جميع مختص كرجل قانون وقتها يتوجه لتحرير عقد الزواج. أما عمره ما يكتب عدل الإشهاد ونهار نتحرى السيدة راضية أنها نتحداها في أنها تجيب لي زواج واحد كاتبوا عدل الإشهاد بالطريقة اللي تحكي عليها، قالت ما فما موانع زواج وخلاف صياغ القانوني نسمي فيه عرفي، أنا نسميه الأمور بمسمياتها. عدول الإشهاد يعرفوا يخدموا خدمتهم ومختصين في هذا. واليوم عدول الإشهاد يتكلموا أوت فوا غير مسموح، لا للسيدة راضية ولا للاتحاد النسائي ولا لغيرها، أنهم يتحكوا على عدول الإشهاد وليورينا خدمتنا. ثم تقول أنا اليوم نشعر النيابة العمومية.
0: أستاذ المؤاخذة متاعكم بالضبط وين؟
2: المغالطات اللي قامت بها السيدة راضية في تصريحاتها الإعلامية لما جبدت السيدة عدول الإشهاد كمختصين في تحرير العقود وعملت تلميحات وتصريحات تقول وأنه فما اليوم زواج عرفي وتقول مكتوب وتسميها عقد وتقول أنه السيدة عدول الإشهاد نطلب النيابة باش تراقب عقود الزواج ونطلب وزارة العدل.
0: هي قالت انه فما وجود فما عقود زواج ذات طابع ديني بحت، ما نعرفش ممكن تحكي على الاشهار اللي يصير في الجامع الى جانب عقود زواج تتعلق بتونسيين، معناها زواج تونسيين باجانب. وقالت انه العقود هذه ما هيش مطابقه لمقتضيات مجله الاحوال الشخصيه بل اصبحت اقرب الى العقود الدينيه والغربيه.
2: لا ما هي هو دخل فيه الاشهار. فما في بعض التقاليد في بعض الولايات لاحظت أنا مثلا في بعض الجهات بعد ما تتحرر عقود الزواج لدى السادة عدول الإشهاد يمشيوا يعطيوا نهارة الجمعة مثلا الإمام الجامع نهارة الخطبة. لاحظت أنا مرة فرازار إذا مش كعادل إشهاد كمواطن عادي ينصلي في الجمعة في الناس الكل في ولاية من الولايات قال هذا وقد أبرم هذا الأسبوع زواج فلان بفلانة وفلان بفلانة وفلان بفلانة ويعمل لهم دعاء وهنا إشهاء من باب العادات والتقاليد ولا علاقة له بعدول الإشهاد وبتحرير عقود الزواج.
0: واضح.
2: عقد الإشهاد بعد ما يبرم عقد الزواج يقوم بخطبة الزواج أنه يقول تولينا اليوم إبرام زواج فلان بفلانة على مهر نسماه لها وتبقى القانون بحضور الشاهدين فلان وفلان بعد ما يحرروا. أما أن نشهر عقد زواج ما حررناهش هذا ما فماش
0: مش موجود.
2: وحتى في عادات وتقاليد بعض الجهات ما يمشيوش هما راهو للجامع الإمام يعمل في إشهار زواج من غير ما يتحرى من غير ما يمزوله ما يزوله مضمون ولا يزوله حاجة متطور.
0: أكيد في كيف مثلا في صفاقس يصير الإشهار في الجامع بعد إبرام العقد يصير إشهار في جامع
2: ما تعنيناش في القانون ما تهمناش احنا لهنا ما تجبدش عدول الإشهاد في حاجة ما تهمنيش. أنا اليوم مسؤول على تحرير عقود الزواج، عملت سيمينار سماته عقود الزواج وتتحدث في اللي بلاتو توا على عقود الزواج كانوا عنا برشا أنواع من عقود الزواج في تونس. هذا كذب وافتراء وبلبلة في المجتمع التونسي. والنبه راضية للكلام اللي قاعدة تقول فيه السيدة راضية رئيس الاتحاد النسائي راهو ما عناش أنواع عقود زواج في تونس، هناك زواج وحيد يحرر كتب مدني تبقى لمجلة الأحوال الشخصية ولقانون الحل المدني. ثم تقول اليوم يلقى روحه عذباه وعازب بعد ما عرض عدل الإشهاد كي يكتب عقد الزواج بالقانون يلزمه يبعث المكان الضابط الحالة المدنية مكان وين منتصب العدل يعلموا بي فما دفتر إعلامات بالزواج ناخذوه من المحكمة ونقوم بإعلام في أجل شهره وفلان عرض بفلان ونصبوا فيه المعطيات والوثائق
0: باش اللي يجبد مضمون يطلع له اللي هو متزوج
2: بالضبط. لكن إجراءات العمل في البلدية ما هوش تشويت يعني اشتعمل البلدية جاءوا كتبوا صداقهم في حمام سوسة عندي أنا والعروسة من بنزرت والعروس من جبس تعمل هي بلدية حمام سوس، تبعث إعلام البلدية جابس وإعلام البلدية بنزرت بالبريد الإداري.
0: واضح.
2: قد يستغرق شهر شهرين ثلاثة، وفما بيرو دوردر وكذا باش تخرج من لوطة في مضمونها معرسة، وهو في مضمونه معرس واللي هو مسؤولية
0: نصح
2: المدنية في الإشهارات. ياخذ وقت عدل الإشهاد كتب عقد زواج يقوم بترسيمه لهنا، وكأنها توحي أن عدول الإشهاد يجيوا يكتبوا صداقاتهم يرسموهمش في البلديات، فهذا راه يتعاقب عاد بالقانون، يعني هو ملزم بذلك. وعدل الإشهاد راه يقدم كرجل قانون مختص، لا ينتظر رقابة ولا وصاية.
0: هذا ما يمنعش أنه فما عقود زواج تتم خارج عدول الإشهاد وبين الناس في بعضهم
2: ما نسميوهاش عقود زواج، صحيح ما تسميش عقد،
0: ما تسميش عقد، واضح. زاد التسمية مهمة لهنا،
2: ما هوش عقد زواج خلاف صياغة قانونية، هو جريمة
0: قانونية. واضح.
2: موجبة للتتبعات الجزائية وتهزهم للحبس.
0: واضح.
2: أما عدول الإشهاد راهم
0: عقوبتهم شنية سيد كمال؟
2: وما عادش نحبوها راضية نطلبوا منها.
0: شنية العقوبة سي كمال؟ سي كمال الزواج على غير على غير خلاف الصياغة القانونية شنية عقوبتها؟
2: هي عقوبة سجنية وخطية مالية. السادة المحامين وهي محامية وتعرف لهنا نجم تتحدث على جريمة الزواج خلاف الصياغة القانونية وتنبه الناس من خطورتها، أما مش تحكي على عقود الزواج بعد 2011 ولا 2020 رغم يتبدل حد شيء من نول الدنيا. عقود الزواج تتحرر لدى عدول الإشهاد وضباط الحل المدني، وإحنا نشعرهم بالقانون بالواجبات والمسؤوليات متاحهم في إطار خطبة الزواج بطريقة سلسة حلوة. مانيش باش نجي نخرجوا أوراء لنا نهار كتبان الصداق نقولوا أيه أنت راك يلزمك تعمل هكا وهكا وهكا، نقولوا ونذكر الزوج بأنه مطالب بالنفقة والزوجة المساهمة في الإنفاق إن كان لها مال وكذا.
0: واضح. هي في ديباجة، فورم ديباجة. واضح.
2: لكن اليوم راهو توعية المجتمع التونسي بحقوقه وواجباته بما فيها مؤسسات الزواج وكثرة الطلاق وغيره عن طريق الجمعيات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، يلزمها تغطي ما أهم وتقوم بدور ما أهم من أنها تضحك حتى لعدول الإشهاد اللي يقولوا له إلزم حدك سيدتي وإلا سنلجأ إلى مقاضاتك.
0: واضح. شكرا لك أستاذ، شكرا لك، شكرا لك على كل هالتوضيحات. كان معنا الأستاذ كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد. توتسويت نمشي ولي موضوعنا ديكريبتاج.
1: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
0: مرحبا بكم من جديد في منك نسمع. أكيد كلكم سمعتوا أنه المياه المعدنية مقطوعة، وحتى إذا لقيتها راو تهزها بكوتا معينة، تهز ستيكة ما ولا بامبونة ما متاع 6 لتر، وما تهزش أكثر منها كيكة، وأكثر من هذية تلقى الماء أغلى من سعره الموجود العادي، تلقى بمياه 200 ب300 المستهلك طاب من شري هنا الماء. هذيك علاش باش نحكيوا مع الاستاذ انيس بنزين على بيع المياه المعدنيه باسعار مضاعفه واحتكارها، شنو يقول القانون في الموضوع هذايا. مرحبا بيك استاذ.
4: مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي اذاعه ديوان فهم.
0: شكرا لك على قبول الدعوه. اليوم فهم برشا مضاربه في الماء.
4: اي
0: مضاربه واحتكار
4: فما مضاربه واحتكار وبيع مشروط.
0: وبيع مشروط جوست تما
4: يفرض عليك مثلا باش تشري ما قداش تشري وشو تشري معاه
0: هذه خاصه في المناطق في مناطق معينه يقول لك اذا باش تقعد لازمك تشري مع القهوه ولا مع الجويز تشري ماء.
4: لا حتى في المغازات.
0: انا
4: مواطن، انا كمواطن تونسي شوف فيه هذا يجي يقول لك انت باش تاكل نجم نعطيك كي باش تشري من عندي تقضي قضيه مش نعطيك ما بالكش.
0: لا انا تعرفت نتاع انك لا هز ستيكه مش زوز كاو، اما البيع المشروط لا ما لاحظتش. شو يقول القانون استاذ في الموضوع هذا؟
4: هنا سعر ثابت انه هو من الوقائع اللي موجوده تو في وضعنا الحالي، انه ثم معلومه مؤكده كونه ما نمشي يتقطع معناها المياه المعدنيه باش تتقطع باش تقل، لانه ثم نقص في ماده من المواد اللي يصنع بها الاوعيه نتاع الماء. وبالتالي ايش عملوا معناها التجار زي ما كعادتهم المستهلك هو اللي يدفع الضريبه، يمشي يخبيوا الماء باش يبيعوه ثمن غالي اغلى، وهما ما يعرفوش انه هذه الجرائم اللي كانت قبل القانون التونسي القديم قبل ما امور الامر الرئاسي نتاع 2020 كانت معناها جرائم عاديه نتاع خطايا ماليه وعقوبات معناها مش مشدده. تو ولات من قبيل الجنايات والعقوبه تبدا من 10 سنوات سجن.
0: من 10 سنوات سجن.
4: اي من 10 سنوات سجن وتوصل حتى معناها البيرفيتوتي حتى معناها العقوبه بقيه العمر معناها بالترتيب. التونسي وهذا الامر الرئاسي نتاع 1922 يفصل ساعة الجرائم شكون اللي ارتكبها وكيفاش تصير المعاينه. المعاينه راهو تنجم تصير بطبيعه من اعوان الدرك العاديه المشار عليهم مشار اليهم معناها بالمجال الجزائيه وكذلك اعوان الاداره اللي وكلهم القانون انهم باش يمشيوا يعاينوا. وراهو هذوما الناس اللي خول لهم القانون المعاينه نجم يمشيوا يدخلوا للمحلات والمنازل كل المكان ينجم يكون حتى في المنزل نتاعو يكون مصوب في المنزل نتاعو الدخول نهارا وليلا او ليلا للمحلات هذه ومعاينة البضاعة اللي يقع معنى البضاعة يقع تخبيتها معنى يخبيوا البضاعة غالي مش بعد يبيعوها بأثمان غالية وقت اللي معناها تتفقد. هذا يعاقب عليه قانون عقوبة 10 سنوات سجن و100 ألف دينار خطية وتتدرج العقوبات اذا كان نمشيو اليوم نحكيو على حاجات مثلا حياتيه كيما معناها الادويه وكذا وكذلك توصل العقوبات 30 عام سجن اذا كان الوضع البيئي ولا الوضع الصحي في البلاد مثلا فما كيما جائحه كورونا مثلا في جائحه او في حاله على
0: وانت تغلي في الاكسجين مثلا
4: ولا فانت ثورتي في حاله نتاع مرض ولا حالة متاع زلزال الله اللي قدر علينا ولا حرب ولا حاجة تقوم تخبي هالماء ذي ولا تخبي المواد الحياتية متاع المعيش الإنسان مش يعيش بها لغاية في الربح والمستهلك هو اللي معناه يدفع الضريبة لهنا العقوبات توصل 30 سنة سجن وتولي العقوبات بقية العمر وقت اللي يكون متكونة من مجموعة من أشخاص معناها عصابة
0: عصابة احنا نحكيو لهنا على الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط نفس العقوبة
4: اي والمشارك كذلك القانون التونسي يقول لك المشارك له نفس العقوبه معناها انت تجي تبيع لي ليا انا وانا نهز نخبي وانت في علمك انت مشارك معايا معناها انت الفورنيسور تجيب لي وتقول لي راهو باش يولي بها غالي هذايا ونقسم معاك انا الربح انت مشارك وتعاقب بنفس العقوبه
0: معناها للناس اللي تسمع فينا بكل بساطه الناس اللي تغلي في سوم الماء وتدوبل فيه ولا تزيد حتى بال 200 فرنك و 300 فرنك راهي عندها عقوبه سجنيه في انتظارها إذا ثبت عليها الأمر
4: 10 سنوات سجن هذه أدنى عقوبة راهو معناها جناية معناها جناية فيها تحقيق وراهو معناها فما وعندنا معناها أمثلة صارت معناها تو في محاكم نابل مثلا بل صارت في وقت اللي خباو السميد وقت اللي خباو المواد المواد باش يعملوا الخبز كل والماء تو أنت تجيب الماء في الصيف في الصيف الحر تولي أنت معناها تحب تضارب وتحب تخبي وتحب تربح وراهو معناها التجار يردوا بالهم راهو المعاينات لازم تتم ليلا في غفله منك انت وباذن معناها ذاك القانون يسمح لهم معناها اعوان الضابط العادي وكذلك الاعوان نتاع الاداره اللي يسمح لهم القانون يدخلوا لك لدارك مش حتى للمحل نتاعك تحبي في دارك يدخلوا لك وليلا معناها راهو ما عندك من الشفلت وبالتالي احنا ما نحبوش
0: كيفاش يتم الابلاغ استاذ؟ كيفاش
4: باي وسيله كانت اخي انا ولا انت اي مواطن مع اي مواطن كيف يرى حاجه لازم يبلغ عليه وهم بقيت هذايا معناها فما اعوان تاع الاداره فهمت اللي معناها يقوموا بالواجب تاعهم ويبحثوا ويعرفوا ويعرفوا ويعرفوا انت تو تسال في كل مدينه ولا في كل حي تعرف شكون اللي عنده الماء هذاك هذاك عنده نوعيه الماء هذه بعثها بكذا يخرج فيها بال يخرج فيها.
0: بالدبوسه واثنين والستيكه
4: هكاك هاي
0: اي ديجا حتى سوم الدبوسه يختلف على الستيكه وحتى توصل حتى دوبلت السوم
4: يفرغوهم عادش يبارك الستيكه هي بد بارد شي سته بارد الستيك تجي سته بارد ويبارك الدبوسه كيما يحب هو صدقني تو معناها اللي قاعد صاير مثلا نحكي لك انا في ولايه نابل معناها تلقى الماء كان عند الحماس وتعرف معناها الحماس يبيع غالي معناها وتمشي للمغازات ما تلقى حتى دبوزه او تو تمشي لاي مغازه من غير ما تسميه اي مغازه من المغازات الكبرى معناها موجوده في تونس ما تلقاش الماء هذا يوصي وذاك يهز العائلة وهذا الكل وراه مخالف القانون وراه يعتبر من قبيل معناها
0: المضاربة هو سي الأسعد المزاح قال انه فما انفراج مرتقب في في أزمة الماء خلال الأيام القادمة باش ما نفجعوش الناس، راهو فما إن شاء الله انفراجة في
4: المرضى والدنيا سخونة، فما ناس كبار ما يعيشوا كان بالماء المعدني هذيك
0: والصغيرات والببيات واللي في السبيطارات واللي في المصحات واللي هذه حاجة حياتية كيف ما قلت أستاذ. نشكرك برشا أستاذ أنيس الزين على أنيس الزين على كل هالتوضيحات هذية. وواضح هو القانون شيقول في المضاربة والاحتكار عقوبة سجنية أدناها 10 سنوات. شكرا لك مرة أخرى، وشكرا لكم أنتم الناس اللي تبعتونا طيلة الساعة الأولى. ما زلنا في برشا مواضيع تستنى فيكم في ساعة ثانية. توا نخرجوا أخبار مع هدى وصلي ورجعين في ملك نسمع.
1: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افهم ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجازو الوحيدة ديوان افهم عسلامة. المصادقة خلال اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي أسفرت عن فوز شاكر بوثوري، وذلك بعد صدور الأحكام النهائية والباتة عن المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها المترشح الثاني في الدورين الابتدائي والاستئناف، وتبعا لذلك أذن مجلس الهيئة بنشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي وبالموقع الرسمي للهيئة فضلا عن إعلام مجلس النواب بها حتى يتم دعوة النائب الجديد لمباشرة مهامه. كما تولى مجلس الهيئة المصادقة على رزنامة عملية التصويت على سحب الوكالة من عضوي المجلس المحلي بمعتمدية مغزى من ولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنجة، وقد تقرر إجراء عملية التصويت يوم الأحد 27 من سبتمبر القادم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، على أن تنطلق حملة التصويت على سحب الوكالة بداية من 5 إلى 25 من سبتمبر. الأمين العام المساعد المكلف بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أحمد جزيري يقول في تصريح لديوان فام إن الاتحاد يسعى للبناء في ظل غياب الحوار من أجل إخراج تونس من الأزمة التي تعيشها، وأضاف أن الاتحاد يسعى لتغيير وجهة نظر الشعب التونسي إليه، وأن يثبت أنه ليس اتحاد إضرابات وإنما لديه نضالات أخرى تهم تونس وتهم الوطن. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها القسم اليوم في قراءة للأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بالقروض على الشرف.
2: الاتحاد العام التونسي للشغل أترافير قسم الانخراط حب يبين للشعب أنه النظرية رأو الاتحاد ما هوش كما يتقاعد التحكي إضرابات. الاتحاد رأو رؤية جديدة لتونس، رأو في غياب الحوار في غياب كل شيء، رأو الاتحاد يبني كما كان معناها في الحركة الوطنية، كما كان قبل الاستقلال متاع تونس كان هو الرائد. احنا نحب نظهروا باللي قسم الدراسات اليوم يسعى على الخبراء أنه باش يقدم وجهة جديدة ونظرة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل، ويغير معناها نظرة الشعب للاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو الاتحاد متاع الضراب، الاتحاد مش متاع الضراب، الاتحاد عنده نضالات أخرى اللي هي تهم تونس وتهم الوطن. وقت نحكيه على البناء والتشييد، الاتحاد اليوم يحب يبني ويحب يخرج تونس من الأزمة حتى بالأفكار متاعه، حتى في غياب الحوار رانا نخرجه للشعب كما خرجنا مشروع قانون المالية 2027. اليوم نخرجه في ظل معناها الأزمات اللي قاعدة تصير، أنه الواحد أهم مقومات العيش الكريم ما عادش موجودة في تونس. الشعب اليوم مظام، الشعب اليوم معناها ولا ما عادش عنده حتى حل، معناها نلقاه في الحلول ترافير الخبراء.
1: رئيس الجمعية التونسية للفضاء أحمد الفاضل يقول في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فام إن الجسم الذي تمت مشاهدته في سماء تونس ليس ظاهرة غامضة، ورجح أن يكون سلسلة من أقمار اصطناعية، وأوضح أن ما يجعل هذه الأقمار تظهر أحيانا وكأنها جسم واحد مضيء ومترابط هو إطلاق عدد كبير منها في الوقت نفسه.
3: كنت ركز في النقاط المضيئة، شوف فما نقاط مضيئة تتحرك بسرعة كبيرة وإلا تكليميوتو تتحرك جدا بسرعة كبيرة، اللي هي أقمار صناعية في المدار المنخفض ولعددها أكبر بصفة رهيبة، وأي واحد نجم يعملها يعني في الليل، لكن لازم ما فماش تلوث ضوئي يعني. هو الأقمار الصناعية موجودة بكثرة، عددها كبير برشا وماشي ويكبر في المدار الأرضي المنخفض، وهذه كافات هي فقط سلسلة من أقمار صناعية ما زالت تم فصلها على صاروخ بعد إطلاقها من الولايات المتحدة الأمريكية من طرف شركة خاصة اسمها سبيسيكس، اللي سبيسيكس اللي ما عندوش فكرة عليها يعني هناك هو من أول العام التوى باخد بالضبط 90 صاروخ إلى الفضاء، يعني فما تسارع كبير في إطلاق الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك من الصين، من روسيا، من الاتحاد الأوروبي، من الهند، وهذا يخلي أنه من المتوقع نشوفه أكثر الأقمار الصناعية ونلاحظوها في السماء، خاصة إذا كان بالطريقة هذه أنه يتم فصل 24 قمر صناعي في نفس الوقت تقريبا من الصاروخ بمدة زمنية قصيرة جدا بينتهم.
1: في الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول أن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة حماس. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في منك نسمع مع أميرة مقني.
0: We'll be right back.
4: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
5: 9.2

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكو.

0: على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
2: مرحبا بكم من جيتي منك نسمع ماضي ساعة و 19 دقيقة مرحبا بالجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم في كراهبكم في ثنيتكم للبحر في ثنية راجعين من الخدمة ربي عين الجميع تحية خاصة لأصحاب التاكسيات وأصحاب الوجات ربي عينكم وربي قويكم في هالسخانة باش نحكيوا على حاجة يحبوها توانسة كل اللي هي الحوت الناس كل تحب الحوت وتوانسة كل يحبوا الحوت شنا حكيوا على سمكة لمبوكا أو ما يعرف تقريبا في صفاقس سنقولوا البوكا وهي تقريبا مش بعيدة على بعضهم زوز أنواع قراب لبعضهم يتسموا حوت أزرق زوز أنواع تو نعرفوا هالحوتة هذية بالضبط شنا هي وين بلاصتها بالتحديد وعليش جمعية تونسي حذرت من أنه صيادين ممنوع أنه يصطادوا النوع للسمكة هذية قبل 15 أوت بالتحديد هذه التفاصيل الكل باش نسمعوها توا في إيكو ويب
3: إيكو ويب
2: ياسين رمزي الصغير رئيس جمعية تونسي مرحبا بك على ديوان فام وشكرا لقبول دعوتنا
4: يعطيكم الصحة وشكرا على الاستضافة
2: شكرا لك لمبوكا عنده برشا أسامي في تونس
4: كيما انواع الحوت الكل نحن في تونس يدوري في من الميزات بتاعنا انه كل جهه عندها تسميه
2: تسمي الحوت على على كيفه لمبوكا تتقال في تونس الكبرى في الساحل
4: وخاصة في الساحل معناتها جهه الساحل ويمكن كيما قلت لك حتى الصفاقس معروفه معناتها مثلا في جهه بنزرت ماهيش من الاسماك اللي يحبذوها برشا حتى كي يصطادوها في جهه بنزرت يجيبوها ويبيعوها في جهه الساحل لخاطر ما يحبوها باش السمك الأزرق في طعامها في الجهة هذيك
2: علاش أنتم حذرتوا من صيد السمك ذي قبل 15 أوت بالتحديد؟
4: والله هو ما فهم حتى شيء جديد هو الجديد أنه نحن معناتها القانون التونسي وقانون الصيد اللي هو من عام 94 معناتها كل نوع من الأسماك حدد النسبة من الصيد متاعه وحدد الحاجتين هو الموسم الصيد متاعه والحجم الأدنى اللي تحته ما لازمش نصطادوه علاش القانون معناتها عمل ميسرة وعمل الحجم الأدنى هو باش نضمنوا أن المخزون نتاع الأسماك نتاعنا يصير الدوموم نتاعو معناتها السمكة وقت يوصل الحجم هذيك وموا كثرة مرة باش نخليه الأجيال موجودة وفي الفترة الزمنية هذيك ماهيش في فترة التكاثر نتاعها ولا تزاوج نتاعها دونك نخليوها تجم تتكاثر براحة.
2: واضح معناها الحوت هذية والقوانين اللي تنظم خاصة الحوت هذية هي كل جهة عنا معناها في تونس عنا قانون وإلا إقليمي متوسطي
4: لا هو زوز على خاطر نحن في تونس عنا القانون والقانون تاعنا ما شاء الله موجود عنده سنوات نحكي لك على 94 يمكن أكثر من 30 سنة لكن السمكة هذا المخزون متوسطي معناتها نفس نحن الأسماك نتاع اللمبوكا لأنه سمكة تتحرك برشا وسريعة جدا دونك نتقاسموا نحن المخزون ما بين دول الجوار اللي هما إيطاليا مالطا وشقيقة ليبيا عندنا مخزون الأسماك نتاعنا هذولا اللي الفترة هذه في الصيف يقرب للشواطئ ويكبر بطريقة سريعة معناتها الأسماك هذولا معناتها في الفترة هذه من هنا هو تحل إن شاء الله يتحل الميسرة على تقدير من 15 أوت يقعد حتى لآخر السنة معناتها 31 ديسمبر الفترة هذه الكل
2: الميسرة متاع لمبوكا معناها من 15 أوت
4: حتى 31 ديسمبر ويجم تصيب وزارة الفلاحة تمدد فيه شهر آخر
2: واضح.
4: الطريقة متاع المصيد متاعه بالجريد معناتها الصيادة يهزوا تجريد ويظلوا في أماكن في البحر اللي هما يتجمع تحته سمكة اللمبوكا وبعد يدوروا عليها ويصطادوها معناتها هذيك طريقة تقليدية ومن قديم الزمان الحجم القانوني اللي هو 35 سنتي كما قلنا الهدف منه أنه اليوم المستهلكين نحن كان نمشيوا نشريو الحوت نشريو حاجة الحجم القانوني
2: في وقتها
4: في الموسم نتاعها
2: في وقتها في الموسم نتاعها حتى المستهلك هنا عنده دور
4: عنده دور كبير كان المستهلك ما يبداش راهو نفس العقليه كيما على اي حاجه تصير عليها لهفه وقال نشريوها خارج الموسم نتاعها ونشريوها صغيره راهو قاعدين نضروا في روحنا احنا المستهلك على خاطر غدوه المخزون باش ينقص والثمن نتاعها باش يغلى ولا يمكن تتفقد تماما كما تتذكر انت مثلا القرنيط اللي سنوات التالي كان ب 10 و 15 دينار ولينا نصطادوا فيه في خارج المواسم نتاعو اللي هو في الصيف ممنوع اللي لقينا روحنا اليوم نشرو فيه ب 40 و 50 دينار
2: باش نسالك جوستومون انت سهلت عليا القرنيط بالرغم انه فما راحه بيولوجيه لكن نلقاو الناس تبيع في القرنيط ونلقاو ظاهره جديده هذه عينتها حتى اين انه تكون تعوم على الشط تلقى صياد خارج من البحر في يده قرنيط ولا اي نوع اخر من الحوت ويبيعوا معناها للمصطفين للموجودين
4: هذا ممنوع واللي هذاك اللي وصلنا اليوم انه كيلو قرنيط نشوف فيه ب 50 دينار ولينا ما عادش نشريوه نتذكر قبل نحن العائلات الكل كانوا القرنيط تعرف في متقطقات مثلا كانوا يشيحوه وكان القرنيط متوفر كيما الملاني مثلا الملاني
2: كان يتعول يتعول في الوقت نتاعو
4: اكزاكتومون دونك بشويه بشويه كي نبداو نحن نصطادوه خارج الفتره نتاعو دونك نصطادوه القرنيط تو في الحال الوقت هذا قاعد يتكاثر وفيه برشا في الحجم القرنيط نصطادها انا اليوم 100 غرام الوزن نتاعها كان نخليها نوفمبر وديسمبر شوي توصل زوج وثلاثة كيلو كيما سمكة اللمبوكا اللي نحكيو عليها تو الفترة الزمنية هذه تلقاها نتاع 300-400 غرام كان نصبروا عليها شهر ولا شهرين نلقاها بزوج وأربعة وخمسة كيلو المناني معناتها اللمبوكا تنجم توصل حتى زوج ميتر الطول نتاعها هذا أحجام ما نشوفوهمش على خاطر نصطادوا فيها نحن وهي صغيرة
2: وهي صغيرة مازالت ما كملتش كبرت ومازالت ما كملتش الدورة نتاعها
4: هذا هو
2: هذا هو المستهلك اليوم عنده دور كبير انه ما يشريش الحقوق ورانا نعرفوا راهو تونسي ما شاء الله راهو يعرف لمبوكا في وقتها ولا مش وقتها القرنيط في وقته ولا مش وقته الحوت الفلاني في وقته السوبيا وغيره معناها انت اليوم كانك تشري سمك اقل من حجمه اقل من وزنه على خاطر انت شرحت عليه ولا خاطر انت حبيته راك انت نهار اخر تساهم باش ما تلقاش الحوت هذاك والنوع هذاك الجمله ما عادش تلقاه ديمومة فماش حاجة اسمها ديمومة وقتها
4: هذاك هو يذولي بالضغط اللي موجود على البحر وما نجموش ما نحكيو كان على الصيد البحري ما غير الضغط متاع التلوث ما غير الضغط متاع التغيرات المناخية ومع الضغط متاع الصيد الجائر غير القانوني راه وصلنا في حالة أنه الحوت اليوم الأسعار غلات ولا ما عادش موجود كميات واحد وإذا نحبوا أولادنا يستنفوا كما نحن استنفعنا وخلينا كذا لازمنا نحن نستحضوا بالواحد الاستحفاظ على بليزيور نيفو من نيفو نتاع الصياد لازم يكون واعي ما يصطادش حاجات اللي غدوه ماهوش يلقى ما يصطاد كيف كيف المستهلك اليوم لازم يعرف شنو يحط في القفص نتاعو ماهوش اي حاجه موجود واغلبيه الناس وهذاك التوا نتاعنا احنا كمجتمع مدني وانتوما كاذاعات انه نعاودوا نذكروا ونوصلوا المعلومه باش حتى لو انه المعلومه ننساه ولا
2: ننساه وديما
4: فما شكون
2: يذكرنا
4: في التصرف
2: الغشيب اليوم حتى الصياد اللي يتصرف بوعي نهار اخر يلقى ما يصطاد نهار اخر
4: وهو كذلك
2: ما يقضيش على المهنه نتاعو بيديه
4: هذاك علاش اليوم انا كي نشري اللمبوكا اللي هي مصطود معناتها غير قانونية راه قاعد نعاون في الصيد اللي يصطاد غير قانونية والبحار خونا اللي ملتزم وماهوش قاعد يصطاد اليوم قاعد معناتها وقت اللي
2: يتحل النيس
4: يمكن ما يلقاش حوت
2: ما يلقاش حوت ياسين أنا اليوم كمستهلك واعي مشيت لمرش الحوت لقيت حوت ممنوع اصطياده ونلقاه في السوق شو نعمل وين نشكي وين نمشي
4: هما أول حاجة كانوا في سوق البلدي نورمالمون غادي تجم تشكي فما وزارة الفلاحة حطت رقم آخر باش التبليغ وإلا إذا أنت ما تحبش تبلغ ما تشريش أبسط حاجة كيما في كل معناتها الواحد عمل اختيار في أسماك أخرى اليوم الأوقات نتاعهم تو خير من ناخذ السمكة اللي الحجم نتاعها غير القانون 35 سنتي نعاود نذكر وإلا الفترة الزمنية بزدت خمس أيام نجموا نصبروا هذول الخمس أيام
2: نجموا نصبروا
4: نستمتعوا باللمبوكا تقدير من يوم الجمعة إن شاء الله ناكلوها ونتبنوا بها إن شاء الله.
2: شكرا لك ياسين رمزي صغير رئيس جمعية تونسي على حضورك معنا وعلى كل التوضيحات اللي قدمتها. ياسين زاده هو خبير في البيولوجيا البحرية. شكرا لك مرة أخرى. أنتم الناس اللي تسمعوا فينا زاده مرحبا بكم، ما زلتم مواصلين معنا رحلتنا حتى لساعتين.
0: ما تبدلش الموجة.

0: لحوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
1: منك نسمع مازال موصل معكم حتى لساعتين نفرحوا برشا الحقيقة كي نسمعوا أخبار إيجابية وأخبار هكا تفرح الحقيقة أنه تم اختيار معهد باستور مركز إقليمي لشمال أفريقيا في مجال مراقبة مياه التصرف الصحي والبيئة هذا موضوعنا في لو شيفر دو جور
2: لو شيفر دو جور
1: أستاذة محاضرة بمخبر الفيروسات السريرية ومشرفة على المركز الإقليمي للتقصي البيئي في منطقة شمال أفريقيا دكتور سندس حداد بوبكر مرحبا بك على موجات ديوان إف إم
3: مرحبا بك ومرحبا مستمعينا الكرام
1: شكرا لك على قبولك الدعوة وحضورك اليوم معنا في منك نسمع نحب نسأل على شنو الحاجة اللي تميز هالتقييم هذي والاختيار هذي شنو الحاجة المميزة فيه
3: والله هي بالنسبة لمعهد باستور تسمى relativement حاجة جديدة خاطر احنا في معهد باستور ديجا معترف بينا على إطار المنطقة الإمرو كمخبر الكنترول سيرفيونس نتاع البوليوميليت مرض الشلل وكذلك احنا زاد على مستوى نفس المنطقه منطقه امرو مخبر كيف معتمد للاو ام اس للتقصي مرض الحصبه وحصبه الجريح وتوا زاد لنا اعتراف جديد مش على منطقه الامرو مي على منطقه على القاره الافريقيه ماهيش المنطقه تبع الاو ام اس الافخو هذه القاره الافريقيه الكل اللي فيها معناتها خمسه مناطق فيها شمال افريقيا فيها الجنوب فيها الشرق والغرب وفيها الوسط واحنا الانستيتيو باستور اعتمدت على منطقه شمال افريقيا كمركز ولا هاب ريجونال هاب لل سيرفيونس انفيرونمونتال في شمال افريقيا
1: واضح واضح اليوم علاش معناها مش علاش اما شنو ما المعايير لي كريتير اللي على ضوءهم تم اختيار معهد باستور كمركز اقليمي
3: اكزاكتومون باهي هما المعايير عديده راهو علاش اول حاجه فما مخابر ما انت معتمده من سنوات كمخابر إقليمية اللي كما قلت لك عليهم اللي هما انت مرض الشلل واللي هما انت مرض الحصبة فما كذلك عنا مخبر معترف على صعيد معناتها على صعيد تونس ناسيونال للمراقبة البكتيريا في المياه الصرف وكذلك في المواد الغذائية اللي هو لو لابوغاتوار دو كونترول دي زو اي دونغي اليمونتير عنا زادة في الانستيتيو باستور مخبر معناتها عنده إشاعة عالمي في البيو انفورماتيك وعنا دي سيرفور على الانستيتيو باستور اللي يخليونا معناتها نجمو نشتغلوا على جينومات معناتها كبيره وكميه كبيره من الجينومات وكذلك عنا ايضا في معهد باستور معناتها بلاتفورم نتاع جينوميك موجوده في بلاس باستور في الانستيتيو باستور باردون اللي تمكننا من القيم التسلسل الجيني لبرشا انواع معناتها من الجينومات كسوسوا الجينوم نتاع الفيروس ولا البكتيريا ولا حتى الانسان معناتها عندنا برشا انا على اقل حاجه معناتها باش ما نعطيش عدد غلط عندنا ثلاثه آلات موجودين في ثلاثه مخابر اللي هما مخبر جينوم مخبر جينيتيك ومخبر الفيرولوجي كلينيك اللي أنا ننتمي ليه والبلاتفورم دو جينوميك كي بيرمي معناتها دو فير لو سيكونساج دو جينوم انتي سيكونس معناتها الطرق الجديدة في التسلسل الجيني مع هذا ما ننساوش اللي معهد باستور في زادة دي ستركتور أخرين مثلا عنا الجرانت أوفيس اللي هو يمكننا باش نقوموا بمشاريع دولية وعنا زادة الكوميونيكيشن اللي يتمكننا باش نقوموا بدور فعال في الكوميونيكاسيون والإعلام معناتها إصدار المعلومة فما كذلك عنا في معهد باستور سيرفيس فينانسيي سيرفيس جوريديك سيرفيس كوميرسيال سيرفيس داشا هذوما الكلهم يمكنونا باش نديروا مشاريع معناتها كبيرة مشاريع على المستوى العالمي. هذاك علاش تم معناتها اختيار معهد باستور. بيان سور ما ننساوش الغوشيرش في معهد باستور اللي هو معناتها معهد عريق معناتها دوبي لو 19 سيكل اخر 19 سيكل معناتها معهد باستور تم تأسيسه. عندنا مخابر عديدة، فما مخابر للصحة معناتها مخابر اللي هي تعمل تقصي فما مخابر، أنا 10 مخابر بحث وأنا 17 مخبر اللي يقوموا معناتها بالصحة العمومية. دونك هذوما الكل خلاونا نجموا نكونوا على الصعيد الإقليمي معناتها
1: أهب ريجيونال. واضح. نحب أن نبسط شوية المعلومة للناس اللي تسمع فينا، وعلى نمشوا شوية على للواقع. معناها كي نسمعوا مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، وحنا عنا برشا مشاكل متاع صرف صحي، هل المركز باش يخدم فقط على المستوى المخبري ولا معناها النخبوي، ولا باش يكون عنده تنسيق مع وزارة البيئة مثلا ولا ديوان الوطني للتطهير وزارة الصحة؟
3: احنا ماهيش معناتها ديجا نخدمه، ماهيش حاجة باش نبدأ فيها جديدة. والحكاية هذه هي داخلة في استراتيجي وان هيلث نتاع الانستيتيو ونتاع وزارة الصحة، وتصير بال اون كولابوراسيون مع وزارة الفلاحة، نخدموا مع لوناس، نخدموا بيان سور مع وزارة البيئة، وكذلك في في في وسط معناتها وزارة الصحة فما ديريكسيون بور لا سورفيلونس انفيرونمونتال اللي هي لا دي اتش ام بي او، اللي هي تقوم بالأخذ العينات وتوصلها لنا للمخابر باش احنا نقوموا بالعمل المخبري نتاعنا. دونك هي ما تجمش تكون مرتكزة اونيكمون على المخابر، هي معناتها حلقة كاملة اللي يخدموا فيها وزارة الصحة وزارة الفلاحة وزارة البيئة باش احنا نتمكنوا معناتها باش نعطيه. وكما قلت انت مش حاجة محددة ببعض الولايات، لا نعطيه صورة واقعية على اللي صاير في البلاد. دونك هذا اون سكي كونسيرن بلادنا، مي اون سكي كونسيرن لا ريجون تاع شنو اون سكي كونسيرن لا ريجون، هو باش يكون تنسيق ما بين بلدان، التشارك في ورشات عمل، التبادل.
1: مع شكون باش يكون هلا التبادل هذايا؟ معناها الدول شنو هي؟
3: دول شمال افريقيا معناتها من مصر حتى موريتانيا، معناتها مصر ليبيا تونس الجزائر والمغرب، هذو ما هما. فوالا
1: شكرا لك دكتور على التوضيحات هذه كل، وعلى الاخبار المزيان هذه، واختيار معهد باستور مركزا اقليميا لشمال افريقيا في مجال مراقبه مياه الصرف الصحي والبيئه، باش تكون الخدمه على مستوى مخبري، وباش يكون الخدمه زاده مع الوزارات المعنيه. مرحبا بالناس الكل، نحب نسلم برشا على الناس تابع فينا من اليوتيوب. سامي بن علي مرحبا بيك، نحب نسلم عليك برشا، شكرا ليك على كلامك الحلو. حبيب بن صالح كيف نحب نشكره برشا. نحب نسلم على ياسين، على سامي مرة أخرى، على نصاف، يعطيكم الصحة، محلكم ومحلى كلامكم. ونسلم على الناس تسمع فينا على موجات الأفام. احنا نخرج فصل غنائي وراجعين في منك نسمع.
0: ما تبدلش الموجة.

عديش الطول وشكيت النسيب قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع للغالي لأيام الداوي.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم منك نسمع منك نسمع
1: رحلتنا ما زالت متواصلة حتى للساعتين وتحديدا توا الوقت للناس اللي تلوج على الوقت ماضي ساعة واثنين واربعين دقيقة مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا فما ناس في الكراهبة يسمعونا بعثوا لنا مساجات قالوا لنا باللي رانا نسمع فيكم سلموا علينا نسلم برشا على فاطمة البقلوتي قلها أنسنا برشا وشرفتنا اليوم في منك نسمع وهي تسمع في ديوان فم مش نحكي على موضوع تقريبا مهم يهمنا الناس كل اللي هو الرياضة وممارسة الرياضة في الصيف فما شكون ما عادش يلعب سبور في الصيف في سخانة معناها الشمس على طول النهار لكن باش ناخذوا دي زاسوس ونسمعوا شوية نصايح من عند دكتور هادي الطيف عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي في الموضوع هذا في ألو أنفو
2: ألو أنفو
1: دكتور هادي مرحبا بك على موجة ديوان اف ام
3: السلام يا أميرة شن أحوالكم ومرحبا بمستمعي ديوان اف ام
1: مرحبا بك انت شكرا على قبولك دعوتنا اليوم ممارسة الرياضة وما أدرك ما ممارسة الرياضة كيفاش نجم نمارس الرياضة في الصيف كيفاش نحمي روحنا من الجفاف كيفاش من هكا ما نكسلوش على ممارسة الرياضة مع السخانة هو الواحد قاعد تلقاه عارق فما بالك انه يمارس الرياضة
3: صحيح هو الرياضة معناتها ولينا توا في معناتها في النصائح الطبية في شيء وليت حاجة انكونتورنابل معناتها ولينا ما عادش نجمو نعملو الإنسان يعيش من غير رياضة معناتها سواء إنسان عادي ولا عنده أمراض ولا غيره معناتها دونك ثم نصائح الحقيقة باش يكونوا دي كونسي معناتها إسونسيال للناس الكل بقينا ثم خصوصيات معناتها موجودة لعباد معينين
1: باش نحكيو فيهم الخصوصيات احنا عطينا تو للإنسان العادي اللي يمارس الرياضة في الصيف
3: يعطيك الصح دونك تعرف انت تنقص سخون وتعدينا بموجة كبيرة متاع حرارة دونك ثم نصائح يلزمهم الحقيقة المواطن العادي يلزم يعرف اللي هما يلزم يعمل للاكتيفيتي نتاعه ولا الرياضه نتاعه ويحاول يبعد على الاوقات اللي فيهم سخانه كبيره برشا اللي هو اون جينيرال في تونس احنا عندنا من 11 لل 5 نتاع العشيه دونك يحاول وبيان صباح بكري ولا العشيه مخر دونك هذيا بالنسبه لحكايه التوقيت
1: وقت برد الدنيا
3: يعطيك صح وبيان صباح بكري وبيان في العشيه مخر نبعدوا على الوقت اللي فيه سخانه كبيره برشا هو من 11 لل 4 ل 5 نتاع العشيه
1: واضح
3: هي الحاجه الاولى الحاجة الثانية نحاولوا نختاروا اللي يعملوا الكورس ولا اللي يعملوا معناتها اكتيفيتي سبورتيف يحاولوا يختاروا البلايس اللي فيها الظل شنو معناتها ما تجيش انت مثلا تحب تعمل كورس وتمشي تشد صحراء ولا تشد كذا ولا ثنية طويلة فهمتني وتبدا تجي حاول تختار البلايس فيهم شجر فيهم كذا فيهم مسالك صحية معروفة دونك باش يكون كومن البلاصة مضللة شوي فهمت باش نبعدوا على لي زيفور برولونجي في ليكسبوزيسيون للشمس خاصة وقت الإنسان يكون معرض للحرارة الشمس دونك هذه النصيحة الثانية النصيحة الثالثة هو يلزمنا نشرب برشا ماء ومش معناتها نشرب برشا ماء في وقت نو ريغوليرمون معناتها نشرب نبدا قبل ما نعمل الاكتيفيتي نتاعي نشرب الماء من بعد او كور دو لاكتيفيتي نشرب الماء و اون ميم طون حسب الوقت وحسب البروغرام نتاعك في الاكتيفيتي اللي باش تعملها في ممارسة الرياضة اللي باش تعملها تشرب الماء بصفة مسترسلة avec des petites quantités صحيح مش برشا معناتها باش ما تزورش مي بصفة مسترسلة دونك هذه هي الحقيقة الكونسيني الثالثة ولا الكونسي الثالثة ثم دوتر كونسي الحقيقة النصائح هما كيما نبعدوا على لي بواسون انرجيتيك لي بواسون انرجيتيك كيما الطاقة مكافييني ولا فهمتني فيهم درجة نشاط كبير برشا دونك هذوما معروفين لي من غير ما نذكروا
1: معروفين لي ماركت
3: تاعهم لي بواسون صحيت انرجيتيك كافيين
1: مشروبات الطاقه
3: خاصه عند الصغار فوالا دونك هذوما معناتها اللي نصائح بصفه عامه معناتها موجودين واللي والاساسيين الحقيقه فهمت.
1: معناها المشروبات الطاقه نبعدوا عليهم وقت نمارسوا الرياضه، هو من المستحسن نبعدوا عليهم جمله؟ معناها
3: هو من المستحسن جمله، اما خاصه وقت الرياضه.
1: خاصه وقت الرياضه علاش؟
3: علاش صحيح علاش؟ خاطر لي بواسون انرجيتيك ولا كافيني هما عاده يطلعوا في دقه القلب. وانت في ممارسه الرياضه دقه القلب، دونك القلب اللي فاتيتر ادابتي مع ليفور اللي باش تعملوا، دونك دقه القلب باش تتسارع. دونك ما نحاولوش نزيدوا دقه القلب فوق على القلب اللي فوق مش تحملوا معناتها، فهمت؟ دونك هذا هو علاش ما ناخذوش لي بواسون انرجيتيك في وقت
1: وقت الاكتيفيتي. هذا الناس العاديين اللي ما عندهمش
3: الامراض. الناس العاديين صحيح.
1: الناس اللي عندهم امراض مزمنه، سكري، ضغط دم، كلى الى اخره، كيفاش ينجموا يمارسوا الرياضه وكيفاش ينجموا يقسموا وقتهم؟
3: شوف هو نزيد ناكد ونعاود نقول راهو كيك سوا اي انسان حتى ولو عنده امراض مزمنه راهو الاكتيفيتي سبورتيف راهو ماهيش ممنوعه. ماهيش كروي روج تبقينا كل مرض وعنده الخصوصيات نتاعو.
1: خصوصيته واضح.
3: فهمت؟ يعني ديابيتيك ولا كورونيريان ولا عنده فالف ولا عنده ما نعرف شنو وكيله، راهو يجم يمارس الرياضه لكن عنده خصوصيات يعملهم قبل ما يمارس الرياضه، وبطبيعه هذايا حسب المرض اللي عنده يجم يباشر الطبيب نتاعو ويقول له شنو هو الخصوصيات اللي يجم يعملها. ناخذوا على سبيل المثال اكثر مرض متداول هو مرض السكري ولا؟
1: اي.
3: ناخذوا مثلا مرض السكري. انسان ديابيتيك سواء عنده طويبة مثلا ولا عنده الانسولين، دونك مطالب زاد السيد هذايا باش يمارس الرياضه في الصيف، ما تنجمش تجي تقول له لا. لكن شنو هو الخصوصيات اللي يجم يعملها؟ هو اولا ساعة يقيس السكر قبل يمارس الرياضه.
1: باهي.
3: ومن بعد يا حبذا زاد من بعد، خاطر مش معقول زاد يجي يبرمج باش يمارس الرياضه وهو السكر طايح.
1: واضح.
3: باهي. اثنين الاكتيفيتي. وقت اللي يكون عنده بروجرام اكتيفيتي ولا كورس طويل وبرشا وقت ولا مش يمارس الرياضه مثلا لمده ساعه ولا ساعه ونص، هاك ساعه يلزم يهز معاه نقولوا احنا لي كولاسيون، يلزم معاه هاك اللمجه.
1: لمجه.
3: باش ما الله لا يقدر يطيح له السكر في الوقت هذاك على الاقل يلقى روحه بلمجه، ولا يهز معاه طبيب سكر ولا هاك لي سكر ابسوربسيون رابيد.
1: باهي.
3: دونك هذايا الحاجه الثانيه. بالنسبه لمرضى السكري زاد يلزم يكون عنده دي شوسور ادابتي، معناتها ما تعرف انت السكري والسقين فهمت، لازم يكون لي شوسور نتاعو ما يلبسليش حاجه، لازم يكون لباس خاص خاصه في السقين، ما تعرف الساق تتعرق وخافوا من هاك المشاكل نتاع القدم وفي السقين عند المرضى السكري.
1: باهي.
3: شنو اخ نحاولوا نبتعدوا على الاكتيفيتي وقت اللي يكون عندنا غليسيمي تري زولوفي طالعه، عملنا بار اكزومبل هكا قسنا السكر نلقاو مثلا لا قدر الله السكر طالع برشا ولا ثم لي سين دو سيتون معناتها ثم دي كومبليكاسيون يصيروا عند مرض السكري، دونك موجودين يفيق بهم هو الانسان اللي عنده السكر، دونك نحاولوا في الوقت هذاك نبتعدوا على الاكتيفيتي سبورتيف.
1: معناها كل شخص ينجم يتابع مع الطبيب نتاعو الخصوصيه نتاع المرض نتاعو.
3: يعطيك الصحه. دونك وقتاش مثلا مرض السكري يوقف كومبليتمون الاكتيفيتي سبورتيف؟ هو بدا مثلا وكذا ثم علامات اللي هما وقت اللي خاصه يطيح السكر.
1: جوستومون باش نسالك على العلامات اللي تخليك تقف عن ممارسه الرياضه وقت اللي تبدا مريض.
3: باهي. دو فاسون جينيرال هات نبداو كيما بينا من الاول في الكونسي نبداو تركيبين بالنسبه للانسان العادي.
1: الانسان العادي
3: يوقف السبور صحيح وقت اللي حسب دوخ الانسان بدا يجري ولا ما نعرفش يعمل في بادل ولا يعمل في ما نعرفش شنو ناتاسيون باف يحس روحه ثم فيرتيج ثم نوع من ولا وجيعة الراس ولا النوزي هاك يحس روحه مش حاب يرد ولا يحس روحه عنده فيبليس انابيتويل الانسان العادي معروف راهو يحس روحه معناتها يحس بروحه مقلق فيبليس هاك يحس بفشله كبيره انابيتويل ما عمرها ما صارت له
1: يقف
3: يحس بكرامب ثم كرامب هكا يجيو في ساقيه ولا في يديه ولا كذا ولا يحس بكونفيجيون زين ولا ما عادش مركز فهمت؟
1: باهي.
3: هذوما ايميديتمون دونك يوقف على الاكتيفيتي كيك سوا الاكتيفيتي في الشارع ولا في الليسال ولا في ما عرف شنو دونك يوقف على الاكتيفيتي شنو يعمل في الوقت هذاك؟ يرتاح، يحاول يرتاح في بلاصه يكون فيها الظل، يسوري هيدرات، يشرب الماء، يشرب الماء، فهمت؟ واذا الحكايه طولت هك الساعه يولي يمشي يباشر الطبيب نتاعه ولا يمشي لاقرب اورجونس. دونك هذايا للانسان
1: العادي.
3: صحيح. الانسان اللي عنده السكر، احنا خلينا على سبيل المثال اللي عنده السكر، هو يحس بشيور كبير برشا. اللي عنده السكر تلقاه حس بتعرق كبير برشا غير عادي، ولا حس بترومبلومون، تحس بتيرابيت في الواحد، ولا يرعش، ولا حس بالكرام في معدته، حس بروحه تقول عليها كسونساسيون دونغورديسمون، ولا سونساسيون دو فان، يحس روحه جيعان، يحس روحه بالبيتاسيون، عنده هكا دقاقه كبيره برشا عمرها ما صارت له، يحس بتروبل دو كونسونتراسيون، ولا مضيع. ولا مضيع، نحكي على المرض السكري يعني ديما، كوسو سوا سوز انسولين، ولا ياخو في الـ في الـ في لي زاودي ولا لي زونتي ديابيتيكورو. دونك طويبه معناتها. دونك في الوقت هذاك يلفو اريتي ليفور ايميدياتمون، وتقيس السكر اذا الامكانيه موجوده.
1: واضح.
3: وديك الحاجه حلوه. دونك هذيا حاولت نعطيك بسطه. وخلينا على سبيل المثال مرض السكري.
1: مرض السكري فما برشا امراض اخرى نجموا نحكيوا فيها، ومعناها اللي نفهموه، معناها الخلاصه انه اي انسان مريض ويحب يمارس الرياضه نتاعو، هو من الضروري انه يمارس الرياضه، ياخذ نصايح من عند الدكتور نتاعو.
3: شوف يا ميرا، باش نكونوا معناتها ميساجك، اي مواطن كيف سوى المرض نتاعو من واجبه يعمل الرياضه، تبقينا تو ديبون بالمرض نتاعو. ويكون الاكتيفيتي ادابتي للواحد، مش كيما واحد كبير مثلا، مش كيما واحد صغير، صغير مش تكون الرياضه نتاعو ادابتي لعمره هو،
1: لعمره.
3: ديابيتيك مش تكون اكتيفيتي للمرض نتاعو. انسيفيزونس كاردياك مش كيما واحد مركب فال، مش كيما واحد مسرع عرق، مش كيما واحد كذا.
1: صحيح.
3: تكون ادابتي حسب المرض نتاعو.
1: احنا مشينا
3: اي واحد مطالب باش يعمل الاكتيفيتي سبورتيف نتاعو في الصيف ولا الشتاء، ادابتي في الصيف اكثر على خاطر حراره الطقس والسخانه والمشاكل، لكن راهو من واجبه وباش يعمل الرياضه نتاعو، ومن حقه باش يعمل الرياضه نتاعو باش يشيخ بالرياضه نتاعو.
1: احنا حكينا، جبت انت طبعا على الصغيرات، هزيتني ديريكتومون للسؤال اللي باش نحكي فيه على الصغيرات. نحبوا نصيحه للصغيرات اللي تمارس رياضه في النوادي. هما صحيح يكونوا مأطرين ومعناها بيان انتوري اكيد، اما نحبوا نصيحه للصغيرات هذوما، خاطر كل نادي تقريبا فيه مجموعه من الرياضات. فما صغيرات على مختلف في معناها فيهم برشا فئات عمريه مختلفه، شنو النصيحة المشتركة؟
3: باه شوف، أول حاجة مادام في الصيف وصغيرات، دونك نرجعوا لي كونسي إيسونسيال اللي قلناهم الأولانيين، هو الهيدراتاسيون والأكتيفيتي تكون في الوقت معين. بالنسبة للصغيرات أون جينيرال في لي سال فيرمي، حاول يختار صالة تكون أيري بيان أيري، وتكون كليماتيزي على خاطر السخانة اللي موجودة عند الصغير، تعرف صغير يترونسبير، يجم يعرق برشا، يجم يعمل مشاكل. مش كيما كبير تفهمه مش يشرب الماء، صغير راهو يجرب ما يشربش الماء، يجم يغافلك ما يشربش الماء
1: وينسى.
3: دونك وينسى صحيح، نحاولوا الصغير يكون في صالة يكون ايري ولا كليماتيزي ولا حاجة كيف منك. تبقينا راهو النصائح هما بيدهم، يشرب الماء بزيد، يبعد عن الاكتيفيتي في اوقات معينة، دونك يحاول معناتها يكون مثلا ما هوش مريض كيما مرض معين، سينو يولي يزمو عنده نصائح خاصة. وديما نرجعوا للصغير، راهو اي اكتيفيتي سبورتيف تكون ادابتي للعمر نتاعو،
1: للعمر نتاعو.
3: من الاخر الصغير راهو يلزم يكون شيخ في الاكتيفيتي، مش يختارها مش هو يحب كذا وانت تعطيه
1: وانت تهزو كذا،
3: لازم يكون شيخ،
1: هو ديجا يكون ايبانوي.
3: وي صحيح، لازم يكون ايبانوي في الرياضه اللي مش يختارها،
1: يختارها هو. الناس اللي تعمل سبور شن ننصحنا؟ نمشيو ماكلين، نمشيو خفيف.
3: الناس اللي تعمل
1: نجمو راو ناكلو هكا بالبي وبعد نقول نتمشاو تغدى وتمشى.
3: لا شوف، تعرف انت انسان مشاكل بالبي راهو البدن كامل
1: يتفرص
3: مسخر الجهود نتاعو لهاك المعده دونك هكا الساعه هزيتنا الباب اخر. دونك الانسان اللي مش عامل سبور لازم يكون خفيف، بقينا كيما فسرت لك خصوصيات الديابيتيك دونك يلزم يكون هكا موش اون هيبوغليسيمي. حاجه اخرى دونك ما يلزمش الانسان زاد كيف اللي باس نتاع الاكتيفيتي اللي مش يعملها سبورتيف ما يلزمش يكون لابس ما نعرف شنو يكون خفيف
1: معناتها
3: اللي باس ادابتي
1: باش كوتان خفيف ما يزيدش يسخن ويعرقوا هكا ولا
3: دونك هذا هو
1: يعني. الناس اللي تتمشى على الشط ولا تحرك في الدار نسميوها اكتيفيتي سبورتيف؟
3: لا تتمشى على الشط اوكي تحرك في الدار تقعد شي 24 ساعة وانت طالع هذا الدار
1: مش سبور مش اكتيفيتي عليه تظلم فينا عليه
3: هيكي ما تظلمنيش انا زادة باش نقول لك راهي اكتيفيتي خاطر يجيونا
1: رانا نتعبوا برشا
3: انا والله 24 وانا طالع نخدم على الكوجينه وكذا يا بنتي راهي مش اكتيفيتي
1: ماهوش سبور يا نساء اللي قاعدين تحركوا نهار كامل في الدار من الصباح للطياح 24 ساعة راهو ماهوش سبور الله ما اذا تخرجوا تدخل معناها من بلاصه لبلاصه مش بيخفي
3: الكوجينه
1: ولا
3: لا لا سي با سا
1: واضح حاوس مع سمعوك ديجا نساء الكل راهو ما عادش حاركين من الباساج هذايا ما عادش حاركين باش نخرجوا نعملوا سبور الناس الكل نتمشاو على الشط ولا نشوفوا سال دو سبور نعملوا فيها اكتيفيتي. نشكرك برشا دكتور هادي على النصائح هذه وعلى تدخلك معنا وعلى رحابة صدرك.
3: يعيشك يا ميرا وربي يعينكم ان شاء الله.
1: شكرا ليك يفضلك. احنا هكا وصلنا لنهايه منك نسمع رحلتنا توفى ساعتين تقريبا وما زلتنا دقيقتين على ساعتين. نحب نسلم برشا على محمد عبار هو اللي كان مخرج حصتنا لليوم. نسلم برشا على هيفا بن يوسف في الاعداد والتنسيق. نسلم برشا على جماعه الديجيتال ضحى اشرف. وانا نقول لكم شهية طيبه ان شاء الله نتلقى وغدوه نخليكم مع الاخبار تقدمها هدى وصلي. شيء طيبة للجميع.
0: منك نسمع منك نسمع على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
2: ببليسيتي
0: في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى ال 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جي لايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
4: للخدامه اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمه كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصه ما يخلت لاحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزا لاقرب اجونس بيجو. لوفر تقعد لاخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثانية. ديوان فام عسلامة. الاتحاد العام التونسي للشغل كشف خلال مائدة مستديرة نظمها اليوم قسم الدراسات والتوثيق عن دراسة اقتصادية جديدة تتضمن حلولا للخروج من الأزمة الراهنة وتقييما لآلية القروض على الشرف طبقا للأمر عدد 148 لسنة 2026. والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أحمد الجزيري يقول في تصريح لديوان فام إن المنظمة الشغيلة قدمت بدائل عملية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه التونسيين ومنها انقطاع المياه والكهرباء. وأرجع الجزيري تفاقم هذه الأزمات إلى سوء الحوكمة وغياب الإصلاحات والرؤية الواضحة.
6: الأزمة هذه اللي قاعدة تصير رأي كله من سوء الحوكمة وعدم الرؤية وما ثماش إصلاحات كبرى. ما اللي نقول ديما نحب نبنيه تونس ملك الناس الكل وما هيش ملك شخص واحد. نحب نقول راهو الاتحاد راهو قاعد يتعافى والاتحاد اليوم مخرطيه راهو قاعدة تزيد يوم بعد يوم. وعلى المدى القصير مش يرجع الاتحاد للإشعاع متاعو لأنه الاتحاد العام التونسي للشغل راهو ماهوش ملك شخص ولا ملك مكتب تنفيذي واحد راهو ملك الشعب التونسي ومستحيل الشعب التونسي يصيب الاتحاد العام التونسي للشغل ويخليه خاطر ذاك راهو منظمة الناس تمشي الأشخاص تمشي أو المنظمة المنظمة راهي مش تقعد شامخة ومش تقعد هذيك خيمة الوطن كما عهدناها، وسيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب إن شاء الله.
5: رئيس لجنة متابعة قانون عدول الإشهاد كمال بن منصور يؤكد في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فام أن القانون التونسي لا يعترف بما يسمى بالزواج العرفي، وأوضح أن الزواج لا يثبت قانونيا إلا بموجب حجة رسمية يحررها عدل الإشهاد أو ضابط الحالة المدنية، وأن إبرام الزواج خارج الصيغة القانونية لا يسمى عقد زواج بل يعد جريمة تحت مسمى الزواج خلافا للصيغة القانونية.
6: الأزمة هذه
7: لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يثبتها نص خاص، والنص الخاص اللي هو قانون الحالة المدنية واضح قال عدول الإشهاء أو ضابط الحالة المدنية. إذا في تونس اليوم باش نتحطوا على زواج راهو يلزم يكون عندي عقد زواج محرر وعد الإشهاء وإلا ضابط حالة مدنية. تكون زاد الزواج العرف تعملت برشة في وسائل الإعلام هذا المصطلح. تونس احنا في بلاد ما عندناش حاجة اسمها زواج عرف، ما عندناش زواج عرفي فالتسمية خاطئة. قل لي مال شنو هذوما يمشيو يعرسوا وحدهم من غير كتبان صداق عند عبد الإشهاد؟ هذيك جريمة اسمها زواج خلاف للصياغ القانوني. بدا عدول الإشهاد رجال قانون متخصصين في تحرير العقود الرسمية وفي مقدمتها عقود الزواج، عدول الإشهاد اللي هما من مؤسسات الدولة أنه مأمور عمومي تابع وزارة العدل ويخدم تحت إشراف النيابة العمومية.
5: فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة رفعت خلال شهر جويليا المنقضي 193 مخالفة اقتصادية أمنها 62 فريقا مشتركا خلال تنفيذ 2067 زيارة تفقد بكامل معتمديات الولاية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي. واليزيدي يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المخالفات تتوزع إلى 25 مخالفة تتعلق بالترفيع في الأسعار، و20 مخالفة تتعلق بالفوترة، و129 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار، و16 مخالفة تتعلق بالميزان، وثلاث مخالفات مختلفة. على صعيد دولي، وزارة الخارجية في بنغلاديش تعرب عن صدمة عميقة بعد مقتل 16 من مواطنيها في حريق اندلع في مصنع للأثاث بالسعودية يوم أمس. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوافق على مقترح إصدار سكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيمي.

0: العربية الأفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان فام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية باخر اخبار الميركاتو للانديه التونسيه. نادي الافريقي، فما اتفاق مبدئي مع اللاعب السابق لنادي البنزرتي السنغالي عبدو سيدي بعد ما قام بفسخ عقده مع فريقه هلال بنغازي الليبي. اللاعب منتظر رجيل تونس في الايام القادمه لامضاء العقد بشكل رسمي. ديما في النادي الافريقي، واليوم وصل المدافع المالي اسماعيل سيمبارا وكان وصل لتونس، وايضا قام باجتياز الفحوصات الطبيه، منتظر انه يوقع في قادم الساعات مع النادي الافريقي. نادي ريال فاسو البوركيني اعلن موافقته على عرض النادي الرياضي الاصفاقسي بخصوص متوسط الميدان الدفاعي تاريتيوس باغاري، بالتالي اللاعب ينضم للسي اس اس لمده موسم على سبيل الاعاره مع حقيه الشراء. نذكر اللاعب منتظر يوصل نهار الجمعه لاصفاقس لاتمام الامضاء الرسمي وباقي الاجراءات. إدارة اتحاد بنغردين قامت بتجديد عقد الجناح الهجومي برهان الحكيمي لمدة موسم واحد. الحكيمي كان انضم للاتحاد الموسم الماضي وسبق له انه لعب لعديد الأندية أبرزها النادي الصفاقسي ونجم المتلوي، بالإضافة إلى تجارب احترافية مع نجران والأخدود في السعودية. في اتحاد بنغردين ديما اللي كانت عقد مع الحارس صابر بن صالح مدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. بن صالح هو في الأصل ابن ومتكون في اتحاد بنغردين، عمره 25 عام، وأيضا سبق له اللعب مع فريق أمل جربة. إدارة القوافل الرياضية بقفصة تلقات مراسلة رسمية تقضي بإخلاء مقر الجمعية على خلفية عدم خلاص معلم الكراء لمدة عام كامل بقيمة جملية تناهي 7,200 دينار. الممثل القانوني للفريق أكد أن وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم وشركة فوسفات قفصة ما صرفتش المنح اللي منتظر أنه تصرفها للفريق حسب تأكيده، والمستحقات هذه خلت الجمعية في أزمة مالية خانقة، كما أكد أيضا أن المنحة المنتظرة من شركة فوسفات قفصة ما تمش تحويلها إلى خزينة النادي منذ أكثر من 10 أشهر. المدرب وسيم على تعاقد مع فريق كوكب عقارب للإشراف على المقاليد الفنية للفريق. نذكر كوكب عقارب ينشط في الرابطة المحترفة الثانية. في أخبار محترفين خارج تونس، الشمال القطري أعلن رسميا ضم محمد علي بن رمضان، صفقة تمت مقابل 800,000 دولار للأهلي المصري و15% من نسبة من إعادة البيع في المستقبل. الختام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي اعلن على موعد مباراة السوبر الافريقي بين سان داونز واتحاد العاصمة الجزائري، واللي باش تكون رسميا نهار 8 نوفمبر المقبل في جنوب افريقيا، كما اعلن ايضا على كأس امم الافريقية العام المقبل في كينيا تنزانيا واوغندا الصيف المقبل، واللي حدد موعدها باش تكون بين 19 جوان حتى 17 جويلية 2027. بالنسبة للتصفيات باش تنطلق الشهر المقبل في سبتمبر تحديدا. نذكر الكان بالنسبة للمنتخبات باش تدور مارتين في 2 أعوام متتالية 2027 وأيضا 2028 قبل ما تولي كل 4 سنوات انطلاقا من عام 2032. فلاسبور قدموكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفام.net.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: لي على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: publicité. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès معلومات اطلع على www.amenbanktru.com, اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
2: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
3: من غير مقدمات اش عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل للعشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ولا في السيت ha.com.tn. اش توس بور لا مود لا مود بور توس.
0: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي ريم دي بلافوني تيكي راستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى اكزيست.com.tn. اكزيست. You can't resist.

0: الحالي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.

0: الميلاد الأولى وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: Food Cup.

0: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز وثالثة ديوان افام عسلامة. المحامي أنيس الزين يحذر من خطورة المضاربة والاحتكار والبيع المشروط للمياه المعدنية في ظل النقص المسجل في بعض المناطق وارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، وأوضح أن إخفاء كميات من المياه بهدف إعادة بيعها بأسعار مرتفعة يعد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، وأن العقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنا وخطية مالية ب100,000 دينار مع إمكانية تشديد العقوبات في ظروف استثنائية أو عند ارتباط الأفعال بمواد أساسية وحالات صحية أو أزمات كبرى، وفق تصريحه اليوم لبرنامج منك نسمع على ديوان فهم.
2: نقص في مادة من المواد اللي يصنعوا بها الأوعية متاع الماء، وبالتالي شو عملوا من التجار زي ما كعادتهم المستهلك هو اللي يدفع الضريبة، يمشي يخبيوا الماء مشي بيعوه ثمن غالي. العقوبة تبدأ من 10 سنوات سجن وتوصل حتى العقوبة بقية العمر، معناها بالترتيب، معناها البضاعة تخذيتها معناها يخبيوا البضاعة غالي، بعض يبيعوها بأثمان غالية وقت اللي معناها تتفقد، هذا يعاقب عليه قانون عقوبة 10 سنوات سجن و100,000 دينار خطية، وتتدرج العقوبات إذا كان اللي نحكيه على حاجات مثلا حياتية كيما معناها الأدوية، كذلك توصل العقوبات 30 عام سجن إذا كان الوضع بيئي ولا الوضع الصحي كيما جائحة كورونا مثلا، في جائحة ولا حالة متاع زلزال اللي قدر علينا ولا حرب ولا حاجة تقوم تخبيها الماء ذي ولا تخبي المواد الحياتية متاع المعيش الإنسان مش يعيش بها لغاية الربح المستهلك هو اللي معناه مش يدفع الضريبة، لهنا العقوبات توصل 30 سنة سجن بقية العمر وقت اللي يكون متكونة من مجموعة من أشخاص معناها عصابة.
1: الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أحمد الجزيري يقول أنه وقع التنكيل بموظفي البنوك على إثر تنفيذ إضراب ب3 أيام من خلال الخصم من أجورهم والمضيف إلغاء وصولات الأكل مع حلول شهر سبتمبر القادم، معتبرا ذلك تنكيلا بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. والجزيري يحذر في تصريح لديوان فام من سياسة القطيعة وغلق باب الحوار، لأن ذلك ليس في صالح الجميع وقد يدفع العاملين في القطاع البنكي إلى العودة للتحركات النضالية وفق تعبيره.
3: عدم الحوار وقطع مع الحوار راه مو في صالح كل، وأكبر دليل لازم تتقال الكلمة أنه موظفي البنوك، أنه تونس معناتها الدولة اللي توصل معناها الإضرابات نتاعها في بنوك ب3 أيام راه سيم إنادميسيبل. اليوم ما ثماش في العالم أنه بنوك توصل بثم، ورغم ذلك ما طلبوا حتى شيء، طلبوا مجرد اللجوء إلى طاولة الحوار، والكتاب العامين المساعدين يلزون انسيستي باش يعلقوا الإضراب في صورة ما يجي تليفون معناها ويقول لهم نقعد على طاولة الحوار. ما رعنا إلا مشاو في الإضراب، ومن بعد يقع التنكيل بالموظفين أنه الخصم من الأجر، ويقولوا لهم أصل حتى البنوات متاع الفطور راو أبارتير من سبتمبر راو باش يقصوا لهم حتى بنوات الفطور، معناها هذا ما هو إلا التنكيل بموظفين البنوك حتى يفقدوا معناها الشجاعة ويفقدوا معناها الظال، يرضاوا بالذل في بلادهم وما يدافعوش على رواحهم، دونك هم يقولوا لك أنا نخصم من الأجر، اللي هو راو رغم ذلك لن يثنيهم، واللي زيكو اللي عندي أنهم راو باش يعاودوا يرجعوا للنظام.
1: عضو المجلس المحلي عن عمادة الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس حسان الغناي بخشي يؤكد لدى تدخله اليوم في برنامج منك نسمع تعرض سيارات مركونة بمأوى بشاطئ الشفار في ولاية صفاقس يوم أمس إلى التخريب وتهشيم البلاور، وأضاف أن الوحدات الأمنية فتحت تحقيقا في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة التي قال إنها حادثة معزولة.
4: حالة صارت ذات الوقت تداول على صفحات التواصل الاجتماعي، تم عدد سيارات ليلية مركونة في منشيرة الباركينج منشيرة المحرز، سيارات اللي وقع عظم وقع عليهم التخريب والتكسير تشيم باللور أمس الصباح بكري، وقاعد الأمن قاعد واخذ بزمام الأمور، تم سرية أبحاث وكذا، ولكن إن شاء الله يصير كان خير. ومجهودات الأمنية عدد سيارات في حدود 6 سيارات من عمره ذاك من 16 سيارة.
1: على صعيد دولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كشف عن عقد اجتماع وصفه بأنه إيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر 7 ساعات جرت خلاله مناقشة مستفيضة لأبرز القضايا التي تواجه البلاد. وأوضح بازشكيان أن اللقاء ركز على القضايا المرتبطة بالعقوبات والصمود والوحدة الداخلية، وأكد أن جميع المسؤولين في الدولة يعملون على مدار الساعة لوضع حلول جذرية للمشكلات القائمة. وزارة الداخلية العراقية تعلن عن ضرورة خضوع كافة أشكال السلاح لسيطرة الدولة، وشددت على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقة رسمية ستعامل معاملة العمليات الإرهابية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي تمام الرابعة.
5: على ديونا فم تفرشك مع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

إناد الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. صوتكم

0: على ديوان اف ام الصيف احلى.
1: اخر اخبار ميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 ل 4 متاع العشيه على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف احلى.
2: الاثنين 10 أوت 2026، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من سبور ماغ من توا حتى للأربعة متاع العشية كما تعودتوا في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. يوميا سبور ماغ يجيكم من الثلاثة حتى للأربعة، ساعة من زمان نرجع فيها على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس، نحكي خاصة على اقتراب البطولة، تعرفوا تحذيرات الأندية لانطلاق الرابطة المحترفة الأولى. تنجموا تسمعون على الفريكونس متاعنا، تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف، إلا أيضا على الباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام. مرحبا بالناس تسمع فينا كل وين ما كنت ولا ناس تتفرج فينا. مرحبا بعزيز في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، معاكم هاني ابراهيم اليوم في تعويل الزميل حاتم جزبار. اليوم وغدو نهار الاربعاء زاده نكون معاكم في سبور ما كيما استنستوا كالعاده، يكون معنا الضيوف متاعنا اليوم. نبدا بالترحيب بصديقه ولا زميله نعيمه ساسي. اهلا وسهلا نعومي.
3: اهلا بيك هاني.

0: نحكيو على النجم الرياضي السحلي وهبة كبيرة للجماهير اللي توال في الأيامات القليلة الماضية وجمع مبالغ كبيرة مادية خلات لتوال يتجنب عدم المشاركة في البطولة ويتحصل رسميا على الليسانس متاعه باش يشارك في الرابطة المحترفة الأولى. بعد شوية يكون معنا مراسلنا من سوسة هشام بن جمعة ناخذ من عنده كل التفاصيل ونحكيو أيضا على محترفين خارج تونس, خاصة نحكيو اليوم على محمد علي بن رمضان اللي يغادر الأهلي المصري رسميا ويوقع لنادي الشمال القطري. نتسائلوا هل هي خطوة للوراء في مسيرة اللاعب أم لا؟ بعد شوي نفهموا هذا الكل بالنسبة لمحمد علي بن رمضان. هذا الكل معنا في حلقة اليوم من سبور ماك حتى للأربعة متاع العشية, والبداية كالعادة بفقرة كيك أوف. كيك أوف دونك باش نحكيو في كيك اوف على فهد المسماري. فهد المسماري نعيمه اللي يفسخ عقده مع النادي الافريقي, هو كان ارسل تنبيه بالفسخ منذ ايام, منذ تقريبا جمعتين ولا ثلاثه, ثم البارح رسميا يفسخ عقده مع النادي الافريقي من جانب واحد, والسبب هو عدم تحصله على منحه. كان منحه ذي موجوده في العقد نتاعو من 2025 وقت وقع مع النادي الافريقي, منحه تنص على انه يتحصل على 50,000 دولار في صوره ترشح الفريق لدوري ابطال افريقيا. هو طالب المنحه لكن اداره النادي الافريقي امتنعت على مده بالمنحه هذه. يقول لك معناها الاسباب نتاعهم, يقول لك هو لاعب في الاخر ما كانش مؤثر عمليا, ما شاركش برشا, زاد طالب منحه, يقول لك مانيش انا الاداره اللي عملت له كونترا, وايضا بخلاف حتى لو كان مشارك وحتى لو كان, يقول لك منحه 150,000 دينار تقريبا, راي منحه معناها تتويج بالتشامبيونز ليج وما تعطاش منحه كيما هكا تقريبا. هذايا اداره النادي الافريقي شنو موقفها؟ رايك انت في الموضوع قبل ما نحكيتهم بعد نعطي شويه ستاتستيك على تاثير المسماري الموسم الفارط مع النادي الافريقي.
1: شوفوا مانيش باش ناخذ من الجانب القانوني, لانه الجانب القانوني هذايا فما رجال القانون هما اللي الحقيقه يكونوا اقدر مني واكثر مني خبره انهم يعرفوا شنو الكونترا نتاع فهد المسماري فيه, لانه قانونيا في جانب الهدايا اللي عملوا العقد هذايا مطالب انه باش يدفع المبلغ هذا في حاله تترشح لرابطه الابطال الافريقيه. لكن الحقيقه انا نبهت انه فما دي كونترا في تونس معناه يتوجدوا انه نجيب اللاعب الحقيقه انا بالنسبه لي نكيره ونعمل له كونترا فيه حوافز كيف هذه أو بنود كيف هذه, لأنه الحاجات هذه تتعمل مثلا لملاعبية كبار الحقيقة, معناها تتعمل لملاعبية اللي أسميهم قاعدة دور نجوم تلقى بنود فيها الحاجات هذه في حالة الترشح أو في حالة الانتصار أو قديش بتسجل من هدف, أو أنت في حالة الترشح إلى نصف نهائي أو نهائي وأنت قديش في الموسم بتسجل من هدف أو تساهم من هدف, كما اللي شفناه مثلا مع محمد صلاح مع ترابزون سبور, لانه عرض كما نقولوا نحن عقد خيالي بالنسبه لمحمد صلاح, دي النجوم اللي تستحق العقود اللي فيها بنود كيف هذه. لكن بالنسبه لفهد المسماري اللي عمل له العقد هذا وانه في حاله الترشح يتلقى المبلغ هذا, الحقيقه انا بالنسبه لي انا الاداره هذه ما تتحملش المسؤوليه, لكن قانونيا هو يقول لك انا حسب القانون عندي الحق. اللاعب هذا الحقيقه من اللي جاء ما شفناش منه برشا, صحيحه تبدل البوست نتاعه كل مره يلقى روحه في بوست معين, لكن ما شفناش الملاعب اللي يتحدثوا عليه ياسر واللي جابته النادي الافريقي باش يكون اضافه لها. نحسوا انه ملاعب اجنبي كان عال على الافريقي اكثر منه كان فائده بالنسبه للنادي الافريقي, ومن المستحسن انه يقع الفسخ واعاده ايجاد ملاعبيه اخرين يفيدوا اكثر النادي الافريقي في التظاهرات القادمه, خاصه على مستوى رابطه الابطال. شفناه عمليه زادة قداش من مرة يهبط ستوري وبعد يفسخوا, يعني أنا بالنسبة لي أنا في المستوى هذا وقت اللي نجيب لاعب محترف بغينا عنه ملاعبي باش يعمل لي وخلق لي مشاكل, وأنا بالنسبة لي أنا كيف زادة ما كتعرفني الرأي متاعي فيما يخص لي ستوري متاع الملاعبية, لأنه وقت اللي تحط حاجة وبعديك تنحيها وقت اللي تفسخها معناها أنت أوفون مكش مقتنع بها, وإلا أنت قاعدة تبرر في حاجات وبعد تولي تبرر قول لي أنا ما عملتش. من المستحسن أنه وقع فسخ العقد هذايا وفهد المسماري يلقى الخير ويلقى نادي اخر يحتضنه, ونادي الافريقي تلقى الظلم تاعها في ملاعب اخر.
0: قبل ما نواصلوا في الموضوع خلينا نرحبوا بضيفنا اليوم, ضيفنا لاول مره يشرفنا بحضوره بحذانا المدرب التونسي المقيم في فرنسا جمال علي كوتش. اهلا وسهلا بك, مرحبا بك على ديوان فام.
2: مرحبا مدام نعيمه, مرحبا كامل المستمعين ديوان فام, اول حاجه جمسكوز على الروتار
0: فهم حتى مشكل مسير
2: مرحبا شوي ضاع شوي في الطريق شرف لي اللي نكون وجودكم لنا وحاجه اللي معناتها بصراحه عدد مرات اللي حبيت ان نشارك معكم وشوف شكرا على الاستضافه وميرسي بوكو
0: يعطيك الصحه كوتش كوتش الناس ما تعرفكش متحصل على الكاف عن

0: عندك تجارب في فرنسا، خاصة في الشبان وغيره، وكنت دربت حتى بخلاف الشبان الكابر تجارب، وكنت حتى قريب عمناول ولا قلت عمناول زاد من تدريب فريق وإلا اثنين في ليبيا، لكن ما سهلش ربي. وخاصة كما قلنا بخلاف الشهادة متاعك في اليوفا، ساعة نتمنى لك التوفيق وفرحانين برشا بحضورك بحثينا. زاد مهم تصور رأيك اليوم باش يكون، خاصة كي يبدأ احنا عنا مدرب اللي موجود البرة واللي يشوف ربما بعين من برا، مش كي مدرب عايش في تونس اللي يشوف كل شيء موجود، لكن كي يبدا عبد بعيد شويه ومن برا النجم يمكن يفيق ولا يشوف حاجات اللي مش الناس الكل تنجم تشوف يمكن في تونس.
1: اكيد اول حاجه انا نعيش في فرنسا تويكا برك الله 45 عام، مشيت عمري 8 سنين، بديت التجربه الكرويه نتاعي بديتها بريسك ما بين 9 سنين ابري جوست لاريفي نتاعي، فهمت؟ وبشوي بشوي تغرمت بشوية ووصلت لك المرحلة هذيك سنبولي ليزيتاب بشوي بشوية. بون مالورزمون ساعتها سيت ايبوك لا هاك الوقت هذاك ما انت كان ظروف بالنسبة للوالد الله يرحمه، دونك ما نجمش نواصل في التجربة نتاعي في سورتو دون لي سون دو فورماسيون، دونك وصلت كجوار معناتها من بعد النوادي بشوي بشوي حتى لاج قعدت بقيت جوار حتى لاج دو 30 اون، من بعد ما تعرف لي بليسور وظروف عائلية وحسب الخدمة، دونك جم شوية حبست الكورة انتو جوار، مي تغرمت بها انتو كوتش معناتها كي تعلمتو كجوار تغرمتو وكنت مغروم برشا باللي كوتش متاعي دايير نحييهم سي غراس ا او كو جو سوي معناتها من فضلهم هم اللي وصلت لها الدرجة هذية. دونك كل هذا ما حركش المراحل، بديت مع ليكول وبشوي بشوية اممتون عديت لي ديبلوم تاعي تويك تبارك الله معناتها عندي 15 سنة كمدرب، خدمت في زوز سون دو فورماسيون غاديكا في الزون نتاعنا هي ديبارتمون دو كود دازور وديبارتمون دو فار اكزاكتومون، فهمني؟ وبشوي بشوية تو عندي خدمت ثمانية سنوات في الشبان من ليكول حتى لو 20 وتويك بريسك في الويتيام اني سينيور.
0: بالضبط، بالتوفيق ليك كوتش.
1: شكرا.
0: في مسيرتك اكيد كنت تسمع فينا نحكيو على فهد المسماري، جوز معلومات باش نزيد مره بخلاف المنحه، معناها فهم بعض الجيرات ما تحصلش عليهم، ويمكن حتى اداره النادي الافريقي لو كانت تعرف بالشيء هذا، خاصه انه تحب تفضي بلاست اجنبي فتقول لك هو هكا ولا هكا، المنحه موجوده في عقده ومازال عقده متواصل العام الجاي 150 مليون تو 150 سنه، يقول لك على الاقل يفسخ تو من جانب واحد وندفع كان وحدك هاو 150 مليون فقط وشويه جيرات، خير من اللي يقعد لي العام الجاي ونخلص عام كامل تو العام الجاي نخلص منحه وكذا باش تطلع بريسك دوبل ولا تريبل الحسبه ماديا. نزيدك معلومه اخرى كوتش قبل ما نعطيك كلمة، فهد المسماري عم ناول صحيح في الكونترا عنده معناها المنحة هذه والكل، لكن ما كانش مساهم على أرض الواقع في الترشح لدوري الأبطال، والدليل أنه عم ناول مثلا فهد المسماري موسم كامل لعب 699 دقيقة بالضبط 19 مشاركة عفوا منهم 11 كلاعب بديل، ما ندخل أثناء اللعب الإحصائيات 0 أهداف وتمريرة حاسمة وحيدة في موسم كامل مع النادي الافريقي، رغم انه خذا اكثر لاعب تقريبا احتياطي خذا فرص معناها لعب في مقابلات راه فما على الاقل 8 مقابلات لعب كاساسي 11 الماتش الاخرين دخل فيهم لعب كلهم تقريبا اكثر من 25 دقيقه حتى 30 و35 دقيقه، بالتالي لاعب كما هكا اليوم كوتش بين الموجود في الكونترا وبين الواقع انك ما ساهمتش زاده، كيفاش تشوف اليوم هل حسنا فعلت اداره النادي الافريقي بانه تخلي اللاعب يفسخ عقده من جانب واحد ويغادر؟
1: بصراحة أنا مع جانب الإدارة، بصراحة مع جانب الإدارة، على خطر علاش؟ على خطر السيد فهد المسماري دونك كما أنت كنت تحكي في الاستاتيتيك اللي عطيتهم تويكا ما شاركش برشا حاجة، وثاني حاجة معناتها حتى لكن شارك من بعض المقابلات اللي كان هو رمبلاسون ودخل فيهم معناتها ما عطاش برشا إضافة معناتها، دونك هذا معناتها الإدارة أنا بالنسبة لي أنا الإدارة شافوا اللي أمونا في خمموا اللي مش يواصل في أساس لهذه الموسم هذا، وخاصة هذه كما تحكي أنت ومدام نعيم تويك تويا معناتها عندك كاتشابو تلعب عليهم اللي هو شامبيونا كوب دو تونيزي رابيت تاع الابطال وبينتو على قريب سوبر كوب، فهمني؟ دونك بصراحه انا مع الإدارة على خاطر متأكد اللي السيد هذا لازم يعطي لازم يشوف ما خير وبالك يعطي الإضافة ويلقى أكثر فرص متاع مشاركة في المقابلات.
0: بالضبط
2: شوفوا هيني راهو كقانون لاعب يصحح في عقد فيه البند هذايا من حقه انه ياخذ الفلوس وراهو فهمتني
0: بالطبيعة بالطبيعة.
2: لكن هذا ما تحملوش الاداره هذه راهو تتحملوا الاداره القديمه
0: بالضبط.
2: اللي هي صحت له العقد كيف هذايا الحقيقه انا بالنسبه لي انا عقد فضيحه لانه انت لا تعرف الملاعبي لا هو سوبر ستار في ليبيا ليه هو معناها جايبو انت مثلا ستار كما نقولوا نحن وتعمل له عقد كيف هكايا الحقيقه ما انا نبهت كيفاش العقود هذه تتعمل في تونس انه انت نعطيه منحه وهو مثلا الملاعبي هذا ما اديش ما عليه وما جيبش ليستات لي انت على الاقل كنت مثلا معايا تنوس تحط ليستات قديش سهم كذا باش ياخذ المبلغ هذا مثلا تزيدوا مع البند هذا ممكن وقتها نجم انا مثلا تقولي لكن هو كقانون هو يقول لك انا ما يهمنيش انا انت في البند صحيح. في العقد هذا حطيت لي انه انا اذا كان نترشح مع الجروب الكل راني انا باش ناخذ ال 50 الف دينار هذا
0: 50 الف دولار 150 مليون
2: فوالا 150 مليون معناها من هنا اللاعب ما عندوش حتى ادنى ذنب الذنب كله في الاداره القديمه بالضبط. اللي صحت له العقد هذا
0: هذا هو هذا هو نحكيو في ساعه بسرعه على عبدو سيدي قريب برشا من نادي الافريقي اكيد تعرفوه اللاعب الزوز لعب في نادي البنزرتي لعب كان من ابرز لاعبي سي بي في الاصل هو متوسط ميدان لكن ايضا لعب كمدافع محور وصل حتى عبدو سيدي عمل الماتش الاثنين لعب حتى كجناح هجومي كان ثم بعد مشى تجربه في هلال بن غازي الليبي فسخ عقده منذ سويعات ويقترب اكثر من الافريقي منتظر نجم يكون في الايام الجايه في تونس للامضاء مع النادي الافريقي لاعب يعرف بطوله تونسيه النادي الافريقي يعرفه كيفاش تشوف انضمامه النادي الافريقي المنتظر نعيم
2: ملاعب ينجم يعاون مش حتى على مستوى انه يكون في لي اونس تيتولير لا مش بالضروره معناها ملاعب ينجم يعاونك عندك دي كومبيتيسيون قادم عليهم في القادم الايام النادي الافريقي معناها يزمك على الاقل بنك باش تعزز بيه بنك باش نجم تقاوم بيه رابطه الابطال باش تقاوم بيه التظاهرات في تونس سواء على مستوى البطوله او مستوى الكاس في برشا خطر قاعده معناها تتقرا انه عبدو السيدي ينجم ما يكونش عنده اضافه لكنه البطولة التونسية ذول يعرفها كان هداف ويظهر لي ثانية هداف ولا ثالثة هداف البطولة التونسية بالرغم البوست متاعه اللي هو أكسيال لكنه كل ما احتاجه وانا نذكر نادي البنزرتي كان موجود الملاعبي هذا يلعب في دي بوست معناها كيما تنجم تلعبوا أكسيال كيما تنجموا تلعب قدام المدافعين تلعبوا بيفو سنتينيل معناها تنجم الملاعبي هذا انا بالنسبة لي انا إضافة للنادي الافريقي وكما نقولوا نحن إضافة على مستوى تعزيز البنك في قادم الأيام للنادي الافريقي
0: بالضبط كوتش تكتيكين اليوم مهم جدا يكون عندك لاعب راهو معني مش فهم مش ديما نشوفوا لاعب ينجم يلعب في لي تروا كومبارتيمون مهم ان يكون عندك لاعب هكا في الافكتيف
1: اكيد شاك كوتش مينيموم على الاقل عنده ان دو جوور بوليفالون على خاطر بصراحة سأد بوكو على خاطر مثلا عبدو سيدي هذا يلعب في الأكس ديفنسيف ينجم يكون سنتينيل وينجم حتى يكون في الرواق معناتها
0: ديفنسيف كما لعب معنى الرزاق ثلاثة مقابلات
1: دونك الحاجة برك اللي ما نعرفش فيها في عبدو اسكي يلعب بجوج دروي ساقيه الاثنين بصراحة ما نظنش هو كروي اللي دروتي
0: اي دروتي
1: فهمت دونك سي تريز امبورتون نرجع كلمتك سي تريز امبورتون دافوار دي جوار بوليفالون علاش مي بار كونتر اللي معناتها لكان لقي الكوتش لكان لقي فريمون الشيما تكتيك مع جوير هذا اللي يجيب الفايده ويجيب البلوس ليكيب للجروب كامل بوركو با مي بار كونتر يفو با كو ثم اكثر جوارات بوليفالون بو با ديزورغانيزي لو شيما تكتيك تعرف اللي معناتها مثلا نعطيك الكام تاع سي فوزي بنزرتي سي فوزي بنزرتي سي لي 11 مي معناتها ما يغيرهمش بوست بو بوست
0: تقريبا
1: دونك هذيك سي تري امبورطون مي وي نرجع الكلام تاعك وي سي تري امبورطون دافوار دي جوار بوليفالون
0: باه واضح دونك فاصل قصير راجعين نحكيو على النجم السياحي بعد شويه يكون معنا مراسل ديوان اف ام في سوسه هشام بن جمعه نحكيو على الهبه الكبيره نتاع جماهير النجم الساحلي في الايام القليله الفارط
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم تسمعوا ديوانا فام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1 ديوانا فام
4: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ. فيزيوناج فيزيوناج
1: فقرة فيزيوناج عليكم في سبور ماغ حتى للأربعة متاع العشية، 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. كما قلنا بعد شوي باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي والجمهور متاعو لمت الأموال وخلت الفريق يشارك رسميا في البطولة. لكن قبل خلينا نحكيو على المواجهات الودية للأندية التونسية. تعرفوا كل يوم ديما فما مقابلات ودية لأندية الرابطة المحترفة الأولى، نحاولوا يوميا نحكيو على المقابلات اللي فاتوا ونحكيو على مباريات البارح. نبداو من مباراة النادي الصفاقسي وسان بيدرو الإيفواري. عندما كنت نعيمة البارح 1-0 لنادي صفاقسي أمام الفريق الإيفواري، ماتش لعب في الطيب المهيري، وهدف كان سجله محمد صالح المهذبي في الدقيقة 70 من المباراة. نادي صفاقسي بقيادة مدرب والجديد نبيل الكوكي كان في المباراة هذه اعتمد تقريبا على زوز تشكيلات في الماتش هذي. نعطيكم التشكيلات اللي لعب بهم النادي الرياضي صفاقسي مع تغيير طبعا طفيف في التشكيلتين لأنه فما تدوير كبير بالنسبة للرصيد البشري. شوط أول كان فيه دحمان مع علول المثلوثي بكار مونديكو ديربالي حسام دو العبسي صغير غيث صغير طبعا الرحماني وأوغبلي. في الشوط الثاني تم اقحام كل من بنصير، تم اقحام حبشية في بلاصه المثلوثي، عقيد مكان بكار، المهذبي مكان الديربالي، موتيبا مكان حسام دو، الترابلسي مكان العبسي، موتيبي مكان الغيث الصغير، بالوافي مكان مؤمن الرحماني، وديارا اللاعب الجديد مكان أوغبلي. هذا الرصيد باش يلعب به نادي صفاقسي البارح وانتصار امام فريق ايفواري محترم جدا. نتصبر
2: اكيد فريق الايفواري هذا قاعد بشوي بشوي يخطف بخطى ثابته، قاعدين نشوف فيه حتى في لي كومبيتيسيون افريكان، معناها عملناه وشفناه شنو عمل الفريق هذا. ناس قاعده تخدم الحقيقه، اكاديميه ممتازه ممتازه جدا، ونتصور انه سان بيدرو راهو في السنوات القادمه باش يكون عنده كلمه كبيره وباش يكون له مكانه في على المستوى الافريقي. ونشوفوا في كره القدم نتاع الكوديفوار كيفاش تعطي في برشا ملاعبيه لاوروبا، وذوما اللي يعملوا معاهم بارينا الجميع كما قلوا نحن الفرق الأوروبية كما رين وكما ليل، ويخرجوا في برشا ملاعبية. الحقيقة أنا من أكثر الفرق اللي عجبتني في آخر كأس إفريقية حتى في كأس العالم هو منتخب الكوديفوار، ونتصور أنه حتى مع قدوم هيرفي رونار الكوديفوار باش يكون رقم صعب في السنوات المقبلة لأنه قاعد يخرج في جينيراسيون كبيرة برشا. فريق سان بيدرو قاعد يحضر في تونس حاجة صحية قاعدين نشوفوا فيها في تونس في السنوات الأخيرة في العامين ذوما ثلاثة، أنه قاعدة تجينا برشا نوادي واللي من خلالها نوادي متاعنا قاعدين يحضروا معها. فما بالوزداد في تونس، فما نوادي الجزائرية، فما
1: الحزم
2: نوادي
1: السعودي.
2: الحزم السعودي، فما نوادي ليبيا زادا كيف كيف، وهذه حاجة باهية معناها لأنه إفادة أنك تعمل ماتشوات متاع أبليكاسون باش تعرف روحك تحضر للموسم متاعك مع التحضيرات البدنية الأخرى، عندك مباريات تتحضر بهم حتى مع الفرق التونسية كذلك، فما مباريات ودية ما بين النوادي التونسية. النادي الصفاقسي قاعد يظهر لي مع نبيل الكوكي، أنا بالنسبة لي أنا الحاجة الباهية أنه التحضيرات بدأت على بكري، أنه وراه المدرب كي يلقى روحه من بداية التحضيرات موجود مع اللاعبين اللي طلبهم مع الكم الموجود متاع اللاعبين، لأنه وقت اللي تلقى عندك كم لاعبين وقت اللي الأونز اللي موجودين وكذلك الاحتياطيين. هذه حاجة باهية للنبيل الكوكي اللي يعرف الاتموسفير متاع النادي الصفاقسي، معناها يعرف الجمعية، وهو الحاجة الباهية أنه في نبيل الكوكي حتى مع اللاعبين اللي موجودين عنده لاعبين مخضرمين اللي هما قدم اللي هما المثلوثي اللي هما علي معلول، عنده كما قلوا نحن البيوني هذوما مع اللاعبين الجدد، وهو كذلك زاد عنده كشاف لأنه نعرفه من قبل كيفاش طلع برشا ملاعبية من نادي صفاقسي. حاجة باهية للنادي صفاقسي والحاجات هذوما، معناها المباريات الودية أنا بالنسبة لي أنا حاجة باهية للنوادي الكل في تونس.
1: نمشي معاك كوتش للنجم الساحلي، أنت صرت 2-0 على الأولمبي البيجي في مباراة ودية ثانية، هم لعبوا أول تيم 0-0 ثم البارح 2-0. الأهداف سجلهم ساندي اللاعب الجديد لتوال ولاعب الفرنسي الجزائري الفرنسي عفوا سفيان شادر اللي هو تحت الاختبار توا، سجل البارح الهدف لتوال. وكأنه مع براكوني فما دماء جديدة، فما لاعبين جدد، فما عديد اللاعبين جدد، بالإضافة أنه براكوني عامل على برشا زاد لاعبين شبان من سونتر دو فورماسيون بتاع لتوال.
3: صحيح لتوال هي قاعدة تويك تعمل في تري بون بروباراسيون فهمتني سيرتو سي حاجة برك اللي كنت خايف منها انا بالنسبة لكريستيانو براكوني كنت خايف رغم اللي هي لتوال بون شو الناس الكل في بالها كيفاش كملت البطولة خفت اللي ماشي يلقى برشا مشاكل وهي بالعكس معناتها حاولوا هكا ستابيليتي هذيك هو جاب فكرته جاب خبرته نعرفوه عمل تجربة باهية في الاسبيرونس دونك هذه حاجة تشرف ولي بريباراسيون شوف حاجه باهيه البيوت نتاع البريباراسيون راهي سي با مش الفيكتوار ولا الديفيت ولا نول هي هاك اول حاجه باش تعمل كويزيون دو جروب هذه حاجه دوزيامون تحاول تعمل فيستير الفيستير هي سي تري تري امبورطون بوغ ان انترينور ما مدرب ما عندوش فيستير راه ماشي يتعب السيزون كامل وثاني حاجه هاك الامبيونس يلقي نبربي رغم المشاكل اللي مرت بها الاطوال نبربي يلقي كمان جو مع جوارات وجوارات لامين بعضهم باللي جاوا وفكرته هو بيان سور هكا اللمسه نتاعو دونك ما نظنش كرو عمل اربعه مقابلات ماتش اميكال اربع ماتشات دونك ثلاثه انتصارات واحد نول مع باج معناتها باج نول وانتصار معناتها حاجه باهي حاجه تشرف وكل هذا نرجع كلمه مدام نعيمه اللي راي البريباراسيون سي حاجه طيار حاجه برشا نحبها برشا بصراحه وشرتو كي تبدا على بكري كي تبدا على بكري وتخرج وراتك على بكري وتعرفهم شوف معناتها كلي كي عبارة معناتها أولادك معناتها دو أ ز تعرفهم عندك الوقت تحضرهم وتشوف لي ديفو وتشوف لي لي لي كاليتي دو دو لان دو لوتر وتخدم عليهم بشوي بشوي وهذاك اللي سير مع كريستيانو مي اتونسيون سي ان بوين دانتيغراسيون كي فو بروند ان كونط يفو معناتها ما لازمناش نركزوا كان على البريباراسيون تاع فونا وناجحه وكذا اتونسيون راهي سي كو دو لا بريباراسيون دونك هذه الكل شال ليتوال تواصل في المشوار هذاي وبوركو با معناتها الجو هذاي هو الكويزيون دو جروب وسورتو تحل طريق لكريستيان براكوني للبدايه البطوله
1: بالضبط نمشي معك نعيمة تقدم ساقية الدير للحقيقة فريق صاعد من الرابطة الثانية لكن يلعب في مباراة ضد أندية كبيرة معناها بعد الترجي والفريق وبالوزداد للبارح يلعب ضد المنتخب الأولمبي أو المنتخب أقل من 21 عام ينتصر 1-0 هدف زياد العلوي زياد العلوي اللي أيضا كان سجل أمام النادي الأفريقي وعلى ما أذكر سجل ضد الترجي ضد بالوزداد حاجة هكا فريق اللي يبدو أنه قاعد يحضر كما لازم زياد
2: بو انا مانيش باش نحكي برشا على حقيقه على سقيده الدار لكن باش نحكي على المنتخب الوطني اللي اقل من 21 عام لانه قاعده تفاجئ فيا النتائج نتاعو خساره اولى ضد شبيبه العمران والخساره الثانيه ما نعرفش ان شاء الله معناها الكومبيتيسيون اللي جايه في العاب البحر الابيض المتوسط على عكس النتائج اللي قاعدين نشوفوا فيها لانهم اللاعبين اللي موجودين الكلهم ينشطوا لا ينشطوا تقريبا ينشطوا مع الاكابر
1: آه.
2: من هيثم ذو الحميدي لاعبيه اخرين كذلك
1: صدق محمود على الغير
2: معناها لاعبين مستنسين بالسينيور ويعرفوا شو معناها البطوله الوطنيه قاعده متفاجئه بالنتائج هذه ان شاء الله ضد مقدونيا وضد المغرب وضد منتخب تركيا اللي هما منتخبات باهية ومنتخبات ممتازة على الأقل تكون نتائج مش هي اللي قاعدين نشوفوا فيها توا حاليا في التحذيرات اللي هي تبقى في نالمو تحذيرات بالنسبة لساقية الدير يظهر لي بالنسبة لي هنا باش يكون منحبش نقول حصان الأسود في البطولة التونسية لكنه عنده كلمته بشكون في البطولة التونسية بش يقلق برشا فرق وأنا هني نقولها وحسبها عليا توا أنه من نوادي اللي بش تضمن البقاء واللي بشكون موجودة واللي بش تعب برشا نوادي على الميدان امتاحة لأنه ناس قاعدين يحضروا ناس قاعدين تخدم ناس قاعدة ضخ في أموال ناس قاعدة عندها استراتيجية واضحة أنه موجودة في الرابطة الأولى مع ملاعبية سيبلي اللي هما مستنسين بالبطولة الوطنية مع ملاعبين مستنسين بالأمبيونس متاعهم ما خرجوش برشا ملاعبية خليوا سكوليت موجودة مع تطعيم وتدعيم بملاعبية أخرين زياد العلوي ذولي مستنس بالبطولة الوطنية عرفها لعب في المستير ولعب في ليبيا ملاعبي معناها الحقيقة ملاعبي ممتاز وممتاز جدا بش يعاونوا مع الملاعبية الأخرين واني نرجع نقول لك بشكون رقم صعب ساقية الدير في البطولة الوطنية
1: بالضبط نختم معك كورس في 30 ثانية الملعب التونسي 1-1 يتعادل مع الشباب بالوزداد الجزائري هدف شباب الوزداد سجله محمد علي بالرمضان من حمودة بالضبط اللي من حمودة موسم متميز الموسم فرت مع بالوزداد وحتى في الوديات السنة يبدو أنه بش يعمل زيادة موسم ممتاز ما أنه قاعد يسجل وهدف الملعب التونسي سجله رفائل رياحي واحد من أبناء اللاعبين الشبان أبناء الملعب التونسي تصور الملعب التونسي كورش من الفرق اللي ماشي تعمل في برشا حس في الصيف هذايا تحذر بصمت وتركيز واضح جدا الشيء
3: جيستمون هذيك لا سوري سور الغاتو نقولوا نحن هكا اللي تخدم سيلونسيزمون وتعمل بريباراسيون تاعك سيلونسيزمون معناتها وخاصه بالنتائج واللعب وجو وكويزيون كل شيء حاجه باهيه طياره برشا بون انا بصراحه فرحان برشا خاصه محمد علي بن محمود بصراحه
1: بن حمودة
3: سامحني دونك هذا معناتها هو اللي كان ديجا في البريباراسيون Je pense qu'il a une très très bonne forme physique ou garde yakhdem bkda bkda donc inchallah rabbi wafqo ma belouzdad le malab tounsi bsraha ana taw andi زوز مواسم ولا ثلاثة من محاتهم الكبار وحابهم برشا برشا خاطري قاعدين يخدموا في خدمة جبارة الإدارة وحتى الإدارة الفني فهمني هو المدرب نتاعهم جديد هذا ممكن فرنساوي ما نعقلش على اسمه اكزاكتومون بون احنا صراحة انا كنتبع برشا في البطولة في الفرنساوية كل شيء السيدة داي الحق نتاع ربي ما نعرفوش اسكو يسور دي سون دو فورماسيون اسكو يسور دي ريجيونال مي المهم باين عليه انسان خدام انسان ممتاز دونك ان شاء الله يعطي الاضافة الملعب التونسي وملعب تونسي اكيد راهو ماش نشوفوهم في المراتب الاولى
2: مدرب الملعب التونسي مدرب برتغالي
1: البرتغال هو غلط في الاتحاد المنستيري فورست
2: الاتحاد المنستيري
1: هو الفرنسي بالضبط ميرسي نعيمه دونك فاصل قصير رجعين باش نحكيوا على النجم الساحلي بعد شوي يكون معنا في التليفون مراسلنا في سوسه هشام بن جرح
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: 45 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ نحكيه على النجم الرياضي الساحلي النجم اللي منذ أيام قليلة كان مهدد بعدم المشاركة في البطولة بعد نداء الشهير لرئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت جماهير النجم الساحلي عملت هبة كبيرة الحقيقة وجابت مبالغ طائلة خلت لتوال يضمن المشاركة الرسمية في الرابطة المحترفة الأولى وأيضا بدأ يخلص حتى في الديون نتاعه لأنه المبالغ اللي تم جمعها فاتت حتى اللي كان مستحق لتوال بالنسبة ل استخراج ليسونس نتاع المشاركه في الرابط المحترف الاول التفاصيل هذه واكثر ناخذوها في المباشر من عند مراسلنا في سوسه هشام بن جمع هشام اهلا وسهلا بك
4: مرحبا بك هاني مرحبا بكل الضيوف نعيم والكوتش وكل اوكي ديوانا فهم كنت تتحدث اليوم جماهير النجم الرياضي الساحلي لم تلبي نداء الواجب فقط ولكن خلينا نقولوا اعطاك درس للوفاء درس المحطة درس ربما كيفاش تجم تحب جمعيتك ودولا الشعارات الباهية لأنه اليوم النجم الرياضي الساحلي خرج من عنق الزجاجة اللي لقى روحه فيه في بداية الموسم بحكم أنه الديون متاع النجم الرياضي الساحلي أثقل في كيه لمتاعه سنوات ما زلت موجودة الديون ولكن اليوم الجماهير كانت في الموعد ولبت نداء الواجب من ناحية ديبلوكي لا سيتواشن يعني النجم كان في وضعية تلزمه وما يخفاكش هاني أنه السنوات الأخيرة البطولة التونسية ولا تطبق في القوانين متاع الفيفا ومتاع الكاف قبل كنت تجم أنت يسألوك لاعبية ولكن تغض الطرف وتحاول تلقى دي سوليشون ولكن اليوم لا فما ديليتيج يزمهم يتسكروا وديليتيج يتلقى فيهم حل سينو ما تجمش تاخو أنت الليسانس متاعكم تجمش تكون متواجد في القائمة وفي الليستة متاع الفرق المشاركة في البطولة الوضعية هذه اللي النجم الرياضي الساحلي بحكم الديون الطائلة اللي مازال يعاني منها الحمد لله بعد كما قلت انت يعني بعد ما تحدث رئيس الهيئة التسييرية النجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكروت وكان تحدث عن الوضعية الحرجة رينا هبة كبيرة برشا من جماهير النجم الرياضي الساحلي يقولوا جماهير يعني انظر يدخل دواء انه مش الجماهير يعني العادية فقط لانه رينا لاعبين قدامى رينا رجال اعمال سواء كان PME يعني مؤسسة متوسطة وصغيرة ولا رجال اعمال كبار رينا خلينا نقولوا حتى عامل بسيط رينا الشرائح الكل يعني الاجتماعية اللي كانت متواجدة وكانت وراء جمعيتها وحاولت قدر المستطاع كل واحد من جهته يدفع شنو يقدر، وكانت على خلينا نقول على مراحل. فما مرحلة متاع لي مايو يعني رينا بيعان المايو متاع النجم الرياضي الساحلي اللي أعمل أرقام يعني ممتازة جدا خلينا نقول، وحتى في الشيفر وصلوا 679 مليون حاجة كبيني فيه، لأنه وصلوا 1,349 أون طونك فلوس أون كيسي، ولكن البيني فيه 680 تقريبا مليون. أيضا من ناحية الليزابونمون يعني النجم الوليسياري حتى الشعار اللي رفعوه متاع المليار بقى على المليار تقريبا 200-250 مليون يعني 750 مليون ضمنهم، هذوما كلهم دليل قطعي أنه إذا كان الجماهير تتعامل معها بشفافية وتحاول توصل لميساج كيفالي كونتيفالي بالطريقة اللازمة نلقاو تعامل سليم، وهذا إن شاء الله الروز هذا في باقي المشوار، لأنه اليوم ما يخفيكش هاني أنه حتى مورالمون تمثل الجمعية، معناها الدعم المالي ممتاز، ولكن ان شاء الله النجم الرياضي الساحلي يلقى جماهير وزاد لولون بلاني معناها في السيزون هذه يلقاه كما نستانس يعني جمهور الاتوال، صحيح كان متعود على المشاركات الافريقيه ولكن الوضعيه الراهنه تتطلب ربما دفع معنوي كبير، وانت واكيد والجماعه في البلاتو السيد العارفين انه ما تجم تخرج انت من الوضعيه هذه كان بتكاتف الجهود من ناحيه تواجد المال من ناحية ثانية، ولكن خاصة تكون جو عام ملائم باش يخلي الجمعية ترجع للسكة نتاعها وتلقى الطريق السوي والسليم اللي يرجعها للبلاصة.
1: بالضبط هذا هو هشام، فقط الأرقام مهم جدا، الأرقام حسب الموقع نتاع ليتيجي توال الموجود فإنه 3 مليارات و800 تقريبا هو التوتال نتاع المونتون،
4: 3 مليارات و863
1: بالضبط
4: في الحملة الأخيرة فقط.
1: أي نحن نحكيو على الحملة هذه الأخيرة، معناها اللي هي اللي فضت الاشكال، والنجم الساحلي رجعت نفس السعداء معناه ضمن المشاركه في البطوله. توا في 30 ثانيه هشام، شنو التمشي نتاع الهيئه التسييريه من هنا لنهايه لبدايه البطوله؟ معناها هل ستواصل جماهير النجم الدعم النادي ماديا حتى النجم حتى يعمل بعض الصفقات على الاقل في الميركاتو؟
4: هو كنا تحدثنا مع الدكتور كريم العكروت يعني وموجود في الصفحه الرسميه يعني ديوان سبور، نتاكد انه التوجه نتاع اللي تيجي ليش تواصل لون داني يعني شبكه ديما متواجد
1: على طول الموسم
4: على طول العام، هذا واحد. اثنين انه ثم بلان كامل قاعد يحضر يعني للقسم التسويق اللي يامل انه الامور يعني تمشي على العال ويلقاو زاد حلول ممتازه تتماشى وقيمه النجم الرياضي يعني، بالاضافه الى ذلك يعني البياتريه باش تبقى محلوله. نتمناو انه مثلا في الجرادان وفي الفيراج يعني تكون جيشي فيرمي، ولكن مش تكون موجوده البياتري. عدا ذلك ديما يعني لي برودوي نتاع الجمعيه الحديث هنا على لي مايو وكل ما يتباع يعني في بوتيك ليتوال. واخر نقطه كان عرجلها يعني دكتور كريم العكروت نتحدث هنا على بيع اللاعبين، يعني اذا كان جات مثلا اوفر تي اوميجا اكيد باش يخرج باش يتباع، لانه النجم الرياضي الساحلي كان عاين الغياب نتاعو بعد المنفذ وراسله في انتظار انه يعود، واذا كان رجع وفما اوفر باش يتباع، ما فماش اوفر اكيد ملزم انه يتواجد مع الفريق مع المجموعه.
1: هذا هو واضح. يعطيك على الصحه هشام على كل التفاصيل اللي مديتنا بهم كلمه. كيفاش تبعت نعيم الهبه الكبيره نتاع جماهير الاتوال؟
2: الحقيقة شوف هو بصفة عامة والجماهير التونسية إذا كان تلقى خاصة ما نحبش نقول الفرق الكبيرة، لكن رو الجماهير التونسية كي تلقى الفرق متاعها في وضعية صعبة ما نصورش أنها معناها باش تبخل ولو حتى بمبلغ مالي ضئيل بالنسبة لجمعيتها باش تعاود ترجعها وتكون على السكة. وهذا شفناه ذولي من نجم الرياضي الساحلي وما هيش أول مرة، لأنه كانت هبة كبيرة قبل وكانت مع السيد كريم العكروت، لأنه خلينا نكون نحط الأمور بالأوردر كرونولوجيك، لأنه السيد كريم العكروت كان في الكوميتي هذية وبرشا كما نقولوا نحن قضايا سكرها، لكنه بعد ابتعد وسكر برشا قضايا وكما نقولوا نحن عمل المجهودات متاعه باش القضايا هذه كانت تسكر، لكنه بعد ابتعد ووقت اللي ابتعد دخلت الدنيا بعضها شوية فهمتني. ونعرفوا نحن ديفوا فما ناس ما يخليوك تخدم راه، فما ناس يقولك ليه إذا قاعد يحب الناس تتحط على السكة والجمعية تحط على السكة. شوف فما ناس تحب الجمعية ما تحبش ترجع راه في كل الجمعيات راه، يقولك ليه؟ لأني أنا بعيد لانها يلزم النجاحات تكتب باسمي انا ما تكتبش باسم غيري فهمتني. وقت اللي عاود رجع السيد العكروت الحقيقه قعدنا نشوفوا انه بنظام معناها يعني الانسان هذا قاعد كل الملفات وكان واضح وكان صريح مع الناس. الصراحه هي الكل راهو لانك وقت اللي تنافق الجماهير وقت اللي تكذب على الناس وقت اللي تكذب على الجماهير يستحيل انك تنجم تخلي الجمعيه على سكه. وهاو شنو شفنا لانه علاش تعرف عليه لانه منسوب الثقه ولا كبير مع السيد العكروت لانهم كانت عندهم الثقه في المره الاولى وشوفوه شنو خدم. وقت اللي عاود رجع وفي الوضعيه مش بالسهل راه الناس تلقى مسؤولين توا ترجع في الوضعيه هذه مش بالسهل يكون عندك ثقه راه مش بالسهل انك تجي وتشد جمعيه وهي في الوضعيه هذه راه خاطر الناس كلها ابتعدت وقاعدين نحكيوا فيه الموضوع وعندهم الحق راه يقول لك انا باش نشد جمعيه وبعد انا نتسب وانا بكذا. هو كان الى في لوداس انه يكون موجود في النجم الرياضي الساحلي في الوضعيه هذه وشفنا الجماهير متاع نجم رياضي الساحلي ذولي لبت نداء الوجه مش بالسهل في السيف وناس قادمة على مدارس وناس قادمة على كراتب وناس قادمة على أعياد ومولد وكذا تلقى 400 مليون وتلقى 500 مليون و300 مليون وفما زادة ملاعبية زادة مشكورين لأنه فما ملاعبية بعض الملاعبية تنازلوا زادة على أرقامه وقسموا المبالغ متاعهم. يذولي الناس الكل إذا كان تجتمع على استمرارية النجم وأنه تخلي النجم على السكة وترجعها على السكة أكيد النجم رياضي الساحلي باش يرجع للإشعاع
1: بالضبط. هذا اللي نتمناه النجم الساحلي وبالتوفيق ليه ولكل جماهيره. فاصل قصير ورجعين نحكيه على محمد علي بن رمضان اللي يمضي لنادي الشمال القطري.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ تسمعوا ديونا فيلم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: 54 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية تقريبا، مازلنا 4-5 دقائق باش نكملوهم ونحكيوا على محمد علي بن رمضان لاعبنا الدولي التونسي اللي ينتقل رسميا لنادي الشمال القطري بن رمضان اللي يغادر الأهلي المصري. صفقة كوتش وصلت تقريبا 800,000 دولار بالنسبة لبن رمضان، قيمة انتقاله للشمال القطري مع تضمين بوند في العقد يقضي بنسبة 15% من إعادة البيع. إذا كان يعاود يغادر مثلا شمال القطري فإن 15% من قيمة الصفقة ترجع للأهلي المصري. بالرمضان اليوم يمشي من الأهلي للشمال القطري، خطوة بالنسبة لي كنت تعتبرها خطوة للوراء في مسيرة اللاعب، أم أنه حاجة طبيعية وعادية لبالرمضان وينجم تخليه يبقى ستابل في نفس المردود في نفس المستوى؟
2: شوف محمد عايم بالرمضان بالنسبة لي سي ان جوار اللي بصراحة ما مانيش من نحب اللعب متاعه برشا مس إلى عنده أبونير بصراحة كبير برشا. علاش؟ على خطر إلي جون إلى بكوت كاليتي
1: مع الجون برشا زيادة كوتش
2: ومي كمان 26 أنت كي تلعب معنا وادي كبير كما الأهلي بون مالورزمان ما لقاش برشا تنجو علاش خطر اللي بيصير ولا وعلم أوكي صحيح ميتو أنت بون. انا ان شاء الله محمد علي برمضان ما راش الكوتي فينانسي اكثر من الكوتي سبورتيف. علاش؟ خاطر النادي الشمال القطري بصراحه انا جو كريتيك با مي سي ان غران كلوب ازياتيك بوتيتر مي اون بلان فوتبول بصراحه ما راش كونش اللهم ان شاء الله
3: كلوب في قطر مش ان كلوب ان غران كلوب ازياتيك راه ازياتيك ان غران كلوب ازياتيك يقولوا ليل الاهلي جده الاتحاد هذوما العائله الاماراتي
2: صحيت مدام نعيم تزيد تاكد لي اللي هو معناتها النادي عادي معناتها قطري عادي.
1: وهنا تاكد النظريه نتاع انه غادر لشمال القطري من اجل امور ماديه بنسبه 99%.
2: انا بصراحه فيت في اون دو مو كغران جوار وبرسوناليتي والكاليتي نتاع سواء تكتيك تكنيك بصراحه ان شاء الله ما يضيعهمش بصراحه. على خاطر جوي دان ان بيتي كلوب كوم سا معناتها ديجا انت كنت الفوق ومش تلعب مع نادي
1: أقل في المستوى
2: وشوف الجروب اللي معاه وكل شيء اسكو ميشيل ان شاء الله انا اتمنى له النجاح. مي تعرف راهو كي تكون الفوق تلعب في مستوى عالي وتلقى روحك في مستوى متوسط راك تتعب برشا
1: هذا هو
2: ان شاء الله ربي نجح.
1: نجيك انت نعيمه ومن اكثر الناس اللي مطلع على مسيره محمد علي بن رمضان منذ صعوده في الترجي لفريق الاكابر حتى يومين هذا.
3: في الحقيقه خيبه
1: امل كبيره
3: نقول لك خيبه امل كبيره ما ان شاء الله ما تكونش خيبه امل كبيره معناها نحن ديما نتمنى التوفيق للناس الكل ان شاء الله تكون كيما نقولوا نحن خطوه اخرى انه يعاود يرجع فيها محمد علي بن رمضان اللي نعرفوه اللي خرج من الترجي الرياضي التونسي. خطوه الى الوراء مش هذه الخطوه الى الوراء لانه انا بالنسبه لي انا الرجوع من اوروبا الى افريقيا هو بغض النظر عن
1: اسم
3: النادي الاهلي لانه النادي الاهلي نادي كبير معناها في افريقيا وحتى على المستوى العالم نادي معروف، لكنك تخرج لاوروبا وتعاود ترجع كنت تنجم مثلا تمشي في وسط التابلو في اي جمعيه في فرنسا في بلجيكا حتى انك تمشي في الناسيونال دو معناها في ديفيزيون دو في اوروبا كنت تنجم تعاود ترجع المستوى نتاعك، لكن انك تعاود ترجع لنادي كيما الاهلي ونادي ماهوش سهل راه معناها مش بسهل انك تمشي النادي كيما نادي الاهلي. ونحن شفنا تجارب يظهر لي وقت اللي انت تلقى روحك زاده مع علي معلول وشوف شنو خلى علي معلول البصمه وقت اللي تلقى من غادي المثلوثي والجزيري معناها الحقيقه ملاعبيه اللي عملوا بصمتهم في فرجيني سيسي اللي عملوا بصمتهم في البطوله المصريه معناها الاهلاويه كانوا ياملوا برشا من بالرمضان واللي هما شافوه في كاس العالم للانديه اللي قدم مستوى جيد لكنه خيب الظن بعد القدوم للبطولة بطولة وكأس إفريقيا كيف ربيت الأبطال الإفريقية. علي برمضان أنا محمد علي برمضان مش الكاليتي اللي عنده هي اللي خيبة الأمال لأنه هو محمد علي برمضان عنده من المخزون الكروي اللي يخليه يتأقلم، لكنه طبيعة محمد علي برمضان أنه هو ملعبي انتوائي ما تخلش في الأجواء المصرية ما تخلش في الأجواء متاع النادي الأهلي المصري هي اللي خليته ما يتألقش في النادي الأهلي المصري، لكنه قلت لي في النادي الأهلي ما تحاربش على بلاستك وأنت في البنك يعني ما تنجمش تكون موجود في الفريق كما النادي الأهلي. شمال القطري تنجم إن شاء الله معناه على الأقل يرجع شوية من الإمكانيات محمد علي برمضان ويمشي لما لا لفريق مخير.
1: بالضبط هذا هو بتوفيق لمحمد علي برمضان. قبل ما نختم في 10 ثواني فقط رأوا فما حاجة صارت في تونس اليوم ومن ليمة الفارطة لأول مرة معناها غريبة وعجيبة جدا في تونس أنه فريق في الرابطة الثانية نحكي على قوافل في القفصة يتم طرده من المقر متاعه بقرار قضائي اليوم صدر لأنه ما خلص الكلية لمدة 12 شهر نحكي على عام تقريبا قوافل في القفصة. علاش الشيء ذا وعلاش الأزمة المالية الكبيرة وعلاش ما خلصش قوافل في القفصة؟ لأنه لاخذ من المنحة متاع شركة فوسفات قفصة لمدة 10 أشهر وأيضا ما خذاش المنحة متاع الجمعة التونسية لكرة القدم متاع المشاركة متاع كأس العالم بالنسبة للأندية بتعالة أنه عنده ديون لدى الجامعة وأيضا بالنسبة للمنحة متاع الوزارة. ففضلا من فضلكم الوزاره وجامعه تونسي كره القدم وسط الاشراف والناس اللي يهمها الامر تشوفوا الوضع نتاع قوافل القفصه لانه مش معقول فريق بقيمه وتاريخ قوافل القفصه اليوم يلقى روحه ينسحب ويعلق نشاطه من الرابطه الثانيه ويزيد في مرحله اخرى يتم طرده وناكد على كلمه طرده من مقره. فبالتالي شوفونا حل لقوافل القفصه من فضلكم. شكرا لك كوتش على الحضور يعطيك الصحه على تلبيه الدعوه ميرسي بوكو. شكرا نعيمه ميرسي بوكو. شكرا عزيز في الاخراج حسين في الاخراج الرقمي. ما كان معكم هاني ابراهيم موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت من 3 حتى للاربع على ديوان فام. بعد شويه تجيكم الاخبار مع هدى وصلي ثم بعد تجيكم فان تايم مع ريم وباقي الفريق.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز والرابعة ديوان افام، عسلامة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي للسنة الجامعية 26 و2027، حيث تنطلق مطالب تجديد السكن للطالبات من حاملي بكالوريا 25 و2000 يوم 14 من أوت وإلى غاية 31 من أكتوبر، فيما تنطلق مطالب الطلبة الجدد من حاملي بكالوريا 26 و2000 يوم 20 أوت وإلى غاية 31 من ديسمبر. أما مطالب السكن الاستثنائي للإناث من حاملي بكالوريا 24 و2000 والذكور من حاملي بكالوريا 25 و2000 فتقدم المطالب بداية من 28 من أوت وإلى غاية 20 من سبتمبر. وحدات الشرطة البلدية قامت نهاية الأسبوع المنقضي من يوم 9 أو من يوم 7 إلى 9 أوت بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، تولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. وتولت وحدات الشرطة البلدية أيضا القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن و41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. مدينة والقصرين تحتضن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب 26 و2000 الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين من 11 إلى 31 من أوت الجارية. وتحمل هذه التظاهرة الفنية أو الثقافية شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وستجوب عددا من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. على صعيد دولي، زلزال قوي ضرب صباح اليوم مقاطعة شوكو على الساحل الغربي لكولومبيا، مما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة وسط تقارير عن انهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين. وهيئة والطيران المدني الكولومبية تعلن عن تسجيل أضرار في 6 مطارات جراء الزلزال، مما استدعى تعليق الملاحة الجوية فيها، فيما قالت وكالة الجيولوجيا الكولومبية إن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجات. قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة شنت اليوم حملة واعتقالات طالت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم لمنزلين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ريما نور الدين في فان تايم.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وتتبعوا فينا على موجات دي وانا فاهمة ذا وقايد فان تايم كيما مستنسين من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة كل نهار نواكبوا آخر أخبار المهرجانات، الحفلات، التظاهرات الثقافية، مستجدات الساحة الفنية، أبرز أخبار الفن والفنانين في تونس والبرة. هذا كل نهار نفس الفريق اللي أمن الثلاثة سوايع هذوما يوميا، معكم ريم نور الدين من الميكرو، عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد شادلية وسيم ومرام، وفي الفقرات على التوالي باش يكونوا بحذنا جيهان ورضوان وشايمة. فوالا جيهان ورضوان وشايمة، مرحبا بيكم الناس كل. خلينا نقول لكم اليوم شنو عنا في البرنامج. نبدأ بكل عادة في ألو فيستيفال، ألو فيستيفال اللي تاخذوا فيه كل مرة أخبار ضافية وشافية على مهرجان من مهرجاناتنا في المناطق الكل في تونس. نحكي لكم على كل مرة على دورة من مهرجان اللي تنجموا تعرفوا العروض، الأسعار، العراقيل، الحاجات الجديدة، كل ما يهم المهرجانات. وذاك علاش اليوم بش نحكيوا على مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته لحداش، واللي بش ناخذوا تفاصيل الدورة من سي محمد علي الصغير الملحق الصحفي للمهرجان. في ساعتنا الثانية عن ضيف مميز، ضيف موسيقي قدير، موسيقار، قائد فرقة، سي محمد الأسود اللي بيشكون معنا من الخمسة للستة. ساعتنا الأخيرة كيف كيف اليوم في الفن مواصلين، باش تكون معنا صوت طربي أصيل من الأصوات التونسية اللي عاش فترة ذهبية في تونس، والعودة متاعه كانت بطريقة مختلفة لكن ديما متألقة وديما موجودة. نحكيه على الفنانة لميا الرياحي اللي باش تكون معنا من الستة للسبعة. بطبيعة ما ننساوش أنه جيهان السليني باش تكون معنا في الساعة الأولى في تابي غوج، وفي الاخر باش يكون معنا رضوان صديق الملايين، رضوان اللي تستناو فيه ديما باش يقدم لكم فقرته كالعاده زوم فن.
0: فن تايم،
1: لازمنا نبداو فان تايم كالعاده بالموسيقى، ونحبوا ديما نكونوا معاكم على اخر الاصدارات. وطوى في الصيف تعرفوا فما برشا البومات، برشا اصدارات تخرج لقيت هذايا، نمهدوا بهم للعوده كيف كيف. بالطبيعه فنانتنا الكبيره اللطيفه كانت تصدر في بعض الاغاني كل مره على بالتدريج الفتره هذايا، الالبوم خلط لنا الناس كل. طوى باش نسمعوا من عند لطيفه حب حب.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم كما مستنسين من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة. في ساعتنا الأولى عودناكم أنه ديما نحكيه على المهرجانات الصيفية في كل بلاصة من هذا الوطن العزيز، واليوم قلنا نمشيو للساحل، نمشيو للقلعة الكبرى باش نحكيه على المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: باش نحكيو أكثر على تفاصيل الدورة 11 من مهرجان مرايا الفنون الصيفي بالقلعة الكبرى. ينضم لنا الصحفي الزميل محمد علي صغير الملحق بهذا المهرجان. عسلامة محمد علي.
2: مرحبا عسلامة الريم، ومرحبا بديوان أخيام وكل مستمعكم.
1: مرحبا بيك. مهرجان مرايا الفنون في القلعة الكبرى دورة 11 ما شاء الله، دونك 10 سنين وهذه الدورة نمر 11 اللي من 14 ل 22 أوت. البرمجة متنوعة، من الاسم نفهم مرايا الفنون، فما برشة فنون في البرمجة متاع المهرجان متاعكم مرايا الفنون في القلعة الكبرى. كنت تحكي لنا على البرمجة السناسي محمد علي.
2: شكرا. بداية المهرجان هذا هو من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون بالقلعة الكبرى بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. هذا البرنامج كما تفضلت وقلت هو مرايا الفنون، بمعنى أنه فلسفة المهرجان تقوم أساسا على اعتماد تقريبا كل الفنون الموجودة والمتاحة. يوم الجمعة 14 أوت إن شاء الله باش يكون سهرة الافتتاح مع سهرة فنية مع عازف الساكسفون سيف الدين معيوف ابن القلعة الكبرى والمتعود على أجواء هذه المدينة وهذه المهرجانات. إن شاء الله باش يعديو ليلة حلوة مع سيف اللي عنده برشا ما يقول، عازف على 24 آلة موسيقية فضلا عن صوته الجميل. إن شاء الله نهار السبت باش يكون الفضاء مفتوح أمام جماهير المهرجان للتعرف على مسرحية أنفاس، وهي مسرحية لشركة تراجيدي بيسفاقس. الأحد ستكون هو عنوان السهرة هذه، هو الانفتاح على العالم الآخر أو على العالم بصفة عامة. هو عرض جوجارات فولك دانس، وهو عرض فولكلوري من الهند في إطار التعاون الدولي بين وزارة الشؤون الثقافية التونسية والهند. يوم الاثنين 17 أوت إن شاء الله باش يكون عنا عرض الشريط السينمائي صاحبك رجل اثنين. الأمسية الشعرية هي يوم الثلاثاء 18 أوت، وقت تقريبا هذه العنصر ما بين عناصر القارة في مهرجان مرايا الفنون منذ تأسيسه، باش يكون فيها ثلة من الشعراء على رأسهم الشاعر المنصف المزغني، الشاعر فتح النصري، عمر دغرير ابن القلعة الكبرى لطفي النثلوثي، والشاعر محمد نور الغرابية، وما الشاعر طبعا الشعبي مبروك عبد المولى. ستكون هناك مراوحة موسيقية للفنان محمد زكي درويش الفنان العراقي المقيم بتونس، ومن ثم ستقدم هذه الندوة وستدير هذه الأمسية الشعرية الزميلة عروسية بوميزة. بطبيعة الحال يوم الأربعاء هو يوم سيكون يوم راحة. يوم الخميس نستأنف أشغال هذا المهرجان عبر سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة، وهي جمعية وهي يعني سهرة تقدم التراث التونسي والتراث العربي. يوم الجمعة 21 أوت ستكون سهرة مخصصة أساسا للكتاب وللكتب ولكتاب القلعة الكبرى، وهذه السهرة بعنوان مرايا الكتاب ستكون بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى ضمن منتدى فرج شوشان للثقافة والإعلام. السبت هو تقريبا من أكثر الأيام الدسمة أساسا، وهي نعول عليه كثيرا هذا اليوم في نجاح هذا المهرجان، لأنه فيه محطتين. المحطة الأولى هي محطة فكرية أساسا عنوانها مستقبل العربية بين لغات العالم، وهي ندوة فكرية ستقام بقصر بلدية القلعة الكبرى. علما زميل ريم أن كل العروض تقام بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى، وتنطلق كل الأنشطة على الساعة 10 مساء إلا هذا النشاط الذي سيكون
1: في قصر البلدية
2: على الساعة 9 صباحا. وقبل هذا طبعا قبل هذا هذه الندوة سيكون هناك حفل تكريم للعميد الصادق بالعيد ابن القلعة الكبرى وأستاذ القانون الدستوري، حيث ستكون عائلته موجودة لتكريمها. إذا نعود إلى الندوة الفكرية، قلت الندوة الفكرية ستكون حافلة بالأسماء الهامة والمؤثرة في عالم الأدب والفكر. من ذلك أن رئيسة الجلسة العلمية هي الأستاذة أميرة غنيم. ستكون هناك مداخلة الأستاذ ووزير الشؤون الثقافية السابق وليد الزيدي بعنوان العربية في فكرة حسين، ثم مداخلة للأستاذة آمنة رميلي بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، ثم مداخلة أخرى للأستاذ سمير السحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان، ثم مداخلة الأستاذ محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. طبعا قلنا أن مرايا الفنون هي مرايا كل الفنون، بطبيعة الحال سيكون على امتداد المهرجان معرض فن تشكيلي يؤسسه ثلة من الفنانين على غرار سمير بن عليا، لطفي بن صالح، نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن عليا وسونيا خليفة. بالإشارة زميلتي ريم أن ستقوم بتأمين هذا المهرجان جمعية تونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى، وهي جمعية ما فتأت تقدم خدمات جليلة لمثل هذه الأعراس والمناسبات الثقافية في القلعة الكبرى وخارجها.
1: وجميل. قاعدة كان سهرة الاختتام اللي هي السبت 22 في الليل،
2: اللي هي أيوة. سهرة الفنانة المتميزة، سهرة الفنانة آية تغنوش، ستكون وهي دعوة، بارك الله فيك، هي دعوة لأبناء القلعة الكبرى باش يحضروا ويشاركونا كافة يعني فعاليات هذا المهرجان الذي سنختتمه بين ظفرين أمبوتي مع الفنانة
1: آية دغنوش.
2: آية دغنوش إن شاء الله باش تقدم عروض طربية متميزة بطبيعة الحال، وسيطرب على سماعها أبناء أو جمهور مهرجان مرايا الفنون الذي يديره السيد عبد الحميد بالعيد.
1: يعطيكم الصحة سي محمد علي. الحقيقة معناها العرض كان ضافي، فسرت لنا كل شيء. نحب جوست نقول أنه سهرة الاختتام تعويلكم على آية دغنوج فكرة طيبة جدا، ساعة فنانة كبيرة تونسية يحبوها الناس كله، وتغني تونسي وتغني طربي، وبرشا مهرجانات تحب تفتتح بآية دغنوج ولا تختتم بآية دغنوج. إن شاء الله يكون أحسن ختام لمرايا الفنون. سي محمد علي قل لي
2: هو فقط للعلم انه اسعار التذاكر تكون كل تقريبا كل العروض على 10 دينارات عدا او ما عدا سهره الاختتام آية دغنوش ستكون ب 20 دينار، وهي نراها اسعار الحقيقه في يعني حرصت اداره المهرجان على ان تكون اسعار مناسبه وفي المتناول.
1: يعطيك الصحة سي محمد علي. كيف يبدا شكون باش يقدم المهرجان؟ صحافي زميل كيفنا، ما تخليليش باش نسال انا السؤال، بارك الله عليك. كنت باش نسالك على التذاكر، مهم هذايا، نعرف اللي مستنسين في الدورات اللي سبقت كيف ديما تخموا في اسعار التذاكر، باش ان شاء الله كل سكان القلعه الكبرى وكل المدن المجاوره، وعلاش لا اي حد يشوف روحه انتريسي ينجم يتنقل في الساحل قريبه الدنيا الكل بعضها، وينجموا يحضروا في مرايا الفنون. الحقيقه اللي نجم نستنتجه ما بين عزف موسيقى، ما بين مسرح يعني مسرحية أمباس، تعاون ثقافي خارجي مع الهند مثلا، وإحنا نعرفوا قديش الهند بلاد سينما وبلاد رقص، وذي عرض فولكلوري أكيد باش يكون جميل باش يشاهدوه. زادة كيف السينما، شريط السينما صاحبك راجل، فيه الضحك وفيه زادة الفن السابع ما نسيتوهوش، الأمسية الشعرية اللي هي من عادات القلعة الكبرى، وما شاء الله دار ثقافة القلعة الكبرى ديما ناشطة في الدومين هذية، في الشعر، ليلة القوي في كما قلت أنت، الكتاب كيف مرايا الكتاب، وعندكم الندوة الفكرية اللي نفهمه أنا من المهرجان، صحيح مهرجان صيفي هو، ولكنه يعني الطابع الثقافي فيه ما يتنسيش، ما هوش ترفيه كهو المهرجان، ما هوش فقط للترفيه لكن زاد للثقافة.
2: هو يا ريم للأمانة معناها الندوة الفكرية هي تقريبا نعتبرها عماد هذا المهرجان، على عكس ما يظهر في الظاهر أنه هو يعني مهرجان فرجوي أكثر. الندوة الفكرية تقريبا اخترناها ليس عبثا أن تكون يوم السبت اليوم الاختتامي، حتى تتوج تقريبا مجهود أسبوع كامل من العمل، وفما فقرة أخرى اللي هي فقرة التتويجات أو التكريمات، هي فقرة مهمة جدا لأنه مهرجان مرايا الفنون لا ينسى أبناء القلعة الكبرى من المجتهدين ومن الأسماء الكبيرة، عمناه وكرمنا فرج شوشان فقيد الإعلام فرج شوشان، بس مش نكرمه إن شاء الله
1: العميد صدق بالعيد،
2: العميد صدق بالعيد الله يرحمه، وهذا ما ليس غريب على إدارة مهرجان مرايا الفنون اللي في كل مرة بالحق يعني
1: هو سي محمد علي الحقيقة مهم أنه أبناء الجهة كيف الناس يعاشروهم ويعرفوهم وربما درسوهم أو معناها عاشروهم ويعرفوا اللي هما كيف يقدموا إنتاجات وكيف يكونوا مبدعين وكيف يكونوا كتاب ولا شعراء ولا عازفين كيف كيف كما سيف الدين معيوف يعرفوا اللي هما يلقاو حقهم في منطقتهم ويلقاو المهرجان اللي نجم يوصلهم لأبناء الجهة كيف كيف النجم. نشكركم على أنه الندوة الفكرية زاد فيها من أهم الأقلام التونسية واللي هما كيف كيف من المنطقة من ساحل مدام أمنة رميلي ومدام أميرة غنيم كيف كيف يعطيكم الصحة. الحقيقة الاختيارات الكلها جميلة ومدروسة. خلينا نسألك السؤال اللي ديما نسألوه في المهرجانات، اسكو ميزانية هالدورة هذية الساعة كانت بالنسبة لكم كيف باش نقول ساعة في ارتفاع مقارنة بالدورات السابقة ولا لا؟ قاعدين نقدموا شوية القدام، نعرف اللي ديما الإدارات متاع المهرجانات تبدأ تحاول أنه الدورة هذه والله الدورة اللي بعدها ماذا بينا أكثر باش نجموا نعملوا أكثر عروض ولا باش نجموا نفتحوا على عروض أبعد شوية تكون معناها تتكلف لهم أكثر. شنو أمور الميزانية سي محمد علي؟
2: هو شوف ريم باش ما تديش لهم دو بواب تقول لك والله شوف على نعيش على وقع ما تعيشه البلاد، نعم الظروف الكل صعيبه. وزاره الشؤون الثقافيه مشكوره واقفه مع المهرجان هذا، ليس رميا للورود ولا اطراء، بالعكس تماما. نعطيك مثال، عرض اي دغنوج هو عرض مقدم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه وعلى راسها السيده جليله العجبوني اللي الحقيقه مفاتيح تتقدم دعم للمهرجان واقفه مع المهرجان بجهيتها مسكينة. هذاك هو احنا شنقوله، بارك الله
1: يعطيها الصحة،
2: يعطيها الصحة مهش مقصرة. الميزانية، نجاوبك على الميزانية، في حدود بين 30 و 35 ألف دينار تقريبا، هذا المعدل لأنه يعني كما تعرف فما مصاريف أخرى ميزات مطلوبة شتوى فما أمل لأقوتك تقريبا في حدود ما بين 30 و 35 ألف دينار هي الميزانية الجملية لهذا المهرجان. اللي المهرجان هذه كلمة حق ديما نقولها ويتغشوا مني ساعات نقولها في الإعلام خاطر فرصة ما يقولها حد. نشكر رئيس المهرجان سي عبد الحكيم بالعيد اللي بالحق اللي هو رئيس الجمعية اللي باش نقولها بكل صراحة لولاه لما كان هذا المهرجان.
1: كي يبدأ فما شكون قاعد يعطي في جهده أكثر من جهده باش ينجم يخدم المهرجان ويوصل هذا للجمهور يستحق أنه نشكروه فنشكروه. يعطيك الصحة أنت زيدة سي محمد علي الصغير الزميل الصحفي والملحق الملحق الصحفي للمهرجان مهرجان الصيفي لي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى من 14 ل 22 أوت. إن شاء الله نكون وحكينا لكم بالقداء على البرمجة متاعو وتنجموا تدخلوا للصفحات الرسمية وإن شاء الله الجمهور الكل في القلعة الكبرى في الصغرى في سوسة الكل اللي نجم يمشي يحضر هالعروض القائمة هذية ما يوخرش. هذية كانت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: استراحة موسيقية قصيرة ونرجع لكم أنا وجهان السليني لتابي غوج ما تبعدوش.
0: فن تايم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم فن تايم فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل ما بعدناش برشا كنتوا تسمعوا في مروان خوري وماريلين نعمة الحلوة الغنية. نعرف اللي تحبوا مروان خوري اما زادة تحبوا جيهان. عسلامة جيهان.
2: عسلامة. مرحبا ريم. مرحبا الناس كل تسمع فينا.
1: هذا يا وقيت تابي غوج.
0: تابي غوج
2: صراحة يجي منه اليوم تابي غوج. ما نجموش نبداوها بشيرين وعودة شيرين
1: وهو كذلك
2: ما نجمش ما نجموش
1: عندك الحق.
2: ما نحكيوش على حفل عودة شيرين عبد الوهاب بعد شيرين عبد الوهاب.
1: أيوة.
2: بعد غياب والغياب كان صعيب والظروف الصحية والنفسية والعائلية كان فيها برشا ضغوطات مصاعب وانفصال عن زوجها. نتصور برشا فرحوا بعودتها اللي كانت متألقة على المسرح في مدينة العالمين في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير. نهار السبت برشا كلام على إطلالتها برشا كلام على حضورها وبرشا كلام زادة حتى على صوتها. ولكن الجدل الأكبر كان مرة أخرى على جدل من يلقب بصوت مصر لأنه الحاضرين من الجمهور قعدوا يردوا في الهتافات أنه شيرين هي صوت مصر صوت مصر صوت مصر. وكانت شيرين هكا حشمت شوية ضحكت لهم وردت بعفويتها المعتادة وقالت لهم طيب كلنا صوت مصر. الكلام هذا كان علق عليه زادة تامر عاشور في الكونفرنس دو بريس نتاعو بعد حفلته في قرطاج وقال أنه شيرين صوت قوي وأثنى على حضورها وأدائها الفني. هو باش تفهموا مليح شنو هي قصة لقب صوت مصر. هي أنه سنين الأخرى قاعد يثير برشا جدل على خاطر كل مرة ينسبوه الاسم من الأسماء في الساحة الفنية المصرية وكل مرة يرتبط بحد خاصة سنين الأخرى شيرين وأنغام. دونك هذا هو الجدل. هي حش مت شويه انه مش حلوه في حق انغام ويعجبوني برشا الصحفيين ولا بعض المقالات اللي فرقوا بين صوت مصر والا مغنيه مصر الاولى.
1: الاولى صوت مصر الاول مغنيه مصر الاولى عندهم يسر مهمين الالقاب
2: هذوما معناه مع انه كل واحده وجمهورها وينجموا يتقاطعوا في الجمعين. ينجم الجمهور يحبهم الاثنين ويعتبرهم الاثنين صوت مصر. ينجم يكون عنده صوت صيفي وصوت شتوي صوت مصر ما حضرتهاش هذه والله
1: حلوة
2: علاش قلتها هنا. البارح كانت ذكرى ميلاد الفنانة الأمريكية ويتني هيوستن اللي غادرتنا عام 2012 في 11 فيفري 2012. بالمناسبة هذه بمناسبة ذكرى ميلادها كان فما تكريم لذكرها من عند شكون؟ من عند شركة ماتيل المنتجة لدمي باربي من خلال تصميم دمية باربي اللي مستوحاة من ملامحها وإطلالتها الشهيرة بشعرها وبالفستان البنفسجي المعروف متاعها تخليدا لذكرها ولموسيقاها على خطر السنة زادة يكون عندها 40 سنة من اللي بدأت الكارير متاعها. والجست جميل من حتى لو هو التسويقي والغرض منه
1: بش يشريوه الكبار أكثر من الصغار
2: بش يشريوه لك صح خاطر احنا اللي نعرفوا موسيقى ويتني هيوستن وتعني لنا حاجه اكثر من طفله صغيره باش تلعب باربي. ولكن فما زاده اللي يعملوا كوليكسيون. ولكن علاش زاده يقعد جيست جميل ريم؟ على خاطر يذكرنا في الديفيرسيتي انه نخرجوا تصويره الباربي من البلوندة الضعيفه اللي شعرها اصفر تلبس بالغوز. لا هي ممكن تكون اكثر نجم تكون ويتني هيوستن. باش نكملوا مع الدراما التركية. واحد من أشهر الثنائيات في المسلسلات التركية بطبيعة السلطان سليمان والسلطانة هيام. نحكيه على زوز نجوم أتراك خالد أرجنتش ومريم أوزرلي اللي برشا أحديث عليهم الأيامات هذية بعد طرح الملصقة الإعلانية معناها لافيش بتاع العمل الجديد اللي بيناتهم اللي هو باش يكون فيلم سينمائي بعنوان ربيع أمروز. وهذا يعني نجاح شركة الإنتاج هذية في أنها تعاود تجمع بيناتهم على خاطر هذية ما كانتش أول بروبوزيسيون. برشا يحاولوا يعاودوا يخليهم يخدموا مع بعضهم في عمل درامي أو سينمائي. العروض السابقة الكل ما خطفتش, ولكن المرة هذه يصير التعاون واللقاء منتظر برشا, خاصة لقصة الفيلم تصير في إطار رومانسي ودرامي مع التركيز على الصراعات الداخلية للشخصيات وتطوراتها العاطفية. معناها باش نقابلوهم فك الإطار اللي احنا نعرفوهم فيه, الإطار الرومانسي, علاقات الحب والعاطفة.
1: هو غادي وين معناها الرهان نتاع لي برودكسيون انه كي يبدا معناها ان ديو ضرب بالقدا والعالم يعرفوا اكثر من حتى من بيان سور هنا احنا نعرفوه ما نعرفوش نقولوا الاسم اما نعرفوا اللي هما سلطان سليمان والسلطانه هويم. دونك يقعدوا يحاولوا باش يقنعوهم, وكيف يقنعوهم زاد فما خدمه على انه نخليهم في نفس
2: المستوى
1: وفي نفس المود زاد باش يجي بسوسيتي نفس الجمهور.
2: احنا نستناو الفيلم على العلم اللي فما حاجه مثيره للاهتمام اللي هي تزايد عدد المتابعين للمسلسلات التركيه والافلام التركيه, قاعده تفك في بلاصه كبيره برشا. فما حتى اللي يتفرجوا من غير الصوت يتخرجوا من غير
1: يتعلموا تركي
2: بالمسلسلات.
1: لا والله تبارك الله عليه,
2: والله صح
1: يقول لك نقعدوا نستناو في الحلقه يعرفوا المسلسل وقت باش يخرج ونقعد نستنى في الحلقه باش تهبط لي منه غدوه بالترجمه ليه وليت نفهم تركي.
2: تبارك الله عليه, يتعلموا اللغه بالمسلسلات
1: دي جينيراسيون ما شاء الله عليهم الحقيقه. جميل, هذا كان تابي روج.
2: تابي روج لليوم.
0: تابي روج.
1: يعطيك الصحة جيهان, وصلك السلامات كالعادة, وإحنا اللي نسلموا عليكم بالطبيعة لكلكم اللي تتبعوا فينا على مختلف الوسائط اللي تنجموا تتفرجوا فيها على لايف متاع فان تايم, وإلا إذا تسمعوا فينا على فام كيف كيف لهنا على اليوتيوب. أصدقائنا كالعادة سي لحبيب, فدوى, سامي, أم عبيد, الناس كل يسلموا عليك كيف كيف أنت جيهان. فما نقاش ندعوك أنك تمشي تقرأه بعد شوية, وأنا ندعوكم
2: الموضوع النقاش
1: في شوية جيهان كنت حابها وجيجي تربجوا بيه. آه يا سيدي, مازلت ما عندهاش العادة جيهان ما تطولي تقرأ لي كومنتير وتشوف النقاشات هذه ما لازمهاش تفوتها كيما انتوما ما لازمش يفوتكم بقية برنامجنا فان تايم. لكن بالطبيعة نخليكم مع الموسيقى مع الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي, ونرجع لكم في الساعة الجاية مع ضيفنا لول المايسترو محمد الأسود.
0: فان تايم.

0: الولادة والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. فترة فضائية متميزة جدا نهار 12 و13 أوت، فين العديد من سكان الأرض باش يشوفوا خسوف شمسي، ولكن زاد سقوط ديزيتوال فيلانت تعد بالمئة في كل ساعة. لانوي ديزيتوال فيلانت موعد سنوي مع سبيكتاكل الأبطال فيه، هما دي ميتيور رابيد ومشعين ويسقطوا نحو الأرض بسرعة 60 كيلومتر في الثانية أي 212 ألف كيلومتر في الساعة، ويخلي وراهم دي تريني بيرسيستانت. الفينومين بدأ منذ يوم 17 جويلية الفارط، والبيك المنتظر في الليلة ما بين يوم الأربعاء والخميس 13 أوت باش يكون ممكن مراقبة اون سنتين ديتوال فيلانت بار اور. حسب لورغانيزاسيون ناسيونال دي ميتيور، فانه احسن وقت للمراقبة والتمتع بالمشهد الفضائي هو الساعة 3 الى 5 صباحا توقيت تونسي. نهار 12 اوت زاد باش تجي لا نوفيل لون، وهكا تكون لوبسيرفاسيون احسن وتقل البوليسيون لومينوز الناتجة عن القمر، ولازم للعين حوالي 30 دقيقة باش تستانس بالظلمة. وماذا بكم ما تغزروش لشاشات هواتفكم الذكية ديورون لوبسيرفاسيون. للمراقبة ايضا مش لازم استعمال اي جهاز خاص كيما تلسكوب او جمال، بل العين مجرد تكفي عرض مرئي تماما من دون الحاجه الى اي شيء اخر. من جهه اخرى، فما لازم تلقاو ان بو سبوت دوبسيرفاسيون بعيدا عن الاضواء نتاع المدينه والتلوث الضوئي والاستمتاع الكلي بالمشهد. نحكيو زاد على خسوف 12 اوت للشمس، واللي مثل حدث مهم للعديد اللي باش يخرجوا آلات التصوير وهواتفهم الذكيه لالتقاط المشهد. الحكايه هذه رجعت قصه لي فامو سكوندال لونير اللي واجهتهم شركه سامسونج بهواتفها القادره على تصوير القمر بدقه كبيره. اذا منذ خروج الاس 20 الترا عرفنا كلمه سبيس زوم اللي تخول المستهلك انه يصور القمر بدقه عاليه، لكن سنه 2023 مستعمل كتب على ريديت ونشر انه هذا ماهوش صحيح، وانه الجالاكسي اس 23 الترا انتج صوره للقمر فيها ديك خاطر ماهوش موجودين في الحقيقة، وأنه صورة مفبركة والهاتف ما يقدمش لو دوغري دو ديتاي تحكي عليه سامسونج. الشركة الكورية من ناحيتها نزلت كومونيكي باش تفسر، وقالت أنه الهاتف يحتوي على نوتيزور دو سين اللي يتعرف على القمر ويحسن في الديتاي عبر ريزو نورونال اللي وقع تدريبه للقيام بهذه المهمة. نهار الخسوف المود لون نوفا باسو ديكلونشي، لأنه اون إكليبس ما تدخلش في الباز دو دوني التابعة لسو ريزو نورونال، والأوبتيميزور دو سين ماهوش باش يخدم بل باش يقدم ان تريتمون ديماج كلاسيك. أخيرا ملاحظة مهمة جدا لكم الكل، اللي حب يصور الخسوف الشمسي ردوا بالكم على هواتفكم اللي توجهوه نحو الشمس من دون اون بروتيكسيون خاصه، لانه من الممكن انكم تحرقوا فو كابتور فوتو. نكملوا اخبار اليوم. دراسه مهمه وغريبه قاموا بها دي سيانتيفيك في المانيا، تحديدا في الانستيتو دو فيزيك دي ميكروستركتور دو لا فيل دو هال، فين استعملوا بروسيدي بوينتو اسمه ديبو باركوش اتوميك لخلق معجزه بيولوجيه في المخبر. الهدف كان واضح، هو امكانيه مزج مواد وعناصر معدنيه بمواد عضويه معقده، خلق دي ميوتون كيما نعرفوهم في سلسله مارفل مع البطل المشهور وولفرين باش يصبح ممكن. وهذا اللي تاكدوا لا سيونس عبر تجربه نجح فيها الباحثين لدمج كوكتيل ميتالي كومبوزي دو تيتان عدة مواد معدنية أخرى في الحرير العنكبوتي لأصبح 10 مرات أقوى بلوز إلاستيك في الليتا ناتورال. نتائج مترتبة على مثل هذا الاكتشاف باش تكون مذهلة لطب الغد، لأنه دراسة الألمانية ورد أنه يمكن تطبيق سمين بخوسيدي على المواد الحيوية الأخرى، ويمكن تصميم دي توندون ارتيفيسيال غير قابلة للتدمير أو حتى تقوية هيكل عظامنا بشكل كبير، واللي فكرنا باللدم تاعيوم بيور الخاص بالبطل وولفرين. وأنه زاد الحدود ما بين لي ميوتاسيون دو كوميكس والحقيقة الطبية اليوم قريبة لبعضها بصفة تجلب الانتباه، ويمكن أن تتحقق في مستقبل قريب جدا ينتج عنها إنشاء نوع جديد من الكائنات البشرية والحياة بصفة عامة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
6: ديوان فام في فلاش نيوز
7: موجز الخامسة ديوان فام على السلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري أشرفت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي خصص للنظر في مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسهيل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري عرضا حول مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي قال إنه يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العامري، بما يساهم في تعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب وضمان تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية بصفة مستمرة. ويتمثل المشروع في توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري عبر التركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتبلغ كلفته وتقديرية 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صيف 27 و2000 وفق الوزير. وزارة الصحة تعلن في بلاغ أن كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، أن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا، وستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الأولى للمترشحين المرشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. كما أعلنت الوزارة أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق بعد غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة للمطالبة بتحسين ظروف التمدرس وتوفير التجهيزات الضرورية مع توفير الأمن بمحيط المدرسة لحماية التلاميذ، وفق ما صرح به أحد الأولياء لمراسل ديوان فام بالجهة.
8: اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف التمدرس في هذه الإعدادية اللي تعتبر منارة، راهي تشكو العديد من النقائص وذكرناها سابقا في تدخل مع المسؤولين، راهو نقص فادح في عدد الطاولات، راهو نقص في عدد الكراسي، راهو المخابر تشكو إلى العديد من النقائص، راها متلامذتنا يعانوا من التنقل، طلبنا بنظام الحصة الواحدة اللي هي تنجم تسهل لهم الدراسة، أيضا نطالب بدورية أمنية قارة، أيضا الإنارة راهي شبه منعدمة أمام الإعدادية النموذجية، نطلب من سلطة الإشراف التدخل لتحسين ظروف التمدرس لتحسين ظروف أبنائنا. رأوا القسم الداخلي أيضا تلامذة اللي جونا من أم العرايس ومن الرديف من المتلوي، أيضا رغم ظروف الإعاشة والمبيت راهي قاسية جدا.
7: في أخبار العالم، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تدعو سلطات الاحتلال إلى الوفاء بالتزاماتها كعضو في الأمم المتحدة وتقديم المساعدة اللازمة للأونروا في تنفيذ أنشطتها بما في ذلك ما يتعلق بمركز قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة. رئيس الحكومة المحلية لجيب سبتة الإسبانية يدعو إلى احتجاز المهاجرين الموجودين في المنطقة إلى حين ترحيلهم بعد أيام من أزمة هجرة غير مسبوقة وصل خلالها 72 ألف شخص من المغرب بحسب حكومة مدريد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد يتواصل في فان تايم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فان تايم الغنية الحلوة هذه اللي تسمعوا فيها بصوت فايا يونان غنيتها التونسية. نفرح برشا وعليش احنا نفرحوا برشا بالغنية هذه وبضيفنا اللي هو ملحن عزف كمانجا مايسترو قائد فرق بالطبيعة لكن قائد زادة الفرقة الوطنية للموسيقى عديد الحفلات والعروض الكبيرة مع أسماء فنية تونسية وعربية بارزة. والغنية هذه اللي كنتوا تسمعوا فيها من الحان ونحب الرحب اليوم بضيفنا المايسترو محمد الأسود. عسليمة
1: يشك مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك. تحب هالغنية ذي؟
1: أكيد
0: الحقيقة التوينسة يحبوا فايا يونان وصوتها وفرحوا برشا كيف هذاك ديما فما يون كونيكسيون ايموسيونيل وقت اللي فنان من برا يحبوه ويغني لهم أغنية بلهجتهم وبكلام بلادهم.
1: صحيح هي الفكرة جات من عندها دونك قالت لي نحب نغني حاجة تونسية خطر بالحق حب تونس وكان عندها بوبليك كبير في تونس. صحيح. دونك ما فماش علاش ما تهديلوش أغنية تونسية.
0: جميل أغنية تونسية من فايا يونان دايوغ سنة استفقدناها هي تحضر في ألبوم جديد إن شاء الله يطلع وبتدخل ترجع لنا لتونس والجمهور اللي فرح بها برشا وحبها سنين الأخرين بالحق. سي محمد خليني نبدأ بالآخر محطة ومنها تو نتفرعوا للمواضيع الكل. آخر عمل كان في 4 أوت نحكي مع جمعة اللي فاتت معناها كنت في دمشق في ضمن فعاليات مهرجان الشعر العربي وتوليت قيادة أوركسترا دار الأوبرا السورية الحفلة للفنانة وليل جندي. به شنو تنجم تقولي على الحفلة قبل ما نبدأ نسألك؟ قولي
1: قبل الحفلة هي الحقيقة ما هي كانتش مجرد حفلة غير كل الإطار اللي كنت فيه كان بالحق إطار ياسر محلاه كيف نقوله مهرجان الشعر العربي نقوله لما ثقافية جاءوا فيها شعراء من دول العالم العربي كل وفي سوريا في سوريا اللي بالحق انبهرت برشا بالاستعداد اللي عندها وبالعزيمة اللي عندها باش ترجع تبني وترجع توري صورتها وثقافتها وقدرتها على احتضان فعاليات كبيرة وتظاهرات كبيرة للعالم الكل. ونعتبر أنا كونه هذا في حد ذاته نجاح على خاطر شفت برشا شعراء شفت برشا شخصيات ثقافية اللي بالحق كنت نتابع في أعمالهم ونتابع في شعرهم وفي الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه. كانت فرصة باش تعرفت على العازفين والأوركستر اللي كان في دار الأوبرا. كانت تجربة فنية إنسانية ثقافية كبيرة برشا بالنسبة لي.
0: صحيح مهم على خاطر دمشق من قبل ديما كانت منارة للثقافة وللموسيقى وللشعر وتوا قاعدة ترجع تبني فك الصورة بعد المصاعب اللي تعدت بها البلاد الكل. دونك يتحسب لهم برشا أنه ينجموا يقيموا مهرجانات بالأهمية هذية بالقيمة هذية ويستقطبوا أصوات وفنانين وعازفين وقايدين أوركسترا كيفك أنت محمد الأسود. دونك دار الأوبرا الحقيقة نحسك ديما قبل ما نوصلوا لصوت ولا تهمك الأكاديمية تهمك أنه نكونوا معناها مهمة أنه الأوبرا السورية ولا دار الأوبرا المصرية ولا صوت هذية اللي باش نتعامل معاه والله قاري وقاري على الكبار وفاهم وحافظ وكان في وسط معناها يخليه ويخوله أنه حتى لو كان عنده موهبة فهو بناها وسقلها ونميها بالقدام. مهم عندك شيء ذي برش.
1: صحيح أكيد ولازم يكون مهم لأنه إحنا توا في ظل التشتت الفكري اللي نعيشوا فيه وانت تشوف كل يوم يطلع لون موسيقي جديد كل مرة يطلع نمط جديد واحنا ديما نقولوا ها وهذا باهي ها ومش باهي على الأقل الواحد يحاول من ناحيته هو ومن التجارب متاعه هو ومن الدور متاعه هو كفاعل ثقافي يحاول يكون يحرص كونه ظهوره يكون في إطار باهي في إطار يحس حتى روحه هو مقتنع بالمادة الموسيقية اللي يقدم فيها. العرض كان مع ولاء الجندي اللي هي فنانة لبنانية الكل نعرفه اللي هي شاركت في برنامج The Voice اللي هو برنامج الكبير العربي ولا والحاجة اللي تعجبني فيها اللي ولاء الجندي قعدت متمسكة بخط معين اللي هو الكلمة العربية. يمكن الجندي من المطربات القلائل اللي اختارت ثنية القصيد والشعر الموزون والقصيدة. أنا لحنت لها عملين منهم عمل خذيت به جائزة أحسن قصيد مغنى في السعودية في مهرجان الأمير عبدالله الفيصل دونك في 2022 ولحنت لها عمل آخر زادة كيف العمل كان اسمه لن أسلاكم والعمل الثاني اسمه زدني اشتياقا. قدمناهم في العرض متاعنا بصراحة ما فماش ما أحلى من مهرجان الشعر العربي باش نقدموا فيه الأعمال هذه
0: قصائد بالعربية وبصوت ولا
1: صحيح. ولا مطربة بصراحة رغم صغر سنها إلا أنها كما قلت لك متمسكة باللون اللي تقدم فيه ومقتنعة به ومحافظة عليه والدافع عليه.
0: اختياراتك للتلحين لهالأصوات هذه بالذات سي محمد تحسوش بليش معناها لينا شماميان فايا يونان طوى نحكيه على ولي الجندي هذايا في البر خلينا نحكيه اللي انت كيف عبرت قبل على موقفك من أنك تخدم مع الفنانين الأجانب اللي تفضلوا معناها ليه مع سي ليجيتيم وجهة نظر وبطبيعة من حقك أنك تختار شنو

0: انا راني زاد لحنت لبرشا فنانين، لحنت للفنانة آية دغنوج برشا حاجات، لحنت للكبير لطفي بوشناق، وعندنا ان شاء الله عمل توا ليامات هذوما ان شاء الله باش يتسجل في الاستوديو مع الفنان لطفي بوشناق من كلمات الشاعر الدكتور علي الورتاني، توزيع رياض البدوي. كيف سجلنا الماكات وتوا قاعدين ان شاء الله الاسبوع هذا باش نكملوا نسجلوا بقيه الالات.
1: حاجه تشبه الليله وينك،
0: حاجه في اللون هذا، في اللون التونسي، لانه شوف ديما لما نقولوا لطفي بوشناق نقولوا تونس بصراحه. وانا ما غير ما نشعر لقيت روحي فاهم ياسر صوت لطفي بوشناق، وفاهم اللون اللي والكسوه اللي تواتيه. وهو بالحق انا في اعتقادي انا لو فما استمراريه في الاسماء الفنيه اللي اثت تاريخ الموسيقى التونسيه، لما تقول مثلا علي الرياحي، الهادي جويني، نجم نقول لطفي بوشناق بعد ديريكتومون، على خاطر لطفي من الفنانين اللي تجاربه الموسيقية متنوعة.
1: صحيح.
0: خدم على الأنماط الموسيقية كل، خدم غنى في المواضيع الكل، غنى على الأم، غنى على التعليم،
1: وانتاج غزير معناها الحقيقة،
0: غنى على الحب، غنى على، وهذه اللي أنا بصراحة نحترمها بارشة في الكاريير متاع لطفي بوشناق، اللي ما كانش مقتصر على لون معين ولا على موضوع معين. عندي غنية جديدة كيف مع الفنانة بوثينة النابولي إن شاء الله، زادة كلمات سيرين شكيلي.
1: سيرين شكيلي بالطبيعة،
0: زادة حاضرة هي.
1: شقولك في الصوت بربي؟
0: أكيد صوت،
1: أعطينا فيه شهادة خلنا نعرف. قاعدين توا قاعد معناها، خلينا نقول الجمهور العريض قاعد توا يعرف في بوثينة أكثر مع الألبوم اللي خرج مع أول حفلة خاصة لها، وهذا هي معلومة جديدة. يعطيك صحة سي محمد، كي قلت لي اللي تحضر في غنية، كيفاش وقتاش تعرفت عليها ولا كيف سمعتها من الأول؟ شنو الرأي اللي عملته على صوتها؟
0: بوثينة الحقيقة ملي سمعتها عجبني صوتها، عندها حاجات ما تشبهش للمطربين أخرين، عندها تامبر آخر متاع صوت، عندها حضور زادة كيف متميز. لما حكيت أنا وسيرين شكيلي كذلك، زادة من الأول لما عطتني الكلمات لقيت روحي ماشي في الفكرة ونشوفها فيها الأغنية ذي. إن شاء الله الأغنية باش تعجب الناس
1: إن شاء الله.
0: اسمها وكويتني التنهيدة.
1: ميرسي يعطيك الصحة. وكويتني التنهيدة، دونك كلمات سيرين الشكيلي، ألحان سي محمد الأسود، بصوت بوثينة النابولي. نستناوها ونستناو غلاية لطفي بوشناق
0: وتوزيع مروان مروان الزايدي.
1: هذاك الرياض مروان الزايدي،
0: ماني خاطر بالطبيعة زوج أصحابي
1: قاعد تخدم معاهم فرد وقت،
0: أكثر ناس نتعامل معاهم
1: بيان سور، من أهم الموزعين اللي عندنا في تونس بالطبيعة. هذه الأعمال اللي جاية دونك قلنا عمل مع سيلوت في بوشناق، عمل مع بوثينة،
0: عندي غنية كيف مع محمد علي شبيل. شوف في تونس راهو عندنا برشا أصوات ياسر محلاهم وياسر يغنيهم مليح، ومع الأسف الظرف موش متوفر، ولكن الحاجة اللي تفرح اللي كل واحد قاعد يسعى بطريقته وقاعد يحاول يقدم ويحاول يعمل حاجة ويخلط بشي، ياخذ غناية ويسجل ويوزع ويصور ويقدم بالحق أحسن ما عنده.
1: لكن سي محمد في الثنية زادة فما شكون اللي ما نجمش ولا سلم بتتخ عنا أصوات اللي ضيعت سنين الحقيقة.
0: شوف كل حد وكيفاش تكون ردة فعله. فما شكون يقول لك أنا في ظل الظرف هذايا نفضل باش نبعد ونقتصر على الحفلات الخاصة ولا المناسبات الخاصة وفوالا. فما شكون يقول لك مع هذاك خليني نخلي شوية وقت وشوية فلوس
1: نقدر نحاول.
0: وكما تعرف راهو الفنان وقت اللي تجي غناية الحظ اللي الغناية هذية تنجم ما تكون عندها حتى ما فيها حتى مواصفات، يعني توا كي تجي تعمل في غناية مش تقول اوتوماتيكمون الغناية هذية سايب باش تضرب، وتنجم غناية تعملها توا ويجي ظرف من بعد اللي ما تعرفش عليه شنو
1: تعرف
0: وترجع. هذا هو معناتها ما فماش حاجه، ماهوش واحد مريض ياخذ دواء
1: صحيح ماهوش على صحيح
0: مال. لا فوالا يعني هذه امور ذوقيه مرتبطه بامور نفسيه وبالظرف اللي
1: صحيح.
0: اللي
1: نعيشه الظرف سي محمد، تو برشا مرات قلت لي كلمه الظرف انه ما فماش موارد، ما فماش ماديات، ما فماش استثمار، ما فماش شكون يخمم يحط فلوس في الغناء. احنا لو مارشي ما يجينيريش فلوس باش العباد تنجم تنتج تنتج وتحاول، حتى كان ما ضربتش هذه نعاود ونجرب البوم آخر، معناه الظرف كل

0: له على بعض وهكذا فيش يتمثل.
1: احنا شوف الصناعة الموسيقية هي اللي معناش في تونس. احنا عنا كل ما يلزم باش نقدموا انتاج به، عنا الموزعين، عنا الملحنين، عنا الشعراء، عنا العازفين، عنا استوديوات، عنا الأصوات الجيدة. ما عناش شكون ينجم يلقى التوليفة بين العوامل هذه الكل والعناصر المتداخلة في العمل. ما عناش شكون اللي يصنع. لما تقول مثلا مصر ولا لبنان، فما برشا مطربين وكل مطرب عنده الموسيقيين متاعه، وكل مطرب عنده الليكيب متاعه، كيقول الليكيب راو ملحنين يتعمام، راو موزعين، راو شعراء، راو استوديوات، راو عازفين. هذاك اللي يخلق الحركية. إش خلى مثلا في مصر باش تسجل عمل تنجم في 24 ساعة سيئة تسجلوا. احنا هنا معناتها توا، خاصة كونوا فما برشا عازفين باهين خرجوا،
0: خرجوا
1: فما برشا مبدعين وفنانين وملحنين وشعراء خرجوا، ما عادش سهلة
0: على خطر هالصناعة هذي اللي هنا مش متوفرة. ولو وكيف يكتشفوا الصناعة هذي أيوغي وليو يقولوا يمكن ضيعنا برشا وقت، ولا
1: صحيح
0: خلي الواحد
1: صحيح
0: يمشي باش يخدم فينا العازفين. معناها عشرات، نعرف أنا وحدي عشرات العازفين اللي ما عاش موجودين في تونس،
1: برشا كله برشا. وأنا واحد منهم، أنا بدي
0: صحيح أنت مستقر البر.
1: أيوة دونك أنا بدي
0: هذايا من الأسباب اللي تخليك تقول في على في جوانب معينة نفضل نخدم مع فنانين جانب. إحنا نقصين التجربة مثلا؟
1: لا مش من نقصين تجربة. شوف أنا كيف نقولك يا راني ما قلتش ما نخدمش مع التوانسة، بالعكس أنا أنا أنا كما كنت نحكي لك توا بالعكس، وعندي تجارب والتوى وما زلت، والغدوة والبعد غدوة يدي ممدودة لكل من يحب يخدم ويقدم ويعمل حاجة باهية. أنا شخلى مثلا تجربتي في الفرقة الوطنية الموسيقى مثلا ما كانتش مقتصرة على الأجانب. أنا فكرت في كونسيبت متاع برنامج تلفزي يعنى باكتشاف المواهب وطلعنا منه أصوات ياسر محليهم، والبرنامج كان الشرط متاعه الوحيد كونه نغنيه 100% تونسي. يعني صاحب العمل نجم تكون غنية شرقية ومقامها شرقي وإيقاعها شرقي ومودها الكل شرقي، ولكن صاحب الأغنية تونسي. وصدقني كان البرنامج ذاك فرصة باش رجعنا الروح في برشا أعمال تونسية في الأنماط الموسيقية المختلفة، يعني في الصوفي، في المالوف، في الأغاني متاعنا اللي برشا خاصة الشباب تو ما يعرفهمش. رجعنا برشا غناية محلاهم، الشكري بوزيان والشادلي الحاجي والعدنان الشواشي، عملنا لهم توزيع جديد. وهذا كان كل أسبوع في كل معناتها في كل حلقة كنا نوزعه في قرابات 8 أو 9 أعمال وتتنفذ خصيصا
0: للبرنامج.
1: أنا فكرتي هذيك هي، وحاولت ديما جورياجي يعني نتجاوب بالحاجات اللي على يدي، معناتها اللي عندي فيهم اللي عندي عليهم سلطة. توا أنا مثلا كملحن وفنان وقائد فرقة بالعكس نفرح وقت اللي نحس روحي نجم نعمل عمل في قيمة فنية معينة وفيه احترام للمتلقي وفيه كلمة باهية وفيه يكون الكل يمثلني معناتها. لأنه بصراحة الحقيقة بالنسبة لي أنا راهو حفلة ما هيش دات نقيدها ونقول هذوما 4 برايف وحفلة وبش ناخذ مستحقاتي ونمشي. لا، بالنسبة لي أنا الحفلة هذيك راهي بش تتسجل وبش تتصور وانا عندي فيها يد حتى نهار اخر. ولا ما تصورش انا تو قداش نفرح كيف نلقى مثلا في تلفزة يعدي
0: حفلة خدمتوها قبل وتقعد
1: حفلات، خاصة فما عروض عملتهم في الحمامات، العرض تاع عبد الكريم صحاب والعرض تاع عدنان شواشي، هذو ما تصورش قداش نفرح كي نتفرج تو في الخدمة.
0: خاطر انت وقتها خدمته باش تخليه وثيقة فيت، على خاطر من بعديك تنجم ما تتعاودش الحفلة، ربي يطول في اعمارهم ان شاء الله ديما يغنيوا، لكن المهم انها تقعد وانا نراوها شفتو مش تقعد وتتخبى.
1: صحيح. دونك انا ديما نقول راهو مثلا قائد الفرقه راهو ماهوش مجرد منفذ العمل، لا، راهو يلزم تكون عنده رؤيه، عنده موقف، عنده راي في الشيء، ويلزم يكون مسؤول عليه، لانه بين ظفرين من داخل راهو باش يتحاسب عليه. كيما انا مثلا ندمت على بعض ممكن حتى العروض اللي خدمت فيها، مش بمفهوم الندم، اما لو كان جيت توا نقول لا ما حقنيش مثلا،
0: ما حقيقش قبلتها ولا حقك خدمت اوترومون،
1: ما حقنيش خدمتها مثلا. فهمت
0: بالنسبه لغير من غير ما تسالني راني مش باش نجاوبك من غير ما تسالني تونس ولا البر
1: تونس تونس ولا حتى البر بالحق خاطر نعتبر روحي انا بقطع النظر على المكان اللي نكون فيه والعصيفه اللي انا فيها نعتبر روحي مسؤول انا ريت عوذي اللي باش نقعد نقول هذاك باهي ولا خايب نبدا بروحي انا يلزمني كي نظهر في اطار محلاه في اطار يحترم المشاهد ويحترم المستمع.
0: هو الحقيقه سي محمد المستمع العادي نجم يكون يتذوق الموسيقى وعنده راي وكل لكنه ماهوش تكنيسيان ما يعرفش قائد الفرقه شنيه المهام تاعو اللي هي صحيح. اللي هي ما تقتصرش على هك الوقفه هذيك على هالمسرح تبدا قبل برشا من هذاك
1: قائد الفرقه راهو دوره يبدا من الساعه من البارتنير اللي باش يكون معاه في الحفله الساعه ومعاه هو في صوره ما قبل باش يكون طرف في العمل من غاديك يبدا احنا نقولوا يهندس في الحفله كيفاش باش تكون ما يلزمش يكون مجرد منفذ للعمل لا يلزم يعطي راي يلزم يعطي الرؤيه الموسيقيه نتاعو في من تركيبة الفرقة لطريقة تنفيذ الأعمال لاختيار الأغاني المادة الموسيقية
0: ترتيبها كل شيء
1: توليفها ترتيبها صحيح وكل بلاصة وعندها إطارها وكل بلاصة وعندها جمهورها والريبرتوار ينجم يتبدل من بلاصة لبلاصة تنجم تكون في بلاصة أنت اليوم تختار باش تعمل مثلا تحية لك البلاصة اللي أنت فيها تغني لهم حاجة من الجهة هذيك هذا نعتبره أنا مهمة ماهيش سهلة الحقيقة.
0: ماهيش سهلة بالكل سي محمد الأسود شكرا على هالتوضيحات هذه الكل وعلى السكوب زادة سيختو هذوما باش نكمل بهم أوتنا كلهم خلينا نعملوا ترتيحة صغيرة موسيقية وفي وسطها زادة لازمكم تسمعوا لاجندا كولتوريل باش تعرفوا الليلة وين تنجموا تسهروا شنية الحفلات شنية العروض اللي تنجم تهمكم في الجهات متاعكم ثم نرجعوا نكملوا حوارنا في فان تايم مع المايسترو محمد الأسود. فان تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: Funny Time.
1: Agenda culturel.
2: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار 12 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي قدم لنا مسرحية البسام الحمراوي بعنوان بامبينو. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا مسرحية بعنوان هما تستوستيرون من إخراج سيرين جنون. نتعداول مهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي يستضيف الثنائي الموسيقي الفلسطيني ولا مرة. من بوغرنين المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي يستضيف حفلة للفنان التونسي الشاب مرتضى الفتيتي. وآخر عروضنا اليوم يهزنا المهرجان بو مخلوف الدولي في الكيف في دورته 51 اللي قدم لنا عرض للفنانة والمطربة التونسية آية دغنوج. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم ابرز العروض الموجوده في مختلف المهرجانات التونسيه الصيفيه.
1: اجندا كولتوريل،
3: مرحبا بكم انتم تسمعوا في فان تايم، وهذه ساعتنا الثانيه وفرحانه برشا باش نعاود نرحب بضيفي المايسترو محمد الاسود. عسلي ماسي محمد، ان شاء الله كنتوا تسمعوا فينا وباش تواصلوا تسمعونا. على خاطر توا نحب نحكي معاك سي محمد على هالحفلات الكبيره اللي ولينا ان في السنوات الاخرى بتات نراو فيها اكثر في مهرجاناتنا الكبيره في تونس، اللي ما نعرفش كيفاش نسميها، ما هل الحفلات اتام مثلا جي فنان كبير نحكيوا على اصوات معناها جميلة، أصوات متميزة. شفنا مي فاروق عم ناول على كارتاج وانتي كنت معاها، شفنا سنة من أول الحفلات الكبيرة اللي بدأ بها الموسم هذايا حفلة مهرجان دوغا مع الفنانة مروى ناجي. أتام اللي هو مثلا مروى ناجي جيت باش تغني أعمال العملاق بليغ حمدي، أكيد يعني مش باش تسمع حاجة جديدة، تعرف أنه فما برشا كلام ديما من عم ناول ولت عم ناول وسنة تعاود كيف كيف، اللي يقول علاش هالبوليميك متاع كل مرة، علاش الأصوات الأجنبية اللي تجي باش تقدم الحفلات هذه أتام معناها ما جاتش باش تقدم ريبرتوارها الخاص، علاش مش توينسة ونسمعوا الكلام هذايا من عند عم ناول مثلا. أنت لهنا علقت على صحافي قال اللي هو ما فماش علاش مش توينسة يغنيوهم، مدام شهرزاد هلال كانت بحذينا لهنا وحكيت نفس الشيء، قالت كي ما يجيو هما علاش ما وصلت الإشراف متاعنا وزارة الثقافة مثلا ما تحطش هذا في إطار تبادل ثقافي، وكي ما يجيو هما يغنيوا لهنا احنا نمشي ونغنيو كيف كيف هالأعمال الخالدة هذية في بلدينهم.
4: شوف فما برشا حاجات تو متداخلة. أول حاجة احنا نحكيه على مهرجانات دولية، ولما نقوله مهرجان دولي راهو يلزم يكون فما فنان من بلاد أخرى،
3: عروض أجنبية
4: حكا ولا لا. أنا تو مثلا سنة شفت برشا مهرجانات دولية وما فيها حتى عرض دولي.
3: ما عارف تلقاه
4: لا
3: جملة،
4: صدقني
3: ما ينحيو كلمة دولي وقت،
4: صدقني حتى عرض صدقني حتى عرض به. الفنانين هذوما كي جاو في تام معين اللي هو مثلا سهريت بليغ حمدي هكا ولا لا،
3: هكا
4: طبيعي ياسر باش يجي فنان من دار الأوبرا المصرية اللي هي تعتبر البيبينير، معناتها كيفاش يقولوا فيها هي البلاصه
3: نتاع الاصوات،
4: المنبت نتاع الاصوات واللي يتعلموا فيه الانماط الموسيقيه نتاعهم هما. يعني كيف تقول انت دار الاوبرا المصريه راك كيما تحكي على الرشيديه نتاعنا، نجيش انا مثلا نعمل مهرجان مالوف ولا موسيقى تقليديه وما ناخوش صوت من اصوات الرشيديه ولا حتى فرقه الرشيديه نفسها. هذه ناس نحبوا ولا نكرهوا عندهم اسم كبير في العالم العربي، الاسم هذا ما تبناش في عام ولا اثنين ولا ثلاثة. يعني احنا بكلنا تربينا على المسلسلات المصرية والافلام المصرية وام كلثوم وعبد الحليم ودخلوا في اللاوعي متاعنا ونسمعوا فيهم. دونك طبيعي جدا كي باش نعملوا حفلة مثلا على بليغ حمدي باش نجيبوا فنان مصري يغني مليح بليغ حمدي، مش معناتها احنا مع الناشرة
3: معناها حفلة بليغ حمدي تنجم تغنيها أسماء بن أحمد مثلا،
4: بتنجم بيان سور. أسماء بن أحمد صوت عملاق وجبار وصوت ياسر محلاه، ولكن هما باش يقربوا المفاهيم لبعضها، كيما أنا عملت مثلا حفلة تكريم صالحة مثلا المئوية متاع صالحة، كانوا معايا برشا فنانين توانسة، عيطش أنا الفنان لبناني ولا تقول له إجا غني لي فوق الشجرة مثلا مثلا، مو زادة فما يلزم يكونوا زادة، يلزم يكونوا زادة صراحة مع بعضنا. تقول لي أنت المعاملة بالمثل ما هيش قمح وشعير واحد والمعاملة هذا مهرجان جاب فنان مش بتقوله بش نعطيك
3: النفط مقابل الغذاء.
4: فهمت كيفاش
3: فهمتك
4: تقول احنا
3: ما هيش اوسي سامبل كوسار
4: يعني فوالا. وباش نكون زاده صريح، وزاره الثقافه زاده راهو مش هي اللي عليها، باش نكون انا زاده حقاني. فهمت انا معروف كوني ساعات نجم نقول حاجه نشوفها مغالطة ولا معوجة ولا
3: خاطر حاجة. حقاني مش على حاجة.
4: ليه بالحق. وزاد قريت الحكاية هذية، وزارة الثقافة رايب عندها حتى علاقة بالموضوع. يعني وزارة الثقافة عندها مهرجان مثالش خلنا نحكيه بصراحة، مهرجان دقة اللي جات فيه الفنانة مروة ناجي، باش نكون زادة قد ما نحبش نزينوا الأمور. المهرجان هو اللي جاب الفنانة، الوزارة يا أخي باش تقف له هي باش تقول له ترى شكون هذا، هذا يتعدى هذا لا. سيدة فما رؤية متاع مهرجان يحب مثلا يعمل سهرية فن شعبي، سهرية فن ملتزم، سهرية كذا، هذا هو مش معناتها راو احنا ما عناش، احنا عنا وكنت نحكي فيه قبيلة شوية، راو عنا كل انت لو كان ما تعرفش مثلا اللي راو فما برشا فنانين كبار في حفلاتهم في تونس ولا خارج تونس معاهم عازفين توينس. غدوة آدم عنده حفلة مثلا في الحمامات، نأكد لك أقل شيء فما 6-7 عازفين توينس معاه. الفرقة البارح مثلا سندي اللطي الفنانة
3: في الحمامات،
4: كانت في الحمامات فنانة لبنانية معاها فرقة 100% تونسية وشيف دوركستر تونسي، وقدموا عرض محلاه وكان عرض وهي محلاه والفرقة محلاها. دونك خلينا نخرجوا من هذه متاع الفن راهو ما فيش تعطيني ونعطيك وما نعطيك هذه، الفن راهو موسيقى ساعة، راهو محبة، راهو بارتاج، راهو ايموشن، راهو كلمة محلاها، لحن محلاها، فنان يطلع يعدي الانرجي متاعه والطاقة متاعه للناس اللي تسمع فيه. إذا كان باش ندخلوا فيها لا وما تجيش وعنا درشنو وعنا نسمع في كلام مش حلو بصراحة.
3: وهو الحقيقة هل ديما هكا في الموسم متاع المهرجانات صحيح برشا حفلات وبرشا معناها نفرح والبرشا الناس تقدم عروض وناس تبدأ وتوري مثلا انتاج جديد وكل شيء، ولكن زيدا ما تنجمش عام كامل ما تعمل حد شيء
4: مثلا حاجة أخرى.
3: وبعدين كتحبس لي فقل
4: أنا كنا نحكيه على مهرجان الشعر العربي، هو مهرجان الشعر العربي
3: في دمشق
4: والأوركستر الوطنية متاع دار الأوبرا فيها أكثر من 50 عازف، وهام جابوا شيف دوركستر من تونس.
3: تونس صحيح.
4: هاي كان ما فماش في سوريا فيها برشا موسيقيين محلاهم وفيها برشا أسامي كبيرة ياسر.
3: معناها البوليميكا دي ما تصيرش في برشا سوريا.
4: وجيت وما تصورش
3: ما يقولوش عليش محمد لاسود.
4: تو فهمت كيفاش. وفرحوا بيا ما نحكي لكش على كمية الفرحة، وعباد ما يسيبوك حتى لحظة وتوفى البروفة، واللي يحب يهزك تتعشى واللي يحب يهزك تحوس واللي يبدأ يسأل فيك كيفاش هذي وجيب لك كمان جاب ربي نحب نسمع الموسيقى التونسية كيش تعزفوا ذيك كيش تعملوا ذيك. هاو ما قالوش بي جايبين من تونس. دونك خلي لما تكون فنان ومليان وصحيح وعندك ثقة في نفسك وتعرف روحك شنو تنجم تعمل وتعرف الكومبيتنس متاعك، خلي الناس تو تعيط لك، خلي الناس تو خلي الناس تو تطلبك، خلي الناس تو ما نعرفش سينو إذا كان شنو نيو بالمنطلق هذايا نحكيه تو حتى موسيقي من تونس ما عاد يعزف مع واحد من برا حتى فهمت كيف
3: بالعكس بالعكس
4: يظهر لي زلنا نتجاوزوا الحكايات هذايا. الله غالب نحب ولا نكره. شوف مصر راهي عاملت أسامي مش من البارح ولا من وقت البارح، مصر راهي من القرن اللي تعدى وكلنا نعرفه، الصنباطي أم كلثوم القصبجي محمد عبد الوهاب أسامي كبيرة ناس معناتها ناس متربية على حتى احنا تو انا وانتي يا اخي شكون في صغره كي يقوم الصباح باش يمشي يقرا ما يسمعش شو اسمه ما خدنت المدن تاع عماد عبد الحليم مثلا، ولا شكون في عيد ميلاده ما حطش هابي بيرثدي تو يو وليد توفيق، هذوما حاجات راهو ماكش تجي انت توا باش تفسخهم ولا باش تقول لا ولا لا، هذوما سي تربينا بيهم وعشنا بيهم.
3: معناها ترى انت انه المفروض نخدموا على رواحنا تو في حفلات تجي وحده هكا، هذا هو اخدم عام كامل باش المهرجانات في الصيف.
4: وحاجه صحيت النقطه هذه مهمه، المهرجانات راهو ما نجمش نكونوا احنا قاعدين عام كامل معناتها ومن بعد نجيو في الصيف وقت اللي نشوفوا شويه فنانين جاوا من برا اش بيني راهو زاده يلزم انت تكون حاضر. نعرف اللي بوتيتر صعيب وموش سهل نعرف، ولكن توا مشينا للعمل على روحك وانت قاعدة تشوف توا اللي ولاو برشا فنانين في الشتاء في الموسم الثقافي اللي فيه وقتها وقت الزرع، وقت اللي يلزمك بالحق وعندك الوقت
3: تختار وتسجل
4: مش كما توصيف 500 مهرجان في البلاد وكل يوم ومطرب تلقاه اليوم هنا غدوة غادي والفكر مشتت والجمهور مشتت ماديا وفكريا ومعنويا مش عارف وين
3: مش
4: يقبل
3: صحيح.
4: في الشتاء فما فنانين اختاروا كونهم ياخذوا فضاءات على عاتقهم ويعملوا بيتري ويحضروا برنامج ويخدموا على رواحهم هام هام هام خدموا هام كونوا قاعدة جماهيرية ها ولاو باللي مواندو بغلي موجودين
3: صحيح.
4: خلينا نمشيو مثلا في الثنية ذي إذا كان راه واحد بش يقعد يقول ما فماش إمكانيات ما فماش والوزارة معاونة تشوف لان معاونة تشوف لان راه مش بش نقدمه داكور متفاهمين كونوا الوضع هكاك بش نقعدوا نتفرجوا فيه. أنت كفنان حاول بما أوتيت من جهد ومن استعداد ومن عزيمة باش تقدم احسن ما عندك ومن بعد اكيد راهو اللي شافك وحبك باش يطلبك في الصيف.
3: باهي ما حبيتش الحقيقه نكمل بدو بوليميك على فوا، اما ما نجمش قبل ما توفى الساعه ما نسالكش على البوليميك الاخرى اللي تبارك الله كل عام عنا المناسبه هذه باش نحكيو فيها. انت سي محمد كنت قد حفله وراء الفنانه ميادة الحناوي ميادة الكبيره قبل الحفله توا اللي تقدمت في كارتاج واللي الجمهور غفير والناس تجي وميادة اسم كبير وآخر العنقود قلوا احنا في الزمن الجميل من ريحة الكبار وكل شيء وحتى حد ما يختلف على الأعمال الكبيرة اللي غنيتها وكل لكن نخرجوا كي نمدوا الميكرو للناس ولا حتى في البلاتو من الناس اللي مدوا مين معناها يلوموا تلقاهم تلقى الأراء ذي ولقيناه برشا وصنع جدل أنه كيما معناها العمر يقدم فهما بالنسبة ليهم يراو أنه فيهم ضرة أكثر من أي حاجة أخرى في أنه الفنان يخرج بالصوت هذاك بعد ما كانت الإيماج متاعه حياته كاملة والصوت اللي يعرفوه الناس فيجي قدم حفلة في سن متقدم وتكون الإمكانيات تبدلت.
4: صحيح. شوف الموضوع هذا حساس برشا. علاش حساس؟ على خاطر نحكيه على ميادة الحناوي مناش نحكيه على أي مطرب، نحكيه على مطرب نحبه ولا نكرهه عنده رصيد كبير وعنده يد كبير في الريبرتوار متاع في الذاكرة الموسيقية العربية. ميادة الحناوي تعاملت مع أكثر حاجة مع بليغ حمدي مع عمار الشريعي، ولكن بليغ حمدي أساسا اللي يعتبر من أهم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية. حتى حد ما ينجم ينكر لميادة الحناوي صوت كبير. وأنا كنت رافقتها في 2015 و2019 في الحمامات وفي صفاقس. ولكن حسب رأيي أنا الفنان في وقت معين يلزم يخلي هيك التصوير المحلاها غاديكا ويقعد بقدره يقعد محلاه. أنا ريت مثلا ما تتصورش قداش نتوجع وأنا موسيقي وتربيت على غنيات ميادة الحناوي من بعد نبدأ أنا في حفلة وهي تغني مش في الطبقة وهي تغني مش في الميزان وهيك اللي روبير اللي عندي في مخي يذوك متفرعسوا ودخلوا بعضهم ومش حلو. فهمت؟ دونك انا راني مانيش ضد الحفله ومانيش ضد الفنان، بالعكس انا في طريقه تقديم هيك الفنان هذاك. انا فضلت لو كان مثلا ما تحبوا عتوان سواح جات ميادة الحناوي غنيت هي غنايه ولا اثنين واخترنا زوز ولا ثلاثة أصوات
3: كاملوا يغنيوا الريبرتوار متاحة
4: مثلا وغناوا لها وكانت ليلة تكريمية خاصة بها. هكاك يمكن تعطي بلوس دو سانس، عندها أكثر معنى، عندها أكثر عمق. نجمو نحكيو على تواصل بين أجيال، نجمو نحكيو على تواصل بين
3: مثلا هذايا شفناه حتى في برامج تلفزية وردة في آخر أيامها، كانت ديما شكون يغني معها غنيتها. صحيح
4: فكرت حاجة، أنا عملت حفلة وقعدت في بالي وياسر محلاها التصويرة والواحد السيدة نعمة الله يرحمها،
3: الله يرحمها،
4: في 2019 لما عملنا لها تكريم وهي قاعدة على المسرح.
3: صحيح.
4: والفنانين
3: التوانسة كل دايرين بها. صحيح.
4: ويغنيوا لها في غنياتها، وهي من بعد قالت كلمتين من ملقدة طويلة صالحة ولا حاجة ما تتصورش قدي وانا على المسرح لحمي شوك، وقدي حسيت بحاجة، ثم ضخامة، ثم كلاس كبيرة ياسر، تحس حتى قالت جملتين وكلمتين ولكن كيفاش قالتهم وبأنا إحساس قالتهم وبأنا روح، تحس تاريخ كامل تكلم في كلمتين
3: وحافظنا على هاك الصورة هذيك اللي تربينا عليها.
4: صح. تخليه جو أكثر حميمي، أكثر موسيقي، فني، عاطفي، إنساني باللي تحب أنت. أما تجيب فنانة تحطها تدى فيه شكاكة شو ما نقولش العمر تقدم، لأنه فما برشة فنانين أكبر منها
3: حافظوا على القدرات.
4: وما شاء الله.
3: صحيح.
4: ما شاء الله.
3: صحيح.
4: ما شاء الله. راهي ما مثلا ما تزيدش برشة على أصالة مثلا، ولا ما تزيدش برشة على نحبش نعطي أسهم آخرين من تونس، فلا نزيدش
3: باش ما تقولنيش عمرهم مشكلة أخرى. مش أما صحيح صحيح دام. فما شكون استحفظ على أي وفما لي لا بخيت وكل واحد كيفاش يكبر. صحيح.
4: صحيح. ولكن صحيح. كل إنسان وكيفاش. أنا حبيت نحافظ في مخيلتي وفي فكرتي أنا على تصويرة ميادة الجميلة اللي تغني مليح، الأكسوت البريون اللي يلمع هذاك وهي تغني، وكل حضور المحلاه والغزرة والوقفة المحلاها. حبيت تقعد هكاك، حبيتها تجي تشوف بين ظفرين ولادها كيفاش يغنيوا لها في غنياتها في دول العالم العربي أونتروتر في تونس. راو جات حاجة محلاها، راو كانت التصويرة أحلى. مش أحنا نجي باش تغني معناتها في جزء كبير من الحفلة ونطيحوا في التعديل ونطيحوا في الطبقة ونحلوا في الخطاوي متاع الغنيات باش النجم والكورال اللي من غادي يرقع. والواحد
3: كانت مهمة صعيبة على الفرقة،
4: ولات نخموا باش ننقذوا موقف، ما عادش نخموا باش نكرموا
3: يكون النجم ونحطوا في رواحنا فيه.
4: صحيت.
3: واضح. يعطيك الصحة سي محمد على الوضوح ديجا، خاطر ما فهمش علاش كان مش انت مثلا تعطينا رايك في هذايا باش العبيد تنجم زادة تعطي راي وتفهم تاخو موقف من الموضوع، على خاطر يتكرر كل مرة فما أسماء اللي بتدخل واحد يقول خليني نمشي نحضر له، ما تنجم الفرصة ما تعودش تتاح مرة أخرى. هاك تشوف الموضوع هذا يتحل في كل حفلة لجورج وصوف مثلا، الوضعية الصحية اللي هو فيها وكل.
4: صحيح.
3: فأي فمهم أنه الواحد يعمل رأي.
4: فما نجوم راهو، قلت أنت جورج وصوف، فما نجوم راهو عندهم كاريزما أخرى وعندهم حضور آخر. وأنا كنت رفقت الفنان جورج وصوف، ما عنديش برشا في حفلات في أوروبا مثلا. راهو جورج وصوف بمجرد ما يدخل يقعد يقول في الميكرو هك، راهو الدنيا طابت. راهو جورج وصوف، وهذا زدت حسيته كي كنت في سوريا. راهو قالوا لي وقت اللي ينزل ألبوم جديد لجورج وصوف راهو السيركولاسيون تقف في البلاد، راهو محلات الكاسات الكل راهم يتسركلوا، معناتها الناس راهو غاديكا، معناتها بالنسبه ليهم حاجه ياسر كبيره.
3: مهم.
4: احنا جورج وصوف كيف ولكن في وقت من الاوقات يلزم واحد يحاول يلقى المعادله ما بين هاك التصويره المحلاها اللي ما يزماش تتزعزع على الفنان وبين حضوره اللي نجم يقلق في عمره هذايا ويمكن يضره اكثر من اللي ينفعه.
3: وهو كذلك سي محمد، شنو عندنا حفلة قادمة قاعدين نحضروا فيها؟
4: أنا في جولة مع الفنانة آية دغنوج.
3: أيه.
4: واللي نحييها بالمناسبة ذي، وبالحق هي فنانة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة ياسر.
3: أي من الفنانين اللي قاعدين يخدموا في السيزون في الشتاء كما في الصيف.
4: في الشتاء صحيت، وألحان جديدة.
3: صحيح.
4: وفكرة جديدة وديما تفركس في حاجة جديدة باش تفرح بها البوبليك. دونك هذه وعندي ان شاء الله تو مش عارف باش نقول عليها، ولا خاطر هي في اطار البوليميك اللي حكينا فيها.
3: انت قلت لنا موقف نتاعك بكل وضوح وحقك. حفله مع شكون؟
4: دونك ان شاء الله باش يكون عندنا حفله ان شاء الله.
3: أيوة.
4: مع الفنانه مي فاروق. في كارتاج ان شاء الله. نهار 1 سبتمبر.
3: 1 سبتمبر.
4: دونك عرض ماهوش باش يكون لم كلثوم برك، اكيد باش يكون فيه اعمال خاصه بها، وما نجموش نقولوا مي فاروق ما غير ما نقولوا ام كلثوم وورده والعمال قال كبار.
3: مرحبا بها ان شاء الله، حفله ناجحه 1 سبتمبر مي فاروق بقياده المايسترو محمد الاسود، ان شاء الله التورني الناجحه نتاع اي دغنوج تتواصل تحت قيادتك، والاعمال اللي نستناو فيها اللي قلت لنا عليهم باش يصدر وإن شاء الله ونسمعوهم قريبا. شكرا لك.
4: يعيش
3: يعيشك اللي جيت بحذينا. مرسي سي محمد، شكرا لكم انتوما زيدا اللي تبعتونا على امتداد الساعتين هذوما. اقعدوا ما تبعدوش على خاطر مازال عنا ضيف جديد، ومازلنا باش نواصلوا مع فان تايم على ديوان اف ام. اقعدوا معنا. فان تايم.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز وسادسة ديوان افام عسلامة. مصالح الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات تعلن في بلاغ مشترك موجه لكافة المصدرين للمنتجات الغابية أنه في إطار الحفاظ على الثروات الغابية، فإن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر أو المخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. وزارة التربية نشرت اليوم نتائج حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 26 و2000. ودعت الوزارة في بلاغ المدرسات والمدرسين المشاركين في الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة خدمات.education.tn. جلسة عمل التأمت صباح اليوم بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خصصت للنظر في مناقشة دراسة حول تشكل الأسعار ومسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك. وقد تم خلال الجلسة تقديم الملامح الكبرى لهذه الدراسة من حيث أهدافها العامة والخصوصية ومنهجية إنجازها إلى جانب مختلف مراحل العمل. وترمي هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة إلى فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع من الإنتاج بهدف اقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتحسين الشفافية والعدالة في الأسواق مع تطوير نظام إنذار مبكر. أعضاء النقابة الأساسية للمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بولاية القصرين يدينون بشدة الاعتداء الذي تعرضت له زميلتهم أثناء أدائها مهامها، وأكدوا في بيان رفضهم المساس بكرامة الإطار الصحي وسلامته أثناء قيامه بواجبه المهني، وحملوا الجهات المعنية مسؤولية حماية الأعوان داخل المؤسسة الصحية، كما دعوا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداء. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب اليوم بتعويضات من إيران عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء قنابلها المزروعة على جوانب الطرقات وفي العديد من الصراعات. وقال ترامب عبر منصته إن على إيران دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلتهم على مدى 50 عاما الماضية، فضلا عن 52,000 قتيل سقطوا في الأشهر الخمسة الماضية. وأكد أنه وجه ممثليه بوضع هذا الأمر بشكل حاسم في جميع المفاوضات المستقبلية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع محمد أمين خنوش.
2: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.1.
0: ديوان افام عسلامة.
3: عسلامة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان افام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
8: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع السياسة، اتفاق رسمي مع متوسط ميدان ريال فاسو البوركيني باكري تيرتيوس 20 سنة لاعب دولي في منتخب بوركينا للمحليين، وكان شارك في اللاشان لسنة 2025. فريق ريال فاسو على اليوم على موافقته على انتقال باكري بصيغة الإعارة مع حقيقة الشراء إلى السياسة، منتظرا أن يوصل نهاية الأسبوع هذا من أجل الفحص الطبي والإمضاء الرسمي كما قلنا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع حقيقة الشراء. الافريقي اتفاق رسمي مع المدافع السنغالي عبدو سيدي من اجل امضاء عقد لمده زوز مواسم قادم من فريق هلال بنغازي، ولكن عبدو سيدي مازال يربط عقد بفريق هلال بنغازي لغايه جوان 2027. بحسب معنا من معلومات فان رئيس هلال بنغازي يرفض حاليا فسخ عقد سيدي في انتظار الساعه القادمه. اذا اتفاق رسمي بين سيدي والافريقي في انتظار فسخ عقده مع ناديه الحالي هلال بنغازي الليبي. في الملعب التونسي الحارس نور الدين الفرحاتي باش يغيب على بداية الموسم في البطولة بداعي الإصابة، ومنتظر أنه باش يركل للراحة لمدة لا تقل عن زوز أشهر. في الميركاتو الرسمي المهاجم السابق لنادي الزمالك المصري سيف الجزيري يمضي اليوم عقد لمدة زوز مواسم مع نادي حتى الإماراتي. نذكر أنه نادي حتى كان صعد الموسم هذا إلى الدوري الممتاز الإماراتي، وتعاقد زاد مع لاعب المنتخب الوطني فراس بالعربي لاعب نادي الشرق الإماراتي ونادي عجمان سابقا. نهاية الأسبوع الحالي أكثر من 90 حكم بيشكون على موعد مع اختبار بدني وطبي. اختبار وارنر واللي هو يعتبر أهم اختبار من أجل فحص الطاقة البدنية لكل حكم. اختبار وارنر هو أهم تيست فيزيك لأي حكم بيشكون متواجد في الرابطة المحترفة الأولى والثانية. القرار هذا جاء بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسيد رضا فهمي المكلف مؤقتا بتسيير الإدارة الوطنية للتحكيم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. نخليكم مع برنامج فان تايم.
7: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان فهم صوتكم فن تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم انتم تسمعوا في فان تايم وين ما كنتوا. رحبوا بكم، كانكم في الثنية، كانكم في الخدمة، كانكم مروحين من التبحيرة، خارجين للسهرية، الفايدة تسمعونا. مرحبا بكم في كل وقت دي ساعتنا الأخيرة من فان تايم. وذاك علاش توا وقيت نستقبلوا سي رضوان التوينسي. عسلامة رضوان.
2: عسلامة. عسلامة يا ريم،
1: مرحبا بك. هذا وقيت زوم فن.
2: زوم فن اليوم باش نحكيو ريم على عودة أربع نجمات من زمن الألفية للساحة اللبنانية. هكا دونت بالبورد عربي عنوان عريض في مقال لها، عمل ضجة كبيرة بعد سنوات من الغياب. ترجع مجموعة من نجمات البوب اللبناني للواجهة والقلب الساحة الفنية اللبنانية. رجوع لي رجعنا معه للألفية وللموسيقى وللأغاني والأغاني جيل الذهبي من خلال حفلات وإصدارات جديدة. لكن خلينا قبل كل شيء نحكي إيش كان فما قبل. في نهاية التسعينات وبداية الألفية عاشت الساحة اللبنانية مرحلة أقل ما نجم نقول عليها إنها ذهبية في مشهد البوب. ظهر جيل جديد من الفنانات بأصوات وتأثير موسيقي مختلف، في جيل اللي استفاد من انتشار القنوات التلفزية والفيديو كليب باش يرسخ اسم لبنان كجزء فني أساسي في المنطقة. أربعة يعني فنانات ارتبطت أسماءهن بذاكرة جيل كامل: إيلين خلف، مايا نصري، مادلين مطر، ودارين حتشيتي. بعد نجومية وانتشار عربي بعدت الأسماء هذه على الساحة الفنية بشكل مفاجئ، واليوم ترجع من جديد في إصدارات جديدة وحفلات جديدة. إيلين خلف، الفنانة اللي انطلقت رحلتها من برامج الهوات قبل ما تتحول لوحدة من أبرز الأصوات النسائية في عالم البوب اللبناني، لفتت الانتباه منذ بدايتها بعد ما عودت قدمت أغاني منسية كيف ليه خليتني أحبك ويا سببين الشيء. بعدها عملت مجموعة من الألبومات اللي خلتها في صدارة المشهد، منها عز عليا ولو عندك كلام وغيرهم من الألبومات. وبعد ألبوم صدفة عام 2005 بدأت تبعت تدريجيا على الإعلام وهي في عز نجوميتها. وفي حوار صحفي مع مجلة سيدتي في 2016 قالت أنه زواجها وتفرغها العائلي كان وراء غيابها، وكيف كيف بعض الخلافات مع المحيط الفني. وبعد مقابلة استفادت من موجة التعاطف الجماهيري وقررت العودة بحفل حققت فيه حضور كبير. عانى كيف كيف مايا نصري، رحلتها الفنية بدأت في برنامج كأس النجوم عام 1999 وخرجت أول ألبوم لها أخبارك إيه عام 2001. كيف كيف بعدت هي زاد على الساحة الفنية في منتصف الألفينيات، والسبب كان أنه كيف كيف تلهيت رعايتها والاهتمام العائلي، وأنه كان عندها عقد مع روتانا عطل رجوح العقل في 2016
1: في حصري ما تخدم كان معاهم، دونك إذا ما ينجولهاش برشا فهي مجبورة أنها تستنى ما تعملش حاجة أخرى. صحيح كانت مشكلة.
2: دارين حتشيتي اللي كانت بدايتها زادة في برنامج كأس النجوم عام 1998 ثم في استوديو الفن عام 2001 وفازت بالميدالية البرونزية عن فئة الغناء الطربي اللبناني. بعد تحولت لوحدة من أبرز الأسماء في الساحة اللبنانية. كيف كيف بعدت بسبب أنه يعني منتجها ومدير أعمالها جورج عام 2013 توفي فتوقفت عن الغناء وبعدت جملة على الساحة الفنية. لكنها رجعت في 2018 بألبوم جديد من الأغاني، وفي الفترة الأخيرة بدأت تعمل في إصدارات جدد ورجعت بعد 12 سنة من الغياب في حفل بيروت هول اللي رجع اسمها للساحة الفنية. عنا كيف كيف مادلين مطر اللي دخلت للمشهد الفني بقوة في منتصف الألفينات وكانت من الأسماء اللي تعرفت بأغاني البوب الرومانسية والصورة الاستعراضية، حققت انتشار كبير بأغاني كيف بحبك، كيف غنيت بحبك وداري
1: بحبك وداري ونهاري. الحقيقة ظهر ما تعرفهمش هكذا ورد وين ما خلطش عليهم.
2: وليت من أبرز نجوم
1: بحبك وداري
2: وليت من اخترناها ديجا وليت من أبرز نجوم الفيديو كليب في الفترة هذيك. لكن بعد فترة من النجاح بعد التدريجية زاد هي على الدائرة متاع المنافسة وغابت جملة على الساحة. حاولت مدينة استعادة حضورها أكثر من مرة، من بينهم عودتها عام 2013 بأغنية تعباني، وبعد فترة كبيرة من التركيز على أغاني المصرية، وفي 2021 رجعت بأغنية خط أحمر بعد غياب سنوات. وفي حوار لها مع مجلة كل الأسرة سنة 2024 قالت أنه إذا استمرت في اللي كانت تعمل فيه الجمهور كان بيش يقول عليها انها مازالت تقليدية وما واكبتش التغيرات الفنية. هذم الأربع نجوم اللي عاود رجعوا للساحة بقوة.
1: الحقيقة ما نعرفوش تنشوفوا كيفاش الجمهور بشي عاود يتبنيهم يقبلهم ولا ليه، خاطر هاك تشوف الفرق في الأجيال. مثلا أنا نعرفهم الغنيات متاحهم الكل وكل شيء، لكن فما جيلين أخرين معناها بعدي ما نعرفوش كيفاش باش يقبلوهم، لكنهم بالحق صنعوا خلينا نقولوا ربيع الأغنية اللبنانية البوب وقتها كان متسمي عليهم ونتفرجوا فيهم على طول. فكشانات اللي كانوا يعديوا الكليبات 24 على 24 ونحفظوهم ديما. شنو الغنية اللي
2: حضرت لنا؟ خلف لا لله
1: به إلي نخلف. مشيت معاك نسمعوا الغنية اللي اختارها رضوان، ثم بطبيعة باش نكملوا ونستقبلوا ضيفتنا الثانية في فان تايم.
0: فان تايم

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: مرحبا بكم انتم تسمعوا في فان تايم، هذه ساعتنا الاخيره، وتسمعوا في حلو الغنايه بصوت حلو، صوت تونسي اصيل، صوت يغني الطرب، صوت استنسنا به وسمعناه والحمد لله مازلنا نسمع فيه في فرص جديده. نحكيه على الفنانه التونسيه لميا الرياحي، ضيفتي اليوم. عسلامه مدام لميا.
1: عسلامه،
0: مرحبا بك.
1: يعيشك.
0: مرحبا بك، شرفتنا. يعيشك. خلينا باش نعاودوا نحكيوا مع المستمعين نتاعنا ونقولوا اللي انت فنانه اخترت تحافظ على الطرب وتغني الرزين القديم اللي احنا نفرحوا برشا كيف نلقاو ديما شكون مازال ينجم يقولوا على اصوله على ركوزاته، وفي نفس الوقت لقيت ثنايا جديده باش تنجم تقعد ديما معانا وتغني، مش كان انت وغنيوا معاك برشا. نحكيوا على الفضاء اللي اختارت انت باش من خلاله تتعاش الموسيقى وتعديها للنساء، وتو نحكيوا علاش من خلال الرياح

0: نعرفوا مشروع رياحيات ما شاء الله في تونس لكن شاع زاد البرة وجاتنا الأصدقاء متاعو بالقدام. ما عادش اليوم ما عادش تجربة تونسية كما كنت نقول ولا عنده حضور عربي ونتصور أنه طموحاته أكبر
1: إن شاء الله.
0: به توا رياحيات أنت كيفاش تقيم إلى حد الآن شنو اللي عملته ولشنو ماشية به أكثر ولشنو تطمح برياحيات وبعدها نبدأ نرجع بشوية بشوية.
1: شكرا عزيزتي. مرحبا. شكرا على الاستضافة. ورياحيات هو جاء في منظومة كاملة بتاع مركز ثقافي خاص اللي هو من 2019 أسسته اللي هو مخولنا احنا كفنانين اللي هما ممثلين مسرحيين وإلا مطربين ولا اي ولا اي رسام ولا اي حاجه انه عنا الحق باش نعمل مركز ثقافي خاص. وهذا الفكره اللي كانت حلمه وكانت فكره تحققت من 2019 وهو نادي الطرب اللي كلوب دو شون هو انتخوتر معنا في وسط برشا حاجات اخرين اللي نخدم فيهم في السنتر. ممكن هو الاشعاع متاعه كان اقوى وكل لانه ما كتعرف الغناء والاغاني سورتو اغاني كما كنت تحكي انت الاغاني اللي هي العبيد متوحشتها وكل والعبيد اللي قد ظلتها غادي في زمن انه نقصت شوية الاغنية الطربية وكل. فهذا هو معناها وين ماشي بيه طموح هكا انت سألتني
0: هكا سألتك
1: اي فوالا وين ماشي بيه والله فما حاجات ممكن انا خططت لها وفما حاجات من عند ربي تسخير ربي وانه الاشعاع اللي وصل انا والله لا حسبت له حسابه.
0: هذا سؤال زاد انت كنت تستنى في
1: عمري ما
0: في الاشعاع هذا في النجاح وخاصه في انه يلي مطلوب البرة وتتخممت في تونس كهو انت من دول.
1: اي لا ما كنتش نتصور ممكن الحمد لله خاطر لانه فما برشا هما نوادي موجودين ولكن انا الحمد لله النادي متاعنا وصل الاصداء متاعو يعني احنا من عامين تنافسين التالي وقت اللي كلمونا من بوسطن جالية عربية مقيمة هناك بين لبنانيات وفلسطينيات وسوريات ويحجزوا باش يجيو هما ما جاوش بون جاو في كادر توريستيك ولا حاجة هكا ولكن أول حاجة عملوها وهما غادي في أمريكا حجزوا أماكنهم وجايين باش شادين صحيح أنهم يكونوا موجودين في النادي اللي وصل يعني صدام تاعه الحمد لله. ما كنتش خممت كيكة معناها ولا لسعيت أني باش نوصل العالم العربي بيه لا من عند ربي التوفيق الحمد لله وممكن انا زاد بالكاليتي
0: أي. كنت باش نسالك انت ما خططتش بتدخل الاشعاع هذاك لكن اكيد بعد ما صار وبعد ما قبلت وفهمت وعرفت وين وصلت معناها رياحيات توليت تعرف شنو هو اللي خليه يوصل الغادي وشنو هو اللي خليه ينجح وشنو هي الحاجات المقومات اكزاكتومون اللي خليتهم يحبوه ويطلبوه ويستنوه وتبارك الله نحكيوا على عروض سولد اوت في البرة معناها شنو الحاجات اللي هما يلوجوا عليها ولقاوها في رياحيات نحكيوا على الجمهور الطرب العربي البر
1: أكل الزمن الجميل اللي متوحشينه ممكن حتى هما أكثر منا نحن راو في الشرق ممكن احنا مزلنا شوية هكا حتى في حاجات سهرياتنا البريفي ولا حاجة نغنيه برشا التوانسة معروف عليه حتى احنا حتى تاريخنا مع كوكب الشرق وقت اللي جات لتونس معناها أكثر حفلاتها جماهيرية وناس تذوق وتسمع وعباد معناها طار التيران معاها
0: صحيح.
1: تونس معروف هذه حاجات في التاريخ فهذا هو ممكن القاو كما قلت لك معناها القاو الحاجة اللي هما مفتقدينها وراوك القعدة وكل لما حاجة جديدة متاع النساء أنه سيدات هما اللي غنيوا حبوه ومشال النجاح مشي وانا والله ما في باليش بيه معناها وقت اللي حتى وليت معناها في الوقت اللي مشيت قبل حتى الحفلات مشيت في زيارة نلقى روحي معروفة معناها الأوتيل اللي دخلت نسكن فيه نلقى الناس جاية تسلم عليا مش انتي معناها اقل شيء ممكن هذا بفضل زاد لي ريزو سوسيو
0: ايوه صحيح
1: هذا أكيد اللي أنا ما كنتش ياسر ممنع بهم الحقيقة.
0: وقتش أمن وقتش أعطيتهم مهمية
1: ماني قديمة
0: ليلي بلا ما فما ولا بالعكس معني فما شكون بدي بهم اللول ومعمل عليهم برشا فما اللي اقتنع ورجع يحب يربح الوقت اللي فات وفما اللي مازال شاد صحيح.
1: أنت اقتنعت أنا الفريق العامل معايا في هو ماني قنعوني وكان بضرب البونية راه ماني نقولهمش نوا
0: كنت تقولهم لي مش هكا
1: نقولهم شنية
0: نوصلوا كي نغني
1: نوصل لينا تو نوصل بالتلفزة وبندراشنية ونوصل لا طلعت الحكاية
0: مهمة
1: مهم جدا
0: تبدل المتلقي تبدل ولي بلاتفورم كلهم تبدل
1: فما
0: متركاج مش كيما التلفزه والراديو نجم يشوفك في النهار 10 مرات
1: هذا وفي تل حاجه سهله صحيح. في يده معناها في كل وقت وكل وهذا هو معناها وان شاء الله وكله بتوفيق ربي انا ديما نرجع
0: وهو كذلك في الخدمه نتصور زاده عنده قيمه كبيره لفات النجاح هذا يمكن انت تو تري سيريوز في هو نادي صحيح وناس باش تعمل جو يشوفوا فيهم عاملين جو اما انت فو بروني با لا ليجير
1: انا اشوف انا ممكن ملي كنت نقرا كنت ياسر نؤمن بال بدور المعلم وانا مانيش معلمه انا مانيش معلمه ولا استاذتهم انا بالعكس حتى كي يقولوا لي مدام لميا نقول لهم ليه يقولوا لي لميا ما نحبش مع اصحاب نتعاملوا اصحاب وما يعرفوا البنات اما عندي وقت اللي اذا كان بدينا نغنيوا وبدينا نخدموا ما عادش معني حتى حد عنده الحق بشي يهز تليفون ولا لا لا لا فما برشا ديسيبلين
0: ناخذوها بجديه
1: لا لا كور دو شان على بزو معناه كما احنا نقولوا
0: أيوة.
1: دونك هذاك اللي خلي فما ناس تقلقت مني راه فما ناس ما عجبهمش لا يقول لك لا هو احنا ما اجا نقول لك انت وشنو النيه فما اللي نيه تجي على قد ما باش تفرهد باش تفرهد هو متنفس اون ثيرابي معناها باش تخرج هك لي زون نيجاتيف وكل باش اترافير الغناء وك الشيخه وك اللمه ونغنيو مع بعضنا وكل فما اما معناها كوريكتومون برشا ديسيبلين وبرشا عندهم البوز عندنا البوز نتفرهدوا فيها ونضحكوا فيها ودرا شنو اما وقت اللي نبداو نحظوا ولا حاجه ما انا بالنسبه لي فما اللي قلقهم هذايا بتاتخ ما عجبهمش الزون كيتي اما لا انا ماشي بالبرانسيب ما يقلقنيش على قد ما نشد صحيح انا وهذا اللي وصلني للنجاح الحمد لله ما انا ما نحبش راني نحكي على روحي فما اعمالي حكيت عليا ومازالت تحكي عليا وفي الجاي ان شاء الله باش تحكي عليا برشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كله بامر ربي ديما نرجع ونقول ياسر نحكي بربي انا وذاك هو ربي هو اللي يوجه فينا في كله بامره وبتسخيره دونك فوالا معناها جون سوي فيغ نقول لك في الاخر معناها راني نتسوع بساعات معناها يضرني ممكن حتى فما ناس تجي تقول لي نجم يضرك ماديا فك عليك معناها خليهم اللي يجي تحب تقعد تفدلك وتصور في روحها ودرا شنو باش نقول لهم لا انا ماشي على البرانسيب ومانيش بنحيد عليه وافكتيفمون مكمله فيه وناجحه
0: وفما بالضبط وفما شكون اللي فرحانين واللي عجبهم واللي فرحانين باللي ريزولتا ومشاو معاك لبعيد بدهم يجيو شي غنيو كهاو يخلقوا
1: مشاو لبعيد وهذوكم الاصل هذوكم هما 80% موجودين ال 20% ما الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ما هوش مشكله
0: هو الحقيقه بتات على خاطر ينجم يكون فما مقارنه خاطر تشوف توا سي اون توندونس لي كلوب دو شان ونساء اللي بطبيعه تعرف زاد فما كلمش ما فماش دي كلوب للرجال وكلوب للنساء سي دو سويت لكن فما برشا لي كلوب دو شان بتات معناها ما كانوش يستناو في هذاك لكن تبارك الله بما انه النتيجه بالطريقه هذيا وبالاشعاع هذيا خلينا نبداو درجه 2024 كانت مشاركه مهمه اللي خليت بتتخ زاد العالم العربي يشوف الفكرة هذية متاع النادي اللي يجمع نساء الكلهم حافظين ويغنيوا في غناء برشا محبة وبرشا تكنيسيتي حتى لو كان هم معناها هويات بكلهم
1: هويات لا هم هويات وقعدوا هويات وما زالوا بش يقعدوا ديما هويات
0: لكن نخدموا باش نخرجوا حاجة صحيحة
1: هذا هو هذيك الخدمة والانترينمون والبرايف
0: بالضبط هذا هو دوك نحكيوا على المشاركة متاعكم في الموسم السابع من Arabs Got Talent وقتها اللي تعرض في خريف 2024 كيما قلت لي توا فما عباد يقولوا لي بتاتخ نجم يضرك ولا كذا فماش ناس وقتها قالوا لك علاش بالك واش نجم تضرك حاجه كيف ما هكا ماهيش من قيمتك ماهيش من تاريخك تمشي تشارك في برنامج هكا
1: انا شوف انا ما وصلت باش رضيت واقتنعت قنعوني الى مش برشا زاده ما اقتنعتش 100% معناها كان بالروح الطالعه باش وصلت وافقت اني نمشي. وكي سالت البنات حبوها التجربه وهما هويات راهم كل وحده تخدم على روحها يخدموا البنات ما عندهمش ولا وحده فيهم جايه مناويه باش تولي تشد الميكرو وتولي مغنيه نو با دو تو ما منعوش. وانا قلت علاش ليه وير صدقني اقسم بالله وقت اللي مشيت انا من تلمام نتفرج فيهم راني البرامج نتفرج كل شويه مركزه مع ذا فويس خاطر معناها كلي هذاك خذاء شعاع ومحلاه وكل ارابس جوت تالنت ولا البرامج الاخرين اللي تعملوا على اللي شبوا لهم ما كنتش حد مانيش فاهم شنو هو الكونسيبت 100%
0: اللي هو المواهب تنجم تكون مختلفه معناها
1: مش كان في الشان انا ماشيه مانيش شويه على فيغليت الحقيقه باش نكون صريحه مع ولكن خليتها مع بدرت ومشيت وقلت علاش لا وما خسرتنا في حتى شيء فما اللي لاموا عليا وقت اللي راوني غاديكا وكله وحتى هنا من تونس معناها صحفيين وقالوا لي لم يا كيفاش انت يا اخي لا قلت انا مشيتش انا نغني مشيتش انا نشارك وما نعملهاش خاطر انا سيئة
0: ما مشيتش حطيت صوتك انت في الميزان ما كش في ذا فويس
1: مثلا لا انا جملة ما طلعتش مع البنات ما البنات هما اللي طلعوا وانا يمكن كان في وقت اخر وانا في العشرينات صغيرة وجات الفرصة ذي راني مشيت كما مشاو غيري وعملوا محلاها هي تجربة ومغامرة واسافواغ تخطف ما تخطفش كله دي كونكور وعادي والدنيا كلها دي كونكور الدنيا ذي دنيتنا كلها دي كونكور فما اللي يتخطف منها الحظ يواتي وفما اللي لا فمشينا لمشينا ناوين باش نربحوا مشينا في على مرتين وكتعديت حلوه كمغامره وكه وقفت غادي كذا في 24
0: اللي ساهمت حتى لو كان بنسبه قليله في انه الرياحيات وصلت
1: لا لا لا والله صدقني لا لا لا, لا ما ديجا احنا والله قاعد ماشيه انستغرام تاعنا ما شاء الله قوي برشا وواصل بصفه انا والله لا في بالي بشيء رامي يجيو يقولوا لي فما حاجات من نعملوا معك قلوا مهنا نغني كها ونكوتشي في الكلوب أما أني باش نحكي الأمور هذية خاتيتني مانيش وربي كما قلت لك معناها ربي سهلها ومشيت الأمور ووقت اللي تبرمجوا يعني قطوري جاتنا الاقتراحات من برا أنه نكونوا موجودين في حفلات في مصر ما بينسوه حلمة ذي بينسوه ما كنتش بنرفضها ومشينا وحضرنا رواحنا أما ما كنتش متصورة معنا مقبل ما احنا نتحركوا من هنا ديجا فما الحفلتين لولينين سولد اوت
0: اي هذاك اللي كنت نسألك الحقيقة الحفلات في القاهرة نتصور بالطبيعة بما انك انت هذاك توجهك وذاك الغناء اللي تحبه وذاك الموندو اللي جاية منه حفلات في القاهرة ما تنجم كان تفرح مش كيما برنامج ولا اكيد انت اقبلت عليها بالقدا فاللي كان مبرمج بعديك كيف تزيدت فوق وحفلات اخرين هذه زادة كانت مفاجأة والحفلات قدام شبابيك مغلقة معنا تبارك الله جمهور كان
1: ثلاثة حفلات
0: كيفاش قبلكم الجمهور غاديك شنو المختلف
1: كل شيء موجود هاكا لي زيكو كلها وصلت وكان في الحفله الاولانيه كان فما مجموعه من الصحفيين التوانسه كانوا هما في مهرجان السينما في نوفمبر خاطر كانت
0: مهرجان القاهره السينما
1: فوالا دونك كانوا موجودين وحضروا راهو بعينيهم وصلت لي زيكو وصلت لي زانترفيو وصلت الاراء من وقتها من الحفلات هذوكم ولينا يبرمجوا فينا كل شهر كل شهر يعيطونا فيش كلام حتى شخلطنا المودمي يذول آخر حفلة حسيلو في مارس اللي هي عيد الأم عندهم وهم عيد الأم مش كما عنا نحن
0: هو أنجلوفون مش كما
1: عنا ولا ومنها هي جيت تحلت أفاق أخرى الحمد لله وإن شاء الله في المستقبل إن شاء الله
0: عنا حفلة قادمة قريبا
1: يوم 28 إن شاء الله في أبو ظبي
0: في أبو ظبي
1: 28 أوت يوم المرأة الإماراتية
0: يوم المرأة عيد الإماراتية
1: ولا.
0: عيد المرأة الإماراتية جميل هذا أول حفلة في الإمارات
1: أول حفلة هذا جاء معناها سويت نتيجة لنجاحات الحفلات في مصر
0: حفلات مصر
1: الحمد لله
0: يا ربي الحقيقة من نجم كان نفرح بالنجاحات هذه به اون كونتربارتي في تونس في تونس فما برمجات فما حفلات فما هالليكو هذايا اللي انت بالعكس تبارك الله معناها في عظمى احنا من هنا فنشعوا على برا يظهر لي الإشعاع والنجاح اللي قاعد يصير في حفلة رياحيات البرة. إسكو عنده انعكاس على تونس، على المارشي التونسي، على الحفلات التونسية، المهرجانات؟
1: أنا بعد وقت اللي صاروا الحفلات هذوكم صاروا في أول شتاء يعني في نوفمبر، وديجا عنا وقتها كانوا مبرمجين حفلات في المسرح البلدي، هو اللي من عندي عامين 3 سنين قاعدين نعملوا في حفلات، وزادك سولد أوت نعملوا فيهم الحمد لله. فأنا توقعت أنه خصوصا بعد النجاح الكبير اللي تحقق في القاهرة وكل، توقعت أني باش المعنيين بالمبرمجة ولا الجهة
0: سلطة الإشراف
1: اكزاكتوم
0: هذيك
1: غريبة عليا شوي الكلام، باش يوجهوا لي دعوة ولا يبرمجوني ولا مثلش. هذا كل ما صار منه حتى شيء. ممكن مش أنا بركة تفاجأت، برشا ناس تفاجأت. توقعوا أنه معناها ما نتصورش أنه واحد ولد بنت البلاد تخرج وتعمل صدى طيب وتخلي ديزيكو ورتور حلو برشا. ومش نشكر في روحي، راني يعني نحكي فيه والله، نحكي كما على روحي على زملائي يغيظني. وتلقى روحها معناها ما ولا حد الى فالوريزي الحكايه، ولا حد من سلطه الاشراف. نحكي ديما نرجع نقول وزاره الثقافه، نحكي على وزاره الثقافه هي اللي معنيه، راه ما فما حتى حاجه اخرى. اللي هو كنت نتوقع عندي مهرجانات، مانيش نحكي على كارتاج خاطر هذاك كارتاج طويجي عنده برنامج وعنده وقت وعنده تخطيطه، مش مشكلة. أما كنت نتصور معناها في المهرجانات الدولية الكبرى وحتى أقل شوية مثالش باش نكون موجودة. لا ولا كينهم مراوش ألوخ كلهم راو التعلة. كي سألت أنا تقابلت مع شكون مندوبية، منش قول أنا هي مندوبة الثقافة، مع المندوبة وقتي تقابلت معها، مازلنا وقتها مازلوا ما بداش يبرمجوا. نحكي معها نحكي دردشنا شوية وكل. قلت لها إن شاء الله نكون أنا في حفل افتتاح هنا ولا. قالت لي والله يا مدام لميا، رانا احنا شفنا نجاحاتك وشفنا أمره، وعنا تعليمات أنه اللي عندهم كلوب دو شان ما عندهمش ما يطلعوش في الحفلات، أقسم بالله.
0: المشكله مع الكلوب دو شان.
1: كلوب دو شان يا اخي، انا سامحني انا عندي كلوب دو شان، ما خليني نحكي لك الواقع، معناها نمشي لك الواقع. يا اخي هذاك كلوب دو شان، انا منين نعيش؟ انا في الشتاء منين نعيش ومن نخلص كرايه؟ هذيك المقر انا اللي كريتو معناها ماهوش ماهوش شويه ولا تريف ماديا، متكلف ولا الفرقه اللي تخدم ولا. يا اخي انا كان ما نعملش كلوب دو شان، منين مش نعيش في الشتاء؟ كيف حال الفنانين اللي ولاتوا اكثرهم يعملوا هكا؟ منين مش نعيش انا ونصرف على حياتي ونصرف على بنتي و و و الى اخره؟ ما عنديش شهريه كيفك يا سيده الوزيره، يلي عندك شهريه قاره، ولو انه معناها فيه وعليه انك موجوده في الوزاره، فيه وعليه على الاخر معناها، واذا نحبه يوصل معناها بالصدفه على الاخر ونحبه يوصل، ويوجع ما يوجعش ما هيش مشكلتي. لا، كما احنا توجعنا الفنانين، انا طوى نحب نوجع زيادة. انت تجي توقف علينا المهرجانات الفنانين اللي عندهم كلوب دو شان على خاطر عليه، ما كنت انت زيادة عندك عازفات وتدور بيهم في الحفلات ونسيت؟ ما خنفكروك يا مدام، ما هو هذا يلزم يتقال. راني انا والله العظيم عزيزتي ريف، انا راني والله صدقني ما حبيتش نظهر في حتى برنامج لا تلفزي ولا عيطولي. ولكن وقت اللي لقيت الاصرار من القناه هذيا، اللي انا كل صيف نزوركم هنا وكل مره مع واحده من البنات البنات الكل بقيتكم طلعت معاهم،
0: ومعي مع عفيف
1: اي نعم لا عفيف مازلت. عفيف كنت معاها قبل في حنا بعد، طلعت في التلفزه برشا معاها، ان شاء الله مش مشكله. موجوده انت، موجوده وميمة، طلعت معاها. فمعنات سي بيزار غيديكول، شو باش نقول لك؟ معناها موقف غريب عجيب عليه بارشا نقاط استفهام. كيفاش انت تجي ترفض الناس اللي عندهم كلوب دو شان؟
0: هو نشاط مرخص
1: وذاك المرخص
0: انت عندك الحق تحل صوتك.
1: انت مالو الوزاره عطاتني الرخصه راهو وانفستيت فيه حطيت فلوس زرقة فيه وقت اللي مش بالساهل معناها خاطر فما العزف وفما فما لي زيكريتوار وفما فما
0: كلوب دو شون نشاط واحد
1: لا ذاك واحد منهم اما شيء كبير معناها اللي مصروف عليه. عليه علاش شنو اللي قلقك انت وقت المفروض راكم انتوما اللي حتى كي صارت لنا كل الطيحه في الكورونا وقعدنا ما نخدموش. انا قعدت نخدم في الكلوب دو شانش هذه صحيح ثلاثة نسي جوني بالبافات كل جروب اللي كان اللي يطرا فيه العجب هذاك الكل وقفوا مشاو العباد خافت وعلى المرض قعدوا ثلاثة نسي. اما انا شديت صحيح وقعدت على ما همنيش انه الكراي نقعد يسالوهولي يرجع يجي نهار ويتخلص ونشكر مشكورين اللي الناس اللي كارين اللي ول فهمت
0: معناها يعني الخواص يفهموا لكن سلطة الإشراف ما ترعيش.
1: سلطة الإشراف تجي أنت مفروض راك أنت الفنانين ذوما اللي عاملين لك حكايات مزيانة برشا عاملين لك دي سنتر كولتوريل وعاملين لك دي كلوب دو شون. نحكي على الفنانين اللي عاملين هنا نزيد نحل قوس آخر الفنانين جو دي بيان الفنانين اللي كونفيرمي وعندهم أسامي مش أي حد خاطر ولات توا ياسر سهلة الحكاية لم عشرة نساء صاحباتك وحل كلوب دو شون.
0: هي بطاقة احتراف فقط تنجم تحل سنتر
1: كولتوريل ولا لا لا لا لا لا مش سنتر كولتوريل
0: كلوب دو شون
1: سنتر كولتوريل سهل هو لا سنتر كولتوريل
0: لا كلوب دو شون
1: كلوب دو شان ولات عندها في دارها بلاصه هكا كبيره واسعه شويه يا صالونات شويه طويل عليهم كيسين كريستال ما نعرفش شنو 10 صاحبات تي تي تا تا تا كلوب دو شان. قديش الحكايه مصطوها وقديش مصاتت
0: مدام لم يخن ثبت في حاجه اللي فهمته هو انه العروض بالكلوب دو شان لي معناها العرض كيما قاعده انت قاعده تمشي وتقدم فيه البرة هذاك اللي ممنوع مرفوض فيه تعليمات ولا اي حد عنده كلوب دو شان معناها مش العرض اللي معاك البنات معناها ايه في رياح ايه رياحيات هو ايه اللي مرفوض على خاطره كلوب دو شان ولا اي فنان عنده كلوب دو شان هو اللي فيه تعليمات.
1: ليه ليه هو احنا الفنانين اللي احنا انا نحكي لك على الفنانين اللي هما عندنا بطاقه الاحتراف ايه واحنا ايه كونفيرمي من الوزاره ايه تابعين الوزاره ان هذوما اللي ترفضوا بالكلوب دو باردون بالكلوب دو شان. اما الاخرين راه ما عندهمش كارت بروفيسيونيل ناس محاله من غير شعنا فيهم شعنا فيهم ما نحبش
0: حاولت تسال مشيت تكلمت تطلب تتقابل
1: لا
0: لا
1: لا لا انا نجاوب كان شي الحمد لله وربي جاوب سبحانه ربي جاوب عندي الحمد لله الحمد لله حضرة برشا حاجات اللي هما كل شيء سيعلن في الإبان أي في وقته.
0: هو عندك الحق فما وجيعة فما مرارة في كلامك ومن حقك على
1: مش
0: الكامتة
1: أنا بركة
0: صحيح صحيح
1: عندي زملائي ترفضوا علاش عليه خاطر قال شنو عنده كلوب دو شان من ليش تحبوا يعملوا في الشتاء التسعة شهر ذوكم تأتي هذا احنا في الصيف إذا كان خلطوا في التوينسة خلطوا على حفلتين راو بريمة وما تخلصونا كان في نوفمبر تقتلونا باش تخلصونا نخلصوا من من من كتبنا العاسفين والترانسبور والى اخره ونرضاو بالاماكن اللي ما فيهاش حتى وين نبدلوا ما عادي نقولوا مثالش. اما هذا معناه لك معناها كارتاج والحمامات انا قاعده لاحظت تعطى ياسر للصاحبات توينسا نحكي الصاحبات صديقاتها صديقاتها هما اللي خذوا كارتاج وقاعده نشوف وقاعده نزيد نتاكد كل مرة تطلع لي برمجة متاع واحدة كهوة معناها
0: مدام لاميا هو احنا طول حديث على وزيرة الثقافة الحالية واللي هي فنانة واللي هي كان عندها نشاط
1: نورمال ما اسمها فنانة
0: الوزراء اللي فاتوا
1: لا لا
0: ما كانش نفس الوضعية
1: لا قل حياة قطات قبلتني أنا وفيصل وعطتنا حفلة في مدينة الثقافة وسمعتنا العابدين محمد زين العابدين
0: محمد زين العابدين
1: أيضا الحقيقة هو مزوز اللي معناها ما يعيطوش الفنانين وعندهم مفهمتش هي سونيا مبارك وقت اللي شادت وزير زوز اللي هما من الدومين راو شي وقف
0: أمين أسرح عنده علاقة معناها انا هي فنانه فهذه الرياكسيون نتاعها
1: والله ما نعرف والله انا بيجي مستغربه راني هنسالكم انتم يا اهل الاعلام يلي تنجموا تسألوهم وتجيبوهم وتبربشوهم شخص
0: الحقيقة هو زاد شخص السلطات الإشراف تحكي معنا الحقيقة هك تشوف صعيب ما عادش فماش وزراء وفماش مسؤولين قاعدة تعطي في الديزانترفيو حتى احنا صعيب باش نخلطوا الإجابات لكن
1: ما هذه المشكلة والمعضلة الكبيرة
0: نعرفوا اللي هما يسمعوا ديجا دونك ينجموا
1: خلي يسمعوا هذا نحب نحبهم يسمعوا
0: اكيد يسمعوا عندهم الحقين صحفيين عندهم
1: نسافيس انا ماني طالبه شيرة وانا لاني طالبه منهم حفله طوى ديجا وفيه كل شيء لا مانيش طالبه حتى شيء طالبه شويه ضمير وشويه حب للبلاد ولاولاد البلاد اللي الهجره كلاتهم في كفاءتنا كلها طارت والشيها وفي الجرة معناها الوين ماشينا ديك هو يزينا من نيجاتيفيتي
0: يزينا من نيجاتيفيتي الحقيقة بي على يزينا شنو تحب ما نعرفش نتعبك نقلقك نقول تغني لنا شوية سمعنا حاجة
1: والله والله والله شوف
0: ليه صادقة
1: نغني اي نحب نغني اكيد معناها ما اما توا والله مانيش في موند متاع لا مش اقول لك صوتي تعب لا صوتي هبل
0: الحمد لله
1: نحضر في روحي لحفلتي
0: الحمد لله مش في المود عندك الف
1: مانيش في المود جست وجيتكم في السخانة اللي انا والله مانعة روحي باش نخرج فيها ولكن خذيت بالخاطر وجيت ومشرفني برشا انا معاكم
0: يعيشك ميرسي بوكو الحقيقة هو كلام ده انت ترى انه لازم يتقال فلازم يتقال وانا نقول لك اللي هو يوصل
1: نعم.
0: وحتى لو كان ما ناخذوش الاجابات من المصدر معناها راهو فما لي سيرفيس دو بريس فما لي اتاشي دو بريس راهم يسمعوا وينجموا يكلمونا ويجاوبوا في كل وقت المنبر مفتوح كيما سمعت الصوت هذا تسمع الصوت الاخر ما فما حتى اقلق خلينا نقعدوا في النجاحات احنا فرحانين برشا بالنجاحات الاكيد فيها برشا خدمه صحيح هو توفيق من عند ربي اما برشا خدمه وبرشا اصرار والعباد تعرف كيف تشوف لو روندو معناها في الاخر تعرف اللي فيه برشا سيريو وبرشا اصرار في انه يوصل ان شاء الله مزيد من النجاحات البرة في كل بلاصه ما واشنطن المره الجايه تمشيوا لهم انتوما وان شاء الله بالنجاح للحفله في ابو ظبي نهار 28 ومرحبا بيك في كل وقت في اي حاجه احنا هوني مرحبا بيك
1: شكرا لكم وشكرا للمستمعين
0: يعيشك
1: وميرسي ونحب نو شكر خاص للي في السخانة ذي انا عندي مكذبش عليك عندي بما اني حتى ما عنديش حفلات ما عنديش والكلوب اون كونجي وكل دونك شعر الفوق وسخانة وكهو
0: اما
1: اليوم نحكي لك اليوم انا نحب نشكر اللي خرجوني في المسك بيوتي لاونج منزا سانك شكرا لهم ونشكركم شكر خاص انت وشادليه
0: مرحبا
1: بك اللي رحبتوا بيا ميرسي ميرسي ميرسي
0: يعيشك مرحبا بك مدام لميا الرياحي مرحبا بكم انتوما وشكرا لكم انتوما اللي تبعتونا فيها وبدايه الاسبوع ان شاء الله كيف باش نقعدوا نتقابلوا من هنا الاخر الاسبوع في فان تايم كل عاده من الاثنين للجمعه من الاربعة للسبعة الاخبار الكل الضيوف الكل بطبيعه نعرف انه فما خليني نوصل العبيد تبعث وتحب تقول مثلا عيد ميلاد سعيد لمحمد كمال مكاده ومو فدوى ابو قيس واخواته لينا وجد وفادي الكلهم يقولوا له كل عام وهو حي بالف خير احنا لهنا نسمع تعليقاتكم الكل اصواتكم الكل كان عندكم تهاني كيف ما هكا نحبوا نفرحوا معاكم كيف مبروك للنتائج التوجيه ما حكيناش اخر الاسبوع اللي فات الناس كل توجهت بعد الباك واللي مازالوا يستناو ان شاء الله ياخذوا اللي يحبوا عليه ويبداوا مسيره جامعيه موفقه شكرا لك مره اخرى مدام لميا شكرا لكم انتوما اقعدوا ديما مع ديوان فام ونعاودوا نتقابلوا ان شاء الله غدوه في فان تايم في لامينو باي باي
2: Fun time.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
3: ديوان أفهم فلاش نيوز.
4: مجزو السابعة مساء. ديوان أفهم مع سلامة. الديوان الوطني للأعلاف يعلن عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من الغد، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وأحدد الديوان سعر البيع بالحظر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد. وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة، حدد السعر ب 868 دينارا للطن بالنسبة إلى أجال خلاص ب 45 يوما، و 871 دينار للطن في أجال 60 يوما، و 874 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. وكما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجل 45 يوما، و 877 دينار للطن عند أجل 60 يوما، و 880 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاصة. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي السبت المقضي بأحدى المراكز التجارية الكبرى تظاهر لفائدة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومثلت هذه المشاركة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للقنصلية، مثلت مناسبة مهمة جمعت أبناء تونس ومن مختلف الفئات العمرية لتعزيز التواصل بينهم ببلد الإقامة وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية وترسيخ قيم الصحة والنشاط والتضامن. وفي أخبار العالم، زلزال قوي يضرب كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية. وتواصل فرق الطوارئ مساعدة الضحايا والبحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وفق خبراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يجب على إيران أن تتحمل مسؤولية الأضرار والوفيات التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وغزة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع نايت كلوب في أمان الله.
3: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليلة لو رونديفو اللي يكون معاكم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل. جيسبر بانكم تعملوا بون كيف معنا بالموزيكا وان شاء الله زاد تعملوا بون كيف زاد وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاضي ربي. داير نحب نسلم برشا برشا سبيسيال ديديكاس الكل التاكسي سي اللي قاعدين يسمعوا فينا على خاطر الايامات هذايا للامانه تشحطف شويه في التاكسيات. ايبا وين ما نطلع القام حاطين ديوان يقول لي خويا نسمع فيكم عشيه وكذا وصباح. دونك صحه ليكم ان شاء الله خويا الله يقطعكم علينا وان شاء الله ديما عاملين بون كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله تعملوا برشا جو برشا موزيكا داير مختاره سبيسيالمون عليكم كيما العاده وبلاي ليست حلوه ان شاء الله تنال عجبكم. سيد حسام الحلواني سيد المخرج نسلم عليك برشا. هذا محمد القرقني من ورا الميكرو

0: sur T1 FM.
1: انتم مازلتوا تسمعوا فينا تكلوب البرنامج الموسيقي الاول. خليني نقول لكم في تونس نسلم عليكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا. ودايوغ مازلت الموسيقى كيما العاده ثلاثه سوايع تعديوا معاكم برشا برشا موسيقى. هذاك علاش نقول لكم لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع كاسيت.

0: من الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت. وين نرجع بكم للأغاني القديمة والأغاني ساندي. خليني أقولكم بعد شوي بش اسمه عمرو دياب نور العين, بش اسمه زاد عاصي الحلاني في خليك في خليك بقلبي, بش اسمه نجوى كرم حاكم القاضي إيهاب توفيق أكثر من كده إيه إتوزويت. بش خليكم مع محمد فؤاد من أحلى الأغاني اللي غنيها محمد فؤاد, ديجا موزيك حلوة برشا. القلب الطيب وين اسكو مازال موجود ولا لا؟ ان توكا كي تسمع الموسيقى ذاته تسترجعوا برشا ايامات وقت اللي كانت الناس الكلها قلبها طيب, موسيقى حلوه برشا. وحنا رجعين معكم بعد الاخبار.

0: الثانية على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة ليلا. ديوان فام مع سلامة. اقدام اب على القاء طفلته من الطبقه الثالث باقامه سكنيه بالمروج من ولايه بن عروس ما اسفر عن وفاه رضيعته التي تبلغ من العمر 6 أشهر، في حين تم نقل طفلته الثانيه التي تبلغ من العمر 3 سنوات الى قسم الانعاش في حاله صحيه حرجه وفق ما نقله مصدر امني لديوان فام. وتمكنت الوحدات الامنيه التابعه لمركز الامن الوطني بالمروج 1 من القاء القبض على الاب، فيما اذنت النيابه العموميه بالاحتفاظ به للكشف عن ملابسات الحادثه وفق المصدر ذاته. مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بنابل تسجل 79 تصريحا للمشاركة في التخفيضات الموسمية الصيفية التي انطلقت منذ 7 أوت الجاري وتتواصل على مدة 6 أسابيع، وفق ما كشفت عنه المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشارت المبروك إلى أن عدد نقاط البيع المسهمة في موسم التخفيضات تقدر ب 125 نقطة بيع، مضيفة أن نسب التخفيضات المسجلة خلال هذه الفترة تتراوح بين 20 و50%، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة مع تقدم موسم التخفيضات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها. كولومبيا تعلن تجميد اعترافها بجبهة البوليساريو وتجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين في فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
1: تونس،
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء الخير، اهلا بكم فلاش سبور. بداية مركات الملعب التونسي رسميا بركات الحميدي امضى اليوم لمده 3 مواسم في صفقه انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي عزام التنزاني. بركات الحميدي لعب في وسط الموسم السابق مع نادي فريق ديالا العراقي قبلها مع السي اس اس وكذلك الملعب الجيبسي. دونك بركات الحميدي في صفقه انتقال حر امضى اليوم العشيه مع فريق الملعب التونسي لمده 3 مواسم. النادي الصفاقسي اتفاق رسمي مع متوسط ميدان نادي ريال فاسو البوركيني باغري تيرتيوس 20 سنه وهو لاعب دولي في منتخب بوركينا فاسو للمحليين وكان شارك في الشان لسنه 2025. فريق ريال فاسو على اليوم على موافقته على انتقال لاعب باغري بصيغه الاعاره لمده موسم مع حقيقه الشراء، منتظر انه يوصل نهايه الاسبوع هذا من اجل الفحص الطبي والامضاء الرسمي لمده موسم على سبيل الاعاره. كيف السي اس اس تم اليوم رسميا فسخ عقد الجناح الهجومي الكاميروني ويلي اونانا بنزوز اطراف بالتراضي بعد موسم فقط على انتقاله الى السي اس اس. ويلي اونانا لعب مع السي اس اس 20 مقابله سجل خلالهم زوز اهداف، دونك اونانا يغادر بعد موسم وحيد. النادي الافريقي اتفاق رسمي مع المدافع السنغالي عبدو سيدي من اجل امضاء عقد لمده زوز مواسم قادم من فريق هلال بنغازي، ولكن عبدو سيدي مازال يربطه عقد مع فريق هلال بنغازي لغايه جوان 2027. بحسب ما عندنا من معلومات فانه رئيس هلال بنغازي يرفض حاليا فسخ عقد سيدي في انتظار الساعات القادمه. دونك سيدي عنده اتفاق مع الافريقي ولكن مازال عقده مع فريق هلال بنغازي متواصل لغايه جوان 2027. رسميا سيف الجزيري المهاجم السابق لفريق الزمالك المصري امضى اليوم عقد لمده زوز مواسم مع نادي حتى الاماراتي. نذكروا نادي حتى الاماراتي كان صعد الموسم هذا الى الدوري الاماراتي الممتاز، عقد زاد مع لاعب المنتخب الوطني فراس بالعربي لاعب نادي الشرق الاماراتي ونادي عجمان سابقا. نهاية الأسبوع الحالي أكثر من 90 حكم باش يكونوا على موعد مع اختبار بدني وطبي. اختبار وارنر اللي هو اختبار مهم ويعتبر أهم اختبار من أجل فحص الطاقة البدنية لكل حكم. اختبار وارنر هو أهم تيست فيزيكي مقنن لأي حكم باش يكون متواجد في الرابطة المحترفة الأولى والثانية لموسم 26-27. القرار هذا جاء بالتنسيق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسيد رضا فهمي المكلف مؤقتا بتسيير الإدارة الوطنية للتحكيم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف معنا بالموسيقى. دايوغ متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل وهذه ساعتنا الثانيه كيما العاده برشا موسيقى. دايوغ نرجع بكم للقديم كيما كنتوا تسمعوا في القديم العربي ديريكت باش نمشيو للقديم لوكسيدونتال اي تو سويت اولديز اولديز كيما العادة دونك نحكيو على البيلبورد متاع 2003 وفينالمون نبداو الليلة مع المرتبة 75 وين نلقاو الروح متاع الكانتري. نحكيو على موزيكا فيها الروح متاع موزيكا الكانتري وال تحس في الريحة متاع أمريكا. فوالا حكاية فما موجودة نحكيو على يمور موجود في المرتبة 75 كيما قلت اسمها موزيكا اسمها Before My Horses لتوبي كيث ويلي نيلسون واللي عندها جو خاص برشا. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم توبي كيث اللي يحمل نفس الاسم وهي تعاون بين زوز أجيال مختلفين من موسيقى الكاونتري. نحكيو على توبي كيث نجم الكاونتري المعاصر في الوقت ذاك ويلي نيلسون الأسطورة اللي عاشت مع موسيقى الكاونتري لعقود وعقود. Before My Horses تحكي بطريقة ساخر على مجموعة من رجال القانون اللي طاردوا المجرمين ومن بعد ما يكملوا خدمتهم يرجعوا للاحتفال. الفكرة اللي تتعاود في الكورس هي تقريبا يقولوا بعد ما نكملوا المهمة يلزمنا وقت باش نرتاحوا ونتفرهدوا ونفرهدوا روحنا شوية. الغنية عندها طابع متاع وسترن واضح برش كأنك تشوفي فيلم هكا قديم احسن طرقات طويلة ديكو بوي رجال متاع قانون مطاردة الجو هذاك فينا المو. اما توبي كيث ويلي نيلسون اعطاها توش مودرن شوية كمان. التعاون بين الزوز كان ناجح برشا اللي خلى الغنية وصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت كاونتري سونجز وولت من أشهر لدويتو معناها في مسيرة الزوز فنانين.

في المرت 74 وإذا نرجعوا لجوية متاع الغنبي واللي بوب متاع بداية الألفينات أكيد غنيت هالية متاع جنوان وبيبي اللي نعرفوه فينا الموس توا في الوقت ذي باسم بيردمان تستحق أن تتسمع وتستحق أن تتحط في البلايليست. جنوان واسم الحقاني ألغن بايلر لامبكن اللي كان واحد من أبرز نجوم الغنبي في التسعينات وبداية الألفينات خاصة بعد نجاحات كبيرة. وبيبي اللي ولا معروف باسم كما قلت بيردمان اللي كان وقتها من الشخصيات المهمة في عالم البوب الجنوبي خاصة من مع جروب اسمه مع شركة كاش ماني ريكوردز كانوا برمي ليزارتيست اللي معروفين برشا وكانوا اللي يخدموا على موزيكا. فينالمون جون واين كان يخدم برشا على موزيكا رومانتيك لكن هنا بدل القشرة هي عندها فايب مختلف شوية على الغاني الرومانتيك اللي اشتهر بهم. لهنا نلقاوها أكثر كونفيونس نلقاوها أكثر انرجيتيك نلقاوها هكا اورينتي للبارتي أكثر مع بيت ثقيل وكلمات تعكس الجو نتاع السهرية والخروج والاحتفال. الغنية خرجت عام 2003 ضمن البوم ذا سينيور وهذا الالبوم الخامس في مسيرة جون واين والتعاون هذا جمع كما قلت بين سو جون واين المعروف في الاغنبي وستيل متاع بيبي اللي جاي من عالم

نلقاو موسيقى روك بوب وشوية سخرية زادة من عالم الشهرة والإعلانات. نلقاو موسيقى اسمها Intuition بتاع جويل اللي تسحق تسحق أنها تكون في البيلبورد فينالمون العام 2003. خرجت ضمن ألبوم اسمه O304 وكانت مختلفة برشا على الصورة اللي تعودنا بها من جويل الفنانة اللي اشتهرت في التسعينات بصوتها الكالم الأغاني الأكوستيك متاعها. ظهرت لهنا بإيقاع متاع بوب متاع دانس إلكترونيك أكثر جرأة ومودرن أكثر. مام الحكاية مش كان في الانتويشن بيتك هاو فما نقد ساخر لثقافة الاستهلاك وصناعة الصورة. جويل غني على كيفاش الإعلانات والمجتمع يحاولوا يقنعونا أنه السعادة والحب والجمال ينجموا يتشراو بمنتوج أو لوك معين, بينما هي تقول أنه الإنسان يزم يتبع الانتويشن متاعه يعني الإحساس الداخلي متاعه هو. حتى الميوزيك فيديو كان ذكي برشا, نحكيه على مليان برشا دي ريفيرونس متاع إعلانات تجارية وصناعة الجليمر, وين جويل تلعب على الصورة المثالية اللي الإعلام يحب يبيعها للناس في الوقت هذاك. الغنية نجحت تجاريا وصلت للتوب 20 في البيلبورد وكانت من أكبر الهيتس متاع جويل, وبينت اللي عندها القدرة أن تبدل الستيل متاعها من غير ما تفقد الإيدنتيتي بيان سور.

في المرة 72 وإذا نحكيوا على الهيبوب متاع بداية الألفينات وعلى الفنانات اللي فرضوا حضورهم في عالم كان وقتها مسيطر عليه الرجال أكثر، أكيد اسم ليل كيم جي في المقدمة. دي جامب أوف خرجت عام 2003 ضمن ألبومها الثالث لابيلا مافيا، وكانت من أشهر الأغاني متاع الألبوم. الغنية فيها طاقة كبيرة بتقوي، وليل كيم داخلة بكل ثقة باش تقول أنا موجودة جيكزيست وأنا نعرف قيمتي لهنا. والتراك زادا كان في تعاون مع مستر تشيكس ومع البرودكسيون بتاع تام بلاند اللي كان وقتها واحد من أكثر المنجين تأثيرا في عالم الهيبوب والغنبي. النتيجة كانت أغنية فيها جروف متميز برشا وصوت مختلف على الراب الكلاسيك. ليل كيم اللي كانت من أعضاء جونيور مافيا في بداية مسيرتها واشتغلت برشا مع ذي نوتوريوس بيج، بنت الروحة شخصية فنية قوية وجريئة وكسرت برشا الستيريوتيبس متاع هكا المرتبطة بالمرأة في الهيبوب وغيره. ذي جامب أوف تحديدا هي أغنية متاع كونفيونس متاع سيليبريشن، دخول قوي انرجي متاع بارتي من اول البيت لاخر الغنية. الغنية نجحت وصلت للتوب 20 وليت واحدة من اشهر اغاني ليل كيم في بداية الالفينات.

في المرتبة 71 فما غاني متاع غامبي كي تسمعها تحس روحك رجعت مباشرة لبداية الألفينات. Don't Wanna Try متاع فرانكي جي واحدة من الغاني هذوما. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم What's Up Vato وكانت من أبرز النجاحات في مسيرته. فرانكي جي المغني الأمريكي من أصول مكسيكية كان معروف بقدرته يعمل ميلونج بين الغامبي والبوب لاتان وهذا اللي أعطاه لون خاص ومختلف على بقية ليزارتيست. Don't Wanna Try تحكي على نهاية علاقة متاع حب شخص مازال عنده مشاعر أما وصل المرحلة فيهم فهم سمحوني اللي العلاقة ما بقاش نجم تكمل. العنوان وحده يلخص الحالة يقول ما بقاش نحب نحاول خاطر المحاولة وحدها ما بقاش تكفي. اللحن هنا هذه برشا الجيتار يعطيها جو حزين وغومونتيك وصوت فرانكي جي هو اللي فينا المون يهز في الوجعة. ما فيش برشا مبالغة هي بساطة حكاية متاع شخص يحاول انه يتقبل انه الحب وحده ساعات ما يكفيش باش تنجح العلاقة. الغنية حقق نجاح كبير في أمريكا وصلت للمركز 19 في البيلبورد وخلت فرانكي جي اسم معروف في الغامبي بتاع الألفينات. وكنت تذكروا داير أمس ولا التمس كنا حكينا على تشوغا تشوغا بتاع بيبي باش اللي كان هو ديجا موجود معاه فرانكي جي وكانت من أشهر الأغاني بتاعه في 2003.

Oldies. Oldies بالنسبة للي لو فات ديراكتومون لو رونديفو يكون مع الغني الترابية في ساعة سلطنة. ليه؟

سلطنة. حسام عرفت هذيك اللي في اخر سهرية يقولوا له يا ودي روح الجو كاو يزي وفيه الجو باش نمشيو نروحوا للدار هو لا نحب نزيد نقعد هكيك عملي في ساعة سلطنة. حسام خلنا نقلبوا ريتم شوية كمان نمشيو للأغاني الترابية الموسيقى اللي توانسكم بيان سور وين ما كنتوا تسمعوا فينا عملوا بون كيف صحين الغلا متاعكم القهوة متاعكم كاسة تي وين ما كنتوا عشت في الدار في الفيراندا عملوا بون كيف مع جورج وسوف الليل يا ليل العاشقين بعد شوية زاد الناس يعجروا مستنيك هذه الموسيقى متاعنا احنا رجعنا معاكم في نايت كلوب.

0: Food.com. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسع ليلا ديوان اف ام، على السلامه. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول إن البلاد محتاجة إلى خبراء الاتحاد وإلى تقديم رؤى وأفكار للخروج من الوضع الصعب الذي تمر به، معتبرا أن تغييب كل الأطراف الاجتماعية سيزيد من تعميق الأزمة حسب ما صرح به خلال ندوة عقدها الاثنين قسم الدراسات والتوثيق. وأكد السلمي أن الاتحاد مستعد لطرح أفكاره أمام خبراء الحكومة، مبينا أن رؤية المنظمة هي الدفاع عن البلاد والشعب التونسي بعيدا عن الشعبوية والقرارات المسقطة والمشاريع غير القابلة للتنفيذ، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. انطلاق فعاليات الدورة 35 للمهرجان الصيفي بقلعة الأندلس من ولاية أريانا بداية من 15 وإلى غاية 23 من أوت الجري بفضاء المهرجان المحاذي للقاعة الرياضية. ويفتتح المهرجان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية بعروض غنائية ومسرحية مختلفة. وفي أخبار العالم، رئيس الكولومبي يقول إن عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم ارتفع إلى 111 شخصا، وأضاف الرئيس أن 87 شخصا أصيبوا وأن عشرات المباني انهارت. فرنسا تتأهب لموجة الحر الخامسة التي تشهدها هذا الموسم، مما يزيد من حدة موجة متواصلة من الطقس شديد الحرارة أدت مرارا إلى ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد منذ ماي الماضي، وفق ما أفادت به اليوم هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى نيت كلوب في أمان الله.

0: سور تي 1 اف ام.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى. ديراكتومون لو رونديفو كيما نهار الاثنين يكون مع فوفا تو سويت في بيهايند ذا سونغ.
2: نايت كلوب
3: سيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا أليدي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
4: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
3: ورا كل غنية نشحت فما ناس behind the song، ناس خدمة تفضل وفي الخفاء شاركت بكلمات، ملحن صنع لحن وموزع أعطى روح للغنية. وشكون منا ما يعرفش الأغاني والروائع الخالدة هذه؟

من الفنانات التوانسة زيدة اللي تعاملوا مع صلاح الشرنوبي نوال غشام اللي في فترة بداية التسعينات نشطت في مصر وغنت له ابعد قد ما تبعد وطولت بالي عليك وغيرهم من أحلى أغانيها.

لطيفة كيف كيف، كانت من أهم النجمات اللي تعاملوا مع صلاح الشرنوبي، وكان وراء أحلى أغانيها بحب في غرامك، يا غدار، كرهتك، أغاني أيقونية في مسيرة لطيفة الفنية.

فترة التسعينات كانت فترة ذهبية في مسيرة أغلب الفنانين الكبار. نجاحات بالجملة كان وراها الملحن العبقري صلاح الشرنوبي، واللي كان وراء أغاني خالدة في مسيرة رغب علامة كيفما مغرم يليل، توأم روحي، وسيدتي الجميلة.

عام 2003 الساحة الفنية العربية كانت على موعد مع هيت من أحلى مغنيات النجمة أصالة، تصور بحبك ولا كنت حاسة، لحن للشرنوبي كان مختلف ونجح باش يشد الجمهور. تصور أصالة.

ملهمش في الطيب يا قلبي يا طيب، من أحلى ما غنى إيهاب توفيق عام 1998، غنية بإمضاء صالح الشرنوبي. لليوم ما زلنا نحبوها ونحبوا نسمعوها.

النجمة الذهبية نويل الزغبي كيف كيف اختارت التعامل مع صالح الشرنوبي وخذت من عنده لحن غنيتها أنا عايزة الرد، غنية كانت هيت بامتياز.

الفنان الراحل هاني شاكر طبع مسيرته بمجموعة من ألحان الشرنوبي وأشهرهم ولكن بأمري، غنية صدرت عام 1994.

0: ما زالت الإبداعات والروائع اللي وراها إحساس مهندس اختار يبعد على عالم الميكانيك ويهندس الألحان ويلبس الكلمات أحلى النوتات الموسيقية اللي على قياسها بالسنتي وبالملي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في Play Hits Behind the Song. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى Play Hits by فوفا. Play Hits, all hits, all the time. Bye bye. Play Hits Behind the Song.
1: سهريتنا ما زالت متواصله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ولا فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجزو العشرة ليلة ديوان فهم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة إلى المنطقة الصناعية وشط السلام بولاية جابس وفق ما نقله مراسل ديوان فهم بالجهة. الجامعة العامة للمناجم تعلن عن إصدار برقية إضراب بثلاثة أيام الواحد واثنين وثلاثة سبتمبر المقبل بشركة فوسفات كفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، والجامعة ترجع قرار الإضراب إلى تعطل المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالب العمال، مضيفة أنه سيتم مراسلة الإدارتين العامتين لشركة فوسفات كفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية للمطالبة بصرف منحة العودة المدرسية والمكافأة السنوية وصرف تسبيق بقيمة 600 دينار على المنحة والأجور قبل تاريخ 5 سبتمبر المقبل. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يقول إنه ما زالت لدينا القدرة على التصعيد بشأن إيران، والولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح الآن وكثير من السفن تمر بعد إزالة الألغام من المضيق بأكمله. وزير الخارجية الإيراني يفيد في اتصال هاتفي بنظيره الألماني بأن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار، مطالبا العالم بمحاسبة واشنطن على التداعيات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. ووزير الخارجية الألماني يؤكد بدوره ضرورة الانخراط البناء في المفاوضات مع الجيران وواشنطن لإنهاء الصراع، مشددا على أهمية فتح مضيق هرمز دون شروط بما يضمن حرية الملاحة وسلامتها للجميع. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين في فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان فهم عسلمة.
3: عسلمة ديوان فهم، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان فهم
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فهم حب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكه الموجة سفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان فهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فهم. ديوان فهم فلاش سبور.
7: مساء الخير، اهلا بكم. البدايه مع نجيل جويني، بصفه رسميه اليوم تم الاتفاق الرسمي على تولي مهمه المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم التونسي. منتظر انه يوم الجمعه باش يكون فما اجتماع في مقر وزاره الشباب والرياضه بحضور الوزير وكذلك الجامعه التونسيه لكره القدم، من اجل انه باش يقدم فريق العمل اللي باش يكون معاه بصفه رسميه. محمد بن حسان باش يكون موجود كمسؤول على تعيينات الحكام، كذلك الرياضه المسعي يوسف السريري مراد بن حمزه، وكذلك الحكم الدولي السابق محمد المدب باش يكون في خطه مسؤول على تعيينات حكام الفار. نرجع لأخبار الميركاتو، وموضوع انتقال عبدو سايدي إلى فريق النادي الإفريقي. لحد الآن فريق الهلال بنغازي يرفض فسخ عقد سايدي بعد مقام اليوم بخلاص مستحقات عبدو سايدي في الأجل القروي والمقدرة بحوالي 90,000 دولار بحسب معنا من معلومات مؤكدة. فإن رئيس نادي الهلال بنغازي يشترط ما لا يقل على 400,000 دولار من أجل بيع عبدو سايدي. فريق الملعب التونسي اليوم متعاقد بصفة رسمية مع المهاجم بركات الحميدي اللي كان أمضى لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي عزام التنزاني. بركات الحميدي لعب في وسط الموسم الفارط كلاعب معار مع نادي ديالا العراقي، لعب زاد قبلها مع الاساس وكذلك لعب مع الملعب الجبسي. نادي الصفاقسي تم اليوم رسميا فسخ عقد الجناح الهجومي الكاميروني أونانا بنزوز أطراف، كان فسخ عقد بالطرافي بعد موسم فقط على انتقاله إلى السياسات قادما من نادي هلال بنغازي. ويلي أونانا لعب مع نادي الصفاقسي 20 مقابلة سجل خلالهم زوز أهداف. نختموا بمهاجم الزمالك سابقا سيف الجزيري اللي كان امضى اليوم عقد رسمي لمده زوز مواسم مع نادي حتى الاماراتي. نذكروا ان نادي حتى كان صعد الموسم هذا الى الدوري الممتاز الاماراتي وتعاقد زاد مع لاعب تونسي اخر ولاعب المنتخب الوطني فراس بالعربي لاعب نادي الشارقه ونادي عجمان الاماراتي سابقا. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان افهام بونت.
0: ديوان افهام
1: تبع الموسيقى.

0: يفوتكم. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلة ديوان اف ام. عسلمة. الإدارة العامة للأداة التابعة لوزارة المالية تعلن أن يوم 17 من أوت الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبينت أنه إذا صدف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالا دون احتساب خطية تأخير. ودعت الإدارة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجال القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية تجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. معتمدية سوق لحد من ولاية قبل لتحتضن فعالية الاحتفال الجهوي تحت شعار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. أكثر تفاصيل مع رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي بسمة المصبحي في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة.
2: اليوم في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل عام تنطلق أول فعاليات الاحتفال الجهوي اللي هي إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. الانطلاق إن شاء الله في معتمدية سوق لحد في دار الثقافة ابن خلدون بسوق لحد. المبادرة هذه الهدف متاعها الأساسي إنها تسهل على المرأة صاحبة المشروع أو صاحبة فكرة المشروع الطريق من التأثير وتطوير الفكرة إلى التمويل والمرافقة والتصوير. الفكرة متاعنا هي أنه المرأة ما تبقاش وحدها، وأنه مختلفها الهياكل والمدخلين يخدموا بعضهم بطريقة متكاملة، على خاطرنا نمنوا أن العمل التشاركي هو مفتاح النجاح.
1: وفي أخبار العالم، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تتجه نحو حالة انسداد بسبب رفض تل أبيب توسيع المناطق التجريبية وسعيها لفرض مزيد من الشروط على الجيش اللبناني، مما أضفى غموضا على مستقبل الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين وزاد من رقعة الرفض اللبناني لهذا المسار. مجلس الشعب الصومالي ينتخب وزير الموانئ والنقل البحري رئيسا جديدا له بعد حصوله على 142 صوتا في جلسة انتخابية عقدت بمقر البرلمان في العاصمة مقديشو. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزو منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ورئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة يشرف على جلسة عمل النظري في النقائص المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بالوضع البيئي بمختلف معتمديات الجهة. وقد أكد الوالي ضرورة تكثيف التدخلات وإلى النظافة ورفع الفضلات والعناية اللازمة مع وضع برنامج تدخل خاص بكل بلدية والعمل على تنفيذه بصفة مستمرة ودائمة، فضلا عن معاضدة مجهودات البلديات من طرف الإدارات الجهوية ذات العلاقة. وأزدى الوالي تعليماته بالتنسيق بين كافة المتدخلين على المستوى المحلي والجهوي وتشريك المجالس المحلية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة المنتصبة بالجهة وتكثيف عملية المراقبة والمتابعة الميدانية والتصدي لكافة الإخلالات المتعلقة بالإلقاء العشوائي للفضلات ومخلفات البناء واتخاذ التدابير المستوجبة في الغرض. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام ليبيا تعلن عن اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية أمام منزله في بنغازي شرقي ليبيا، فيما تعرضت مصفات نفطية لهجمات بطائرات مسيرة بحسب ما أعلنت السلطة. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن عن سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.
3: على ديوان FM، الصيف أحلى. ديوان FM.